على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز السابعة ديوان فام. صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتطرق إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية، ويقول إن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكالات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية، بل كان نتيجة أعمال مدبرة بهدف يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. مضيفا خلال إشرافه على اجتماع انضم كل من رئيسة الحكومة ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ورئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، مضيفا أن الشعب التونسي ليس في حاجة اليوم إلى بلاغات بل إلى أفعال وهي قادمة وفق بلاغة لرئاسة الجمهورية. فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران تمكنت من الكشف عن مستودع عشوائي يستغل لتخزين المياه المعدنية لغايات احتكارية، حيث أسفرت العملية عن حجز 4300 قارورة مياه معدنية كانت معدة للمضاربة في السوق. وبحسب المعطيات الأولية فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن صاحب المستودع الذي تم إيداعه السجن، وفق مراسلة ديوان فام بالعاصمة. المجلس الجهوي للأمن بولاية تونس تقر حزمة تدابير أمنية ولوجستية واقتصادية لتأمين العودة المدرسية والتكوينية والجامعية وتوفير متطلبات إنجاحها. وبينت الولاية في بلاغ لها أن الاتفاق شمل تفقد المباني والأسوار التابعة للمؤسسات التربوية لتدارك الإخلالات التي قد تشكل خطرا، ومتابعة توفر التجهيزات والإطار التربوي والبيداغوجي، كما تقرر تنفيذ عمليات تنظيف شاملة لرفع الفضلات وإزالة النقاط السوداء بالمسالك. إلى الشأن الدولي، وزير الداخلية الجزائري يعلن وفاة 12 شخصا جراء الحرائق التي أصابت عددا من ولاية البلاد في وقت تواصل فيه فرق الحماية المدنية الجزائرية عمليات الإخماد والإجلاء مع امتداد النيران إلى مناطق سكانية شرق الجزائر. زلزال بقوة 5.1 درجات ضرب مناطق في كولومبيا دون أن يتسبب في وقوع أضرار أو إصابات. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامنة المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق ناس الديوان. أجمل تحيات، بهير عوجي، يومكم سعيد.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: صباح الورد والفل والياسمين الأصدقان الكل اللي يسمعوا فينا، إن شاء الله نهاركم زين. توا 7:04، اليوم الخميس 27 أوت 2026، الموافق ل 14 ربيع الأول 1448. إن شاء الله نهاركم مليين بالحاجات المزيانة الكل، بالتوفيق للناس الكل، سيسوا رواحكم بما أنه الطقس سخون. دونك كيما ديما نقولوا أشربوا برشا ماء وحاولوا تتجنبوا تقفوا تحت الشمس، سيسوا رواحكم. طريق السلامة للجميع، نسلم على الأصدقان الكل اللي يسمعوا فينا سواء في الاف ام والا باج فيسبوك ديوان اف ام والا تشانل يوتيوب ديوان اف ام. قدام الميكرو نورز المشراوي، فريق كامل وتقني لتامين حلقه كامله 3 سوايع من زمان كيما العاده، من 7 ل10. تحياتي لفاروق السويسي في الاخراج التقني ووجدان العوني في الاخراج الرقمي. ان شاء الله نهاركم زين. كيما تعرفوا ديما نبداو باغنيه، فما اغاني تسمعهم اليوم تلقى روحك رجعت بهم لسنين التالي، مش خاطر اللحن بركه، اما خاطر الإحساس اللي كان مربوط بمرحلة من حياتك. وفما أغاني تحكي على حاجة الكلنا نعرفها، شنو هي؟ الفراق. الفراق على إنسان تحبه، أما تلقى روحك عاجز باش توقفه وهو يبعد، تحب تقوله استنى ما تمشيش، أما ساعات مهما تشبثنا فما ناس مكتوب عليهم إنهم يغيبوا، والأصعب من الغياب إنك تبقى تستنى. تستنى مكلمة، كلمة رجعة، حتى صدفة صغيرة ترجعك لقبل وترجع لك الأحساس اللي فقدته. أما الحياة تعلمنا حاجة، مش كل واحد غاب لازم يرجع، ومش كل حب نهايته اللقاء، فما حب يبقى في الذاكرة حتى كي صاحبه ما عادش موجود في حياتنا. والأغنية اللي باش نسمعوها توا عندها حكاية مميزة جدا، خاطر كانت بالنسبة الفنانة في بدايتها حلم كبير يتحقق، كي لقات روحها تغني إلى جانب نجم كبير في ديو، ولا من الأغاني اللي عاشت مع جيل كامل وما زالت لليوم. أغنية عمرها أكثر من ربع قرن، أما الأحساس متاحة ما زال كيف كيف. نسمعه بتغيب بتروح لإليسا ورغب علامة ونرجع لكم.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوستيل رنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستيل رنتري بالفروات. عندك أورانج.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: 15 دقيقة بعد 7، يصبح الورد والفل والياسمين من جديد. تحياتي ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كسوا داخل وخارج حدود الوطن. إن شاء الله نهاركم زين، سيسر وحكم وين ما كنتوا. طريق سلمة للجميع. تحياتي للكتيبة أصدقائنا اللي تابعوا فينا على تشانل يوتيوب ديوان اف ام وإلى باج فيسبوك ديوان اف ام. على برشا مواضيع وبرشا حكايات اليوم عن بطبيعة موضوع الساعة أزمة المياه، مازلنا متواصلين أنه نحكيوا فيه.

0: صاير في تونس وفي العالم كل ما يهم التوينسة الكل. تحياتي لكم سال مرة أخرى على فاروق السويسي ووجدان العوني. سلم كالعادة على الارتيستو صباح الورد والفل والياسمين.
1: نار فراقك حرقت قلبي وجواجية حتى

0: وتهرب بيا نحطك في مامو عينيا ونخبيك نزيد نحبك قد ما نحبك باقي شويه مش نحبك انا نموت عليك.
1: الله الله الله عليك.
0: بونجور
1: بونجورات
0: بونجور نورز بونجور مرام بونجور فاروق وجدان الناس اللي يسمعوا فينا الكل الكتيبه ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم طيب. نعرف سخانه وبرشا اخبار وبرشا حاجات صاروا يعني معناتها البارح. انا كنت قاعد في الدار الحقيقه البارح بعدك القيلولة ذيك واحد خرج باش يعمل قهوة فهمتني يلقى حاسيله خرجت نلقى الحومة ظلام شوية قلت يا ربي شنو الحكاية كالعادة هنا قاعدين نتعايشوا مع القصانة متاع الضوء برشا حوم الحقيقة مقصوص فيها الضوء البارح باردو منوبة
1: أريانا
0: المنا
1: أي
0: معناتها الحقيقة ومع السخانة والبارح هوميديتي كبيرة برشا وسخانة كبيرة برشا
1: فماش أكسجين ربي يفرج علينا
0: دونك ربي يفرج علينا وربي يرحمنا ميسالش نتعايشوا مع الوضع نضحكوا رغم كل شيء وديما ثم الخير جاي والأخبار الباهية جاية. ان شاء الله نهاركم طيب الناس الكل وان شاء الله نعدي وقت باهي مع بعض.
1: نهارك فل الارتيست وصباح الورد والفل من الياسمين المرومه تحفونا
2: صباح الفل نوروزه صباح الفل والياسمين الناس اللي تسمع فينا الكل صباح النور والخيرات والطاقه الايجابيه نصبح على الكتيبه صباح النور محمد صباح الفل والياسمين الوجدين وفاروق
0: جود مورنينغ ذيس مورنينغ
1: والله ما احلى لكم تاعها اليوم منوره صح
2: يا ميرسي ميرسي بوكو. نزيد نحب نقول اللي وقت الوقتاش باش نبقاو نتعايشوا مع الوضع قصن الضو والماء اللي ما فماش بالحق ما منوبه تستغيث ما راهو البارح
1: تونس الكل
2: تونس الكل تستغيث
1: ربي يفرج علينا
2: البارح الماء للضو الضو قص في منوبه من الاربعه نتاع العشيه رجع مع السته ونص بعد يرجع يقص مره اخرى مع السبعه حتى كشي للتسعه العشره نتاع الليل كيف كيف يبقى ساعه وبعد يقص بصراحه الوضع ماشي يولي أسوأ إن شاء الله ربي يجريها على صلاح وكا
1: ربي يفرج علينا وإن شاء الله تتعدى الأيامات هذه ويقعد كان الكلام أما سكي سيغ أنه ما هوش يتنسى صيف 2026 قليل محمد
0: أنا ثم حاجة البارح عشتها كمانا من راديو ومشيت عندي صديقي سي محمد باش نتقابل أنا وياه في سيدي بوسعيد قعدنا في قهوة معروفة في سيدي بوسعيد اللوطة باش ناخذ قهاوي وقلنا له دبو زمان قال لي ما عناش ماء ما عناش ماء معناتها منطقة سياحية كما سيدي بوسعيد والبارح الحقيقة راه في معناتها البيوس نتاع السياح معناتها والكل منطقة سياحية كما سيدي بوسعيد ما فيها حتى دبوزة ماء لا في عطار لا في حماس لا في قهوة دونك حاجة ما يش باهية برشا معناتها للسياح
1: نتاعنا
0: وللي ماج نتاعنا اي سورتو كو ثم معناتها سياح وثم زادة مواطنينا اللي يجيو باش يعديو الصيف نتاعهم لهنا معناتها
1: بعد
0: الكل
1: عام كامل تعب يبداو يستناو فيها
0: اللحظه في نفسي تونس. انا على الاخر كمواطن تونسي كي نلقى مواطن تونسي اخر ولد بلادي يعيش لبرا يجي لهنا يقول انا ندمت اللي جيت صيفت لهنا كان مشيت صيفت في اي بلاد اخرى خيره والقصان نتاع الضو ما ثماش ماء
1: ما فهمش مال آخر
0: دونك
1: ربي يفرج ربي يفرج علينا وجدين وجدين صديقتنا تقول لي توا اللي البارح عرس الحقيقة ما فيه حتى دبوزة ما تصوروا انتو ما فيه عرس ما فهمش مال الناس تمشي باش تبارك وباش تفرح دونك يوليو يضطروا انهم يشربوا يا جازوز يا
0: يوليو بقل كلمة عرفت
1: بقل كلمة
0: ما بما يكملوش روك
1: وخلي عبد الفنان اللي غني كيما كيفك انت الارتيست وشنو باش يعمل

0: والله منهم نهار صار فيه سنين والله.
1: شوي آخر بش نحكيه كل تفاصيل بتبيعة كل عادة على أزمة المياه المعدنية اللي قاعدة تصير. لكن تعرفوا شنو يمكن الأيامات هذية مش أسهل أيامتنا، أسخانة، عطش، ماء مفقود، غلاء، ضغط، وأخبار كل يوم تزيد تثقل علينا شوية. أما رغم هذا الكل فما حاجة الإنسان التونسي ديما يعرفها ويعملها، يصبر يكمل. والصبر مش انك تقول ما يهمنيش، الصبر انك تقول اي صعيبة اما باش تتعدى. وحتى علميا الازمات وظروف صعبة تنجم ترفع مستويات التوتر وتخلينا اسرع غضب واقل قدرة على التحمل. اما دراسات على المرونة النفسية تبين زيادة اللي الانسان ينجم يتعلم يتأقلم مع الضغط ويرجع يلقى توازنه بعد الفترات الصعبة. يعني مش كل نهار ثقيل باش يبقى ثقيل، ومش كل ازمة باش تبقى ازمة. السخانة تصيح، الماء يرجع، الاسعار تنجم تتصلح بشوية بشوية، والايام تتبدل. واحنا اي نفيقوا كل صباح نعملوا معناها اللي علينا، نعاونوا بعضنا ونخليوا شويه امل في قلوبنا، خاطر ساعات الامل ما يحتاجش برشا افور. وكلمه طيبه يتعاون شويه صبر وايمان بسيط اللي غدوه ينجم يكون خير من اليوم. صباح الخير لكل واحد فيق اليوم وهو تعب، الكل واحد عنده هم وما قالوش، وكل واحد مازال يحاول. خلي نهارك يبدا بحاجه واحده، ان شاء الله اليوم اخف وان شاء الله الجاي خير. وهذا الكل نحن نحب نسألكم أصدقائنا اللي تسمعوا فينا على تشانل يوتيوب ديوان اف ام وإلا في البلاتو محمد ومارا، مش نوع الجملة اللي تقولها لروحك وقت اللي هكا الدنيا تضيق بيك وتخليك هكا تحاول تكمل؟ أبدأ معك محمد.
0: أنا الحقيقة نهزي يدي ربي، معناها والله والله نهزي يدي ربي ونقول وا ربي فهمتني. دونك بالحق ما ثماش ملجأ غير يعني معناتها ربي في الضيق، ولا كيف واحد ضيق عليه الدنيا، ولا كيف واحد يبدا يعني معناتها مستحق حاجه، صحته ما يش كيف ما العاده، مثلا جريبي على الاخر مريض حاجه هكا. دونك ما ثمش من خير انه الواحد يتوكل يعني معناتها على ربي ويخلي اعماله الكل يعني معناتها على ربي. حتى لو ساعات يمكن الفنان يحس فوا دو من العبد العادي ولا فوا ديس من العبد العادي، خاطر إيبر سنسيبل معناتها، وكل ما أي حاجة تنجم تأثر فيه، علاقة متاع حب وفات تأثر فيه، حاجة ما مشيتش في يعني معناتها الموزيكا ولا في حاجة تأثر فيه. دونك ديما نخليه إيمان معناتها بربي كبير، وقول يا ربي وراهو ربي ما يخيب حتى واحد، إسيرتو اللي بالحق اللي يمشي لله بعد ما معناتها يمشي له بكل قلب صافي، معناتها يقول يا ربي راني سلمت امري ليك. دونك مهم جدا، وبعد الشدة يجي الفرج ذيك فهمتني ديما. وربي كي اذا كان حالك حاجه راهو باش يعوضك بحاجه ما خير برشا، وانا متاكد
1: ونعمه بالله مرومه.
2: والله نزيد كيما محمد ما نسلم أمري لربي. حاجة أخرى ديما الصبر، الصبر والرضا لأي حاجة صعبة نجم تعدى بها في حياتي. ديما فكر روحي اللي هذا ابتلاء، امتحان من عند ربي لازم ننجح فيه، الصبر به. أنت الدنيا لازم تعلمك الصبر، ولو أنت ما زلت صغير
0: غير الوقت مكبرني
2: الله غالب. دونك ديما نفكر روحي بالحاجات الباهية في حياتي، وديما نحاول اني نخزر للكاس المليان مش الكاس الفارغ، ولو انه الكاس الفارغ راهو يقلق معناتها ديما يقلق وديما يعمل هكايا يخلي كبسيس الامل يبدا يتلاشى بشوي بشوي. ولكن ديما ديما ديما نتشبث بالامل ونقول اللي ديما غدوه خير، وربي ما ينساش عباده، وربي ديما معانا ونعمه بالله. وكهو هذه الحاجات اللي الجمله اللي ديما نفكر بها روحي باش نبقى
1: ديما ديما نقول الحمد لله، والحمد لله على كل نفس نتنفسوه كل صباح نقوم فيها لباس، والحمد لله على عائلتنا تكون ديما موجودة بحذينا. توا 7:28 دقيقة خارجين غنية، من ثم فاصل وراجعين لكم.

0: Publicité.
1: Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à mena, tu connectes à mena. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اونليني كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5 جي عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة اما الماكس بوكس 5 جي اورانج حاجة اخرى عندك اورانج
2: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن عندك ثلاثة طرق زور أقرب أجنس إيزي ليك وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.

0: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 35 دقيقة بعد 7 رجعنا لكم في ساعتنا الأولى من ناس الديوان. تحياتي لكم، شكرا على المتابعة، شكرا على الثقة واختياركم لفريكونس متاعنا. نمشيو تتسويت لي بوزيتيف فايبز. بوزيتيف فايبز ديما نقولوا نشوفوا كيما كنا نحكيوا قبيله انه فما ديما جانب ايجابي في ظل الازمات في تونس. شنو التفاصيل مرام
2: اليوم؟ باش نحكي لكم على مبادره ياسر جميله وانسانيه وفي قمه المواطنه في ظل الازمه هذيه. في وقت الازمات عاده نورز اول حاجه نفكروا فيها هي كيفاش نوفر الحاجه متاعي، حاجتي. اما في تونس فما شكون اختار يسال سؤال اخر، شكون غيري محتاج وخمم في غيره. في ظل ازمه المياه المعلبه اللي تعيشها تونس الصيف هذيه، مواطنه تونسيه قررت اني ما تكتفي بتأمين حاجيتها من المياه فقط، وإنما مشيت المستشفى صالح عزيز وهي محملة بكميات من المياه باش توزعها للمرضى ومجانا. مشهد يبين بسيط وعادي وإلى اعتيادي، ولكن في ظل الأزمة اللي احنا نشهدوها اليوم يحمل رسالة أكبر من معاني اللي نجمو اللي ما توصفهاش الكلمات وما نجموش نعبروا عليها، لأن المواقف الحقيقية للمواطنة تظهر بالخصوص وقت الشدة، وقت اللي نجم الواحد يحتفظ باللي عنده روحه، وقت اللي شفنا برشا لهفة المواطنين والعرك على المياه. فما شكون اختار انه يشارك غيره وانه يخمم في غيره، وخاصة المرضى. واني مشيت للمستشفى كما نشاهدوا في الفيديو اصدقائنا على اللي يتابعوا فينا على يوتيوب والا
1: باش فيسبوك
2: ديوان فهم. اليوم هي ما بدلتش واقع الازمة، اما بدلت نهار ناس كانوا في امس الحاجة للمياه، وذكرتنا انه التضامن ماهوش كلام يتقال كهو، وانما التضامن هو فعل. وما احلى الفعل اللي قامت به المواطنه هذه، نحييوها برشا وان شاء الله معناتها المواطنين التونس الكل ننسجوا على المنوال هذه.
1: تحيتنا لها، بادرة إنسانية الحقيقة مؤثرة جدا، مواطنة تقوم بجلب المياه لمستشفى صالح عزيز وتقوم بتوزيعه على المرضى. إن شاء الله ديما نشوفوا مشاهد مزينة كما هكا، إن شاء الله ربي يبعد علينا الأزمات. وحتى كان فما أزمات ديما نلقاو التوانسة يد واحدة ونشوفوا ديما فما حاجات إيجابية وتفرح. محمد،
3: حاجة تفرح على الأخر الحقيقة في ظل الظروف هذه الكل، معناتها اي سورتو كيف مواطن تونسي ياخو ما يفرقوا يعني معناتها على مواطنين اخرين في سبيطار ونحن في امس الحاجه للماء. من نجم نقولوا كان بالحق معناتها يعطيها الف صحه اي اون ابريسي معناتها الحاجات هذوما الكل. وديما راهو المواطن التونسي تونسي للتونسي رحمه، معناتها حتى في ظل الأزمات والحاجات هذه اللي صايرة الكل. دونك برافو برافو
1: برافو عليها. كيف كيف زادة نحكيه على بادرة إنسانية مزينة في سوسة تحديدا في المدينة العتيقة، مواطن حاطت هكا واحدة متاع مي معبية بالماشين وفيها وفما لي قبلي متاع المي. الناس اللي تتعدى، الناس تبدأ عطشينة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أصدقائنا اللي تفرجوا فينا على تشانيل يوتيوب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك ديوان اف ام تنجموا تشوفوا الفيديو. اللي يتعدى يبدأ عطشين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يمشي يشرب المي والماء ديجا كان بارد. كيف كيف هي مبادرة لقت برشا اعجاب، وان شاء الله كما قلنا نشوفوا برشا ناس ينزجوا على نفس المنوال. قولي مرة،
2: في الفترة هذه نورز في ظل الأزمة لاحظنا انه مثلا المرة الاخرى احنا حكينا على جرجيس، ماء للسبيل، سوسة، المواطنة هذه اللي في صالح عزيز اللي هزت الماء. فما برشا مبادرات اخرين، ما في برشا مناطق في الجمهورية حاطين مياه معلبة، مياه للسبيل، ياسر مبادرات جميلة. ياسر مبادرة تفكرنا بحاجة الإيجابية، بحاجة مازال الخير في الدنيا، مازال فما مواطنين يخموا في غيرهم، ما فماش كل مواطن الأناني اللي يخمم في روحه ولا اللي يمشي هز سبعة ستيك النفس والدار والكل. المواطنين هذوما يفكرون ديما اللي راهم مازال فما خير في الدنيا، مازال فما توينسة للتوينسة والتونسي للتونسي رحمة. هذه جملة ياسر معروفة وجملة ياسر مشهورة، وبالفعل ديما في ظل أزمات وديما في أي أزمة تشهدها تونس نشوفوا اللي فعلا التونسي للتونسي رحمة،
1: تونسي للتونسي رحمة. وهام جدا أنه نشوفوا فيديوهات كما هكا إيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه الناس الحقيقة نفسيا تعبت برشا من الفيديوهات متاع الاحتكار متاع المشاكل متاع العرك متاع الدز واللز. دونك نشوفوا ناس تعاون، ناس تقف مع بعضها، ناس معناها عندها برشا إنسانية في تعاملاتها وفي قلوبها. دونك إن شاء الله ربي حنن على بعضنا وإن شاء الله ربي يحمينا. توا 7:41 دقيقة، خارجين فاصل وهنا رجعينا.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوست الرنتريب لفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرنتريب لفروات. عندك أورانج.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت متزارو اي سور متزارو ميلانو.com. متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس.

0: عمرو دياب انا يا لقت وصلنا للسبعة واربعة وخمسين دقيقة وهيت نمشي وتود سويت لتوب ريتش.
1: ابدا نهارك مع الناس الديوان
0: في توب ريتش. كما قلنا بما أنه نحكيه على أزمة متاع مياه معدنية وشنو اللي صاير الناس واحلى ما لقاتش باش تشري المياه المعدنية هات نفهمه نحن أصل المشكل وأصل الحكاية ونفهمه الصحيح من الغالط بما أنه برشا إشاعات وبرشا حكاية تدور برشا على وسائل التواصل الاجتماعي. يحضر معنا مباشرة في الأستوديو سي سمير الخلفاوي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات. مرحبا بك سي سمير نورتنا.
2: مرحبا بكم وتحية ليك وتحية لكل المتابعية لإذاعة الديوان الإفهام.
0: مرحبا بك شكرا على تلبية الدعوة. هام جدا أنه يحضر معنا مسؤول من وزارة التجارة باش نوضحه باش نفهم شنو اللي صاير بما أنه الحكاية والأزمة صارت من منذ معناها منتصف جويليا ونحن توا شرفنا على انتهاء شهر أوت والحكاية قاعدة تتأزم أكثر وأكثر. دونك خلينا نفهمه قبل ما نفهم شنو اللي صاير وعليش معناها عنا أزمة متاع نقص مياه معدنية هيت نحن نفسره ونحاولوا نفهموا المنظومة متاع التعليب ومتاع التوزيع متاع المياه المعدنية كيفاش تخدم بالضبط.
2: بالنسبة لمنظومة معناها انتاج المياه المعدنية والحقيقة معناها القطاع هذا معناها دخل في عاداتنا الاستهلاكية وثم تطور كبير على مستوى الاستهلاك المياه المعلبة اللي تقريبا انتقلت في خلال 10 سنوات من 127 لتر معناها بالنسبة لكل مواطن سنوين إلى حدود 241 لتر هذه آخر إحصائيات. وبالتالي يعتبر معناها القطاع هذا قطاع هام وقطاع حيوي ثم استهلاك يصير على مستوى بعض الولايات دون أخرى. بالنسبة عنا تقريبا على مستوى وطني أكثر من 30 علامة تجارية في مجال من تعليب المياه المعدنية. الوحدات هذه معناها عندها تراخيص تحصل عليها
0: أنا من طرف وحدة مصالح بتاع تعليب مياه كوليز تصلح لي أنت سي سمير في سليانة في بنزرت في نابل زغوان سوسة القروان بيجا الكيف القصرين سيدي بوزيد قفصة تطاوين ومدني.
2: أي فعلا معناها عند التوزيع متاعها تقريبا يمس عديد من الولايات فما عدد كبير موجود مثال في ولاية القيروان وثم التوزيع معناها متفاوت من ولاية إلى أخرى. بالنسبة لوحدات التعليب وحدات التعليب هذه معناها تنشط تحت إشراف الديوان الوطني للمياه المعدنية كيف معناها مصالح وزارة الفلاحة وعندها تراخيص معناها تتحصل عليها في المجال هذا في النشاط متاعها وعندها معناها مجموعة من الالتزامات القانونية وخاصة منها مطابقة المنتوج متاعها للمواصفات والشروط القانونية لسلامة المنتوج في الاستهلاك وفي التوزيع وفي التخزين متاعه.
0: بالتوزيع كيفاش يتم كيفاش يصير بالضبط.
2: بالنسبة للتوزيع الوحدات الانتاج معناها بالنسبة للشبكة العامة لتوزيع المياه المعلبة عندنا وحدات انتاج تقوم معناها بتوزيع الانتاج متاعها لدى شركات الجملة للمواد الغذائية أو شركات جملة مختصة في تجارة المياه المعدنية. شركات الجملة هذه تقوم معناها بتوزيع لدى تجار التفصيل للمواد الغذائية ومختلف معناها المسالك كذلك معناها فما عملية تزويد تصير بصفة مباشرة بين وحدات الانتاج وبين المساحات التجارية الكبرى.
0: به سي سمير الخلفاوي مكملين معاك إن شاء الله بعد ساعتنا الثانية في ناس الديوان باش نفهموا أصل المشكل في أزمة المياه المعلبة علاش صاير هذا الكل ومتى ستفرج الأزمة هذه. أقعد معنا في ساعتنا الثانية. مرحبا بك تنورنا. نخليكم توا مع أخبارنا زميلتنا بهيرة عوجي من ثم فلاش سبور هاني إبراهيمي وهنا رجعين في ناس الديوان.
1: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
3: تبليسيتي
4: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل لابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاستك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
3: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالأفريات لكل المناسبات، وهلا يمات وحتى 30 أوت تخفيضاتنا توصل حتى 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها، وهكا جوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
6: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمنت. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تيليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
7: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
8: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
9: يا كمر الليل أنا ذوقت الويل
8: إتليلي القفصي وأنت بن سعيد العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.
3: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة، عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، يجوا ادخلوا في الجو القرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل كدوات وبروموات.
5: مونوبري ديما معك.
10: فما بوكس 5G ou فما بوكس 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
11: ديوان افام فلاش نيوز
12: موجز الثامنة. ديوان افام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتطرق إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية، ويقول إن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتوتر لعدد من الظواهر والإشكالات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية، بل كان نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. مضيفا خلال إشرافه على اجتماع انضم كل من رئيسة الحكومة ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ورئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، مضيفا أن الشعب التونسي ليس في حاجة اليوم إلى بلاغات بل إلى أفعال وهي قادمة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تقر إضرابا في قطع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر القادم، وفق ما أكده كاتب عام الجامعة سليم السحيمي لديوان فام، موضحا أنه بعد انعقاد الجلسة لم يتم ملاحظة أي تقدم في المفاوضات مع سلطة الإشراف.
13: صارت الجلسة في الجامعة مع ممثلي شركات نقل المحروقات وبحضور المركزية النقابية. الحقيقة شفنا حللنا شوية الوضع وين وصلنا كذا، نلقاو اللي ما فماش تقدم كبير، ولذلك تم اقرار الإضراب اللي هو باش يكون في سبتمبر 23 و24 سبتمبر 2026. برقية الإضراب نورمالمون تخرج قبل 10 ايام، احنا خلينا لارواحنا مهلة قريب شهر، خلينا رواحنا شهر هذا إن شاء الله نلقاو فيه الحلول كالعادة. احنا في جماعة النفط ديما الحقيقة مفتوحين للحوار، ديما مدينة ديما، وناس اللي تعرف يعرفوا لي 90% من برقيات الغراب اللي نعملوهم. كي تبدأ الإرادة موجودة ديما نلقاو حل متوازن يرضي الأطراف الكل.
12: الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ألغت 5 فرات لقطارات المسافرين كانت مبرمجة أمس واليوم الخميس بسبب النقص المسجل في القطارات، موضحة أن هذا النقص اضطرها إلى اتخاذ قرار لإلغاء عدد من الرحلات الرابطة بين العاصمة وعدد من المحطات في انتظار عودة السير العادي لحركة القطارات. والسفرات الملغاة اليوم الخميس تتوزع بين القطار الرابط بين الكاف وتونس المنطلق عادة على الساعة 5 صباحا وقطار صفاقس تونس المبرمج على الساعة 5:15 إلى جانب قطار المتلوي تونس المنطلق على الساعة 27 وقطار جابس تونس المبرمج على الساعة 10:50. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر، موضحا أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وفق رزنامة تختلف حسب فئة الطلبة. بالنسبة للطلبة الجدد فينطلق الترشح يوم 7 سبتمبر ويتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2026 على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي القادم. أما طلبات تجديد المنحة أو القرض والطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبة الماجستير فينطلق الترشح فيها يوم 10 سبتمبر ويغلق يوم 31 ديسمبر فيما حدد يوم 15 جانفي كآخر أجل لإرسال الملفات. فيما تنطلق عملية الترشح بالنسبة للطلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج يوم 10 سبتمبر وتتواصل إلى غاية 31 ديسمبر على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات للبعثات الدبلوماسية يوم 15 جانفي. وفيما يتعلق بطلبة الدكتوراه فقد حدد بيوم 5 أكتوبر إلى 15 ماي 2027 آخر أجل لإرسال الملفات. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس يقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عون بريد يعمل بأحد فروع البريد بالجهة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية استيلاء على مبلغ مالي لإحدى حليفات الفرع بولاية بن عروس وفق ما أكده مصدر أمني لمراسلة ديوان فام. وتداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مسنة طلبت سحب مبلغ 800 دينار إلا أن الموظف سجل في وثيقة السحب اقتطاع 832 دينارا من حسابها وسلمها 800 دينار فقط. هذا ولا تزال الأبحاث جارية بخصوص القضية المذكورة. وبلدية نابل تقرر اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وتتبعات ردعية ضد المتورطين في عمليات تخريب وحرق حاويات الفضلات المنزلية بالمنطقة. وأوضحت البلدية في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي إثر تعمد بعض الأفراد إتلاف معدات النظافة وسوء استغلالها، وهي ممارسات وصفتها باللا مسؤولة وتم توثيقها عبر مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي. إلى الشأن الدولي، الرئيس الإيراني يقول أن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، مؤكدا أن إيران ستواصل الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية. الجيش الأمريكي يعلن خطط لبناء مفاعلات نووية صغيرة في 5 قواعد عسكرية. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون حارا وعامة صاف إلى قليل السحب، فتدريجيا مغيم جزئيا آخر النهار وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. وتتواصل الحرارة مرتفعة، حيث تتراوح القصوى عامة بين 44 و48 درجة وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشهيري. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
14: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
15: ديوان فام صوت كوم.
14: ديوان فام فلاش سبور.
16: صباح الخير صباح الفل على سهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. إدارة النجم الرياضي الساحلي قدمت إثارة رسمية ضد مشاركة اللاعب يوسف البلالي مع الترجي الرياضي التونسي في مباراة الكلاسيكو اللي جمعت الفريقين لحد اللي فات. وإدارة تطوال قامت خلال الأيام الماضية بدراسة الملف من ناحية القانونية قبل إيداع الإثارة في الأجل القانونية المحدد ب 48 ساعة واللي تنتهي البارح الأربعاء. علاش البارح الأربعاء؟ لأنه نهار الثلاثاء مولد النبوي، بالتالي ما يتحسبش نهار ذاك، بالتالي عندك اثنين. وأيضا نهار الأربعاء والنجم الساحلي قدم الإثارة في الأجل المحدد. الإثارة متاع الإتوال تستند إلى اعتبار أنه البلالي قام بإمضاء زوز عقود مع فريقين خلال فترة الانتقالات الصيفية نفسها، نحكيه على الترجي والمولودية مولودية العاصمة الجزائرية. بالنسبة للإثارة هذه المنتظر أنه تنظر الجهات المختصة في الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة فيها في الأيام القليلة المقبلة. إدارة الترجي الرياضي التونسي وحسب مصدر مطلع أعطت موافقتها رسميا للاتحاد الليبي من أجل الانتقال نتاع المهاجم فلوريون دانو في انتظار الكشف على مدة العقد وقيمة الصفقة. نذكر دانو لعب مع الترجي موسم واحد هو الموسم الفارط وسجل خلاله 7 أهداف في مختلف المسابقات. النادي الرياضي لحمام الأنف أعلن تعاقده مع المالي ناموري سانغاري المتوسط الميدان صاحب 24 عام. المالي أمضى عقد لمدة 2 مواسم مع الهمهام. نذكر سانغاري متكون في جوليبا المالي ولعب سابقا مع اتحاد تطاوين. نمشي نحكيو على الألعاب المتوسطية. تورنتو 2026 منتخب كرة القدم أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى 7 نقاط بالفوز 2-1 على تركيا لبارح في المباراة الثالثة. منتخبنا رسميا يتأهل إلى نصف النهائي ويمشي واجه غدوة في الماتش متاع نصف النهائي كما قلت منتخب إيطاليا المنتخب المنظم ماتش انطلاقا من 9:30 متاع الصباح غدوة بالنسبة في توقيت تونس. منتخب كرة اليد سيدات أنهى الدور الأول أيضا بالعلامة الكاملة بالفوز أمام اليونان 41-28 وملكة بن مبروك تحرز برونزية الملاكمة. نمشيو نحكيو على أبرز نتائج البارح في البطولات الأوروبية، تحديدا نحكيو على لا ليغا في إسبانيا 4-1 البارح ينتصر الريال على ريال سوسيداد في المباراة نتاع الجولة الثانية من لا ليغا. أيضا نحكيو على مقابلات الدور التمهيدي في التشامبيونز ليغ، فنرباتشي التركي ينتصر 2-1 على أولمبيك ليون الفرنسي. هذه تقريبا أبرز مباراة بالنسبة لدوري أبطال أوروبا. فلاسبور قدم لكم هني برامي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوان فان بونيت. بعد شوية ترك منورز وكامل فريق ناس الديوان.
17: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
18: Publicité.
19: مع اورانج بوستي الرونتري بالوفروات.
20: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
19: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالوفروات. عندك اورانج.

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
1: جمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 8:12 دقيقة، رجعنا لكم في ناس الديوان. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تحياتنا لأصدقائنا اللي التحقوا بنا في الاستماع، تحياتنا للكاتبة. مكملين في توب ريتش، وضيفنا اليوم سي سمير الخلفوي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، باش نفهموا أصل الحكاية وشنو اللي صاير بالضبط بخصوص أزمة المياه المعلبة. سي سمير مرحبا بك من جديد وشكرا على تلبية الدعوة. هات نبدأ معاك وإلا نكمل معاك في أصل الحكاية. دونك سي سمير الخلفيوي، شنو هو اللي صاير بالضبط في حكاية المياه المعدنية والأزمة اللي قاعدة تصير؟ علاش فما نقص؟
3: واضح، احنا كما حكيت معنا من الأول في المداخلة متاعي، كونه الحقيقة عنا وحدات انتاج مهمة قادرة على توفير الحاجيات الاستهلاكية من المياه المعلبة، كيف معناها راهو على مستوى وطني، وتم معناها دخلت معناها في عادات الاستهلاكية بالنسبة للمواطن التونسي. خلال السنوات الفارطة الكل معناها الحقيقة كان تم استقرار على مستوى التزويد بالمياه المعلبة، ما شهدناش ضغوطات ولا صعوبات في هذا المجال. كيف نحب نأكد، خلال سنة 2026 راهو دخلنا شهر جوان بوضعية مريحة جدا، كميات معناها متوفرة على مستوى الأسواق، عنا مخزونات معناها هامة على لدى التجار ولدى وحدات الانتاج، لكن الوضعيات هذه تغيرت بشكل معناها متسارع باعتبار وأنه معناها دخلنا في الفترة جويلية، خاصة 15 يوم من شهر جويلية اللي ارتفعت فيها من الحرارة بشكل قياسي، واللي معناها تزامنت مع تعطيل عملية الانتاج باعتبار وأنه معناها صارت انقطاعات الهدف منها في الميلا هو الضغط على مستوى استهلاك بتاع التيار الكهربائي. وباعتبار هالظروف هذه كل الحقيقة تم استنزاف من المخزون متاعنا من المياه اللي هو موجود لدى شركات الجملة، كيف اللي هو موجود لدى وحدات الانتاج، وبالتالي معناها في الميلا دخلنا في الاستعمال متاع الانتاج اليومي، والانتاج اليومي تصير له ديما تعطيلات على مستوى النسق متاعه باعتبار معناها تواصلت عملية الانقطاع في التيار الكهربائي. وبالتالي احنا في دخلنا في وضعية كان فيها برشة صعوبات في عملية التوزيع، وكان فيها معناها في الميلا طلبت منا معناها تدخل معناها على مستوى المراقبة على مستوى المتابعة. احنا على مستوى وزارة التجارة الحقيقة معناها بالتزامن مع الوضعية الاستثنائية اللي عشناها كوننا معناها خلية متابعة على مستوى الوزارة.
2: جايتك الخلية المتابعة والمراقبة الاقتصادية لهنيسي سمير الخلفاوي، قلت انه تم استنزاف المخزون متاع المياه اللي عنا بسبب ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات متاع الكهرباء، لكن سي سمير كيفاش نفسره؟ انت صلح لي وانا نتكلم لهنا تحت رقم بيان سور. المخالفات اللي تم تسجيلها اكثر من 556 مخالفه، منها 236 في المخالفات السعريه معناها الاسعار هكا ولي، و 470 الف لتر من المياه المعدنيه تم حجزهم. نحكي زاد على الاحتفاظ بصاحب مخزن عشوائي من اجل الاحتكار والمضاربه في المياه المعلبه، وين تلقى عنده داخل المخزن نتاعو اكثر من 4300 قاروره مياه معدنيه. نحكي على الكشف عن مستودع عشوائي في منوبه وحجز 14000 قاروره مياه معده للاحتكار. بشنو معناها نحن نقولوا انه فما استنزاف للمخزون وانه عنا نقص في المياه المعدنيه، لكن فرد وقت نلقاو برشا كميات نتاع مياه معلبه تم حجزها وتم معناها الاحتفاظ باصحابها، والا معناها لقيتوا سامحوني انتم كوزاره التجاره برشا مياه معدنيه معده للاحتكار.
3: فعلا بالنسبه راهو شوفي المقياس والمعيار الاساسي لاستقرار السوق هو التزويد، كل ما يكون نسق التزويد عادي ويكون معنا الكميات متوفرة بالشكل الكافي ما عادش نجم نشوفه معنا ممارسات احتكارية على مستوى السوق، بل بالعكس أنا

0: علق معناها بأهم نتائج المراقبة الاقتصادية اللي حققناها خلال شهر أوت. والحقيقة لهنا نحب نأكد كون وراء مصالح المراقبة نتاعنا في المجندين مجندين عنا برنامج رقابي معناها خصوصي مع المصالح الأمنية، وليس فقط معناها العمل الرقابي هو الأولوية القصوى نتاعنا، بل بالعكس احنا نخدم على تأمين التزويد، عنا انجاجمو في عملية التوزيع، نسق مع الوحدات الانتاج مع المهنيين معناها المتداخلين في القطاع هذا، وبشكل يومي عنا برنامج متاع توزيع وفيه معناها طريقة معناها تعتمد أساسا على الأولويات حسب معناها المناطق. إذا كان عنا مناطق فيها نقص حادة وفهمني لا جاتنا فيها بعض الإشكاليات رانا ندخلوا بصفة معناها سريعة ونحاولوا كونوا نوفروا أكثر ما يمكن كميات بهذه المناطق.
1: جايتك للنقطة هذه من بعد شوية سي سمير الخلفي بخصوص الخريطة اللي تنجم تكون حاطتها وزارة التجارة بخصوص التوزيع متاع المياه، لكن قبل كل شيء هيت نبقى معك أنا في السلوكات الاحتكارية اللي شفناها برشا على وسائل التواصل الاجتماعي وإلا حتى وسائل الإعلام كما كنت نحكي توا. سي سمير باش نوريك توا فيديو أصدقائنا تفرجوا فينا على تشانيل يوتيوب ديون اف ام ولا باش فيسبوك ديون اف ام، فيديو تم تداوله بكثرة قلت البارح على وسائل التواصل الاجتماعي، الفيديو الثاني وجدين متاع الوحدة من معناها نوع متاع مياه معدنية كاميونة قاعدة تعبي في استافيت ولا استافيت بستيك الماء، ناس معناها ماهيش فاهمة تقول لك كيفاش معناها عنا تو أزمة متاع نقص مياه، كيفاش نشوفوا مشاهد كيما هكا، هاي كيفاش يتم توزيع المياه هذية والناس قاعدة عطاشة، هات نفسروا معناها نوضحوا شنو معناها أصل الحكاية هذية الساعة قبل كل شيء.
0: واضح هي الحقيقة الفيديو هذاك تم تداوله يوم الثلاثاء 25 أوت 2026، ونحب نأكد لهنا كون وراه كان التدخل سريع وسريع جدا، نقلنا معنا فهمتي ثم التدخل معنا من طرف مصالح الأمنية في هذا المجال، وتم إيقاف هذه الشاحنة وتم التنسيق مع مصالح المراقبة الاقتصادية بالجهة الموجودة فيها الشاحنة هذيك، وتم معناها حجز كامل البضاعة الموجودة على متن الشحنة وفتح بحث عدلي ضد السيد هذك المخالف، وسيتم معنا تتبع قضائي من أجل عمليات الاحتكارية كما لاحظناها، وراه كنت فعله تقريبا مع جميع المعطيات أو المعلومات اللي توصلك سواء على شبكات التواصل الاجتماعي وإلا توصلنا معنا على مستوى الوزارة ولا على مستوى الإدارات الجهوية، نحاول معناها كونوا دخلوا في أسرع وقت ممكن كيف كيف، ثم مجهود كبير لحقيقة يقوموا به المصالح الأمنية في المجال هذا وينسقوا معنا في كل عملية رقابية.
1: بيه باش نقعد معاك كيف كيف الممارسات الاحتكارية سي سمير الخلفاوي. فيديو آخر زيادة الحقيقة البارح الدنيا قامت وما قعدتش عليه في نابل في واحدة من المحلات التجارية، الحقيقة ديسكوسيون قصيرة برشا ما نجموش نعديوها أصلا، فيها معناها مشاحنات وعرك، هات نفسروا للسادة المستمعين ونعاودوا نذكروك بها سي سمير الخلفاوي. معناها مشاحنة بين مواطن حريف هو ومرته، مرته كان عندها بيبي طلبت انها باش تشري الماء ستيكة ماء، لكن البائع قال انه مرة الاولى ستيكة الماء تتباع ب 12 دينار من بعد قال ب 30 دينار، وفما زاد حتى شكون اللي شري ستيكة ماء ب 25 دينار، رغم اللي وزارة التجارة في 19 اوت كانت معناها حدت التسعيرة الواضحة لأسعار معناها المياه المعلبة. كيفاش معناها يتم التعامل مع حالات كما هكا، وهل أنه فما إجراءات اتخذت بين البارح واليوم؟
0: أكيد الحقيقة كان التفاعل سريع جدا فيما يتعلق معنا بما تم تداوله معنا الفيديو هذاك مع المصالح الأمنية، كيف كيف نسقنا مع الإدارة الجهوية للتجارة وين موجود المحل ذاك، وكان معنا عمل سريع جدا، ودخلت معنا مصالح الأمنية والمراقبة الاقتصادية فيما يتعلق بما تم تداوله، وتم معناها التنسيق حتى مع النيابة العمومية، والسيد هذا موضوع معناها متابعة من طرف القضاء،
1: موضوع متابعة هل تم الاحتفاظ به، هل فما معناها
0: الحقيقة ما نجمش نأكد لك اللي تم احتفاظ به أو ما تمش الاحتفاظ به، لكن نرى العملية تم التفاعل معها وتم على التدخل والتنسيق الضروري فيما يتعلق بما تم تداوله على مستوى شبكة التواصل الاجتماعي.
1: باهي لهنا سي سمير الخلفي وكل مواطن قاعد يسمع فينا توا القاء اللي الأسعار أكثر من العادة كما السلوكات اللي شفناها توا في وسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى نحن معناه نواجهها في أياماتنا العادية، التسعيرة أكثر من المعتاد أكثر من اللازم.

0: كيفاش يتصرف، كيفاش يبلغ، كيفاش يعمل، كيفاش معناها يتعامل مع معناها الناس كيما هكا ينجموا حتى يهاجموا وتنجم تصير له حاجة. دونك في الحالات هذه كيفاش يعمل، كيفاش يتصرف المدير؟
1: هو بالنسبة للأسعار فما بعض التجاوزات، وثما تجاوزات كبيرة، وفما بعض
0: كما قلنا 236 مخالفة في التسعيرة،
1: مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية. المحجوز تقريبا في حدود 470 ألف لتر من المياه المعلبة اللي تم حزها من طرف مصالح المراقبة الاقتصادية بالاشتراك مع المصالح الأمنية، وتم توجيه كامل المحجوز. مثال البارح احنا عنا عملية رفع محجوز في حدود 33,606 علبة مياه معدنية. الحقيقة الفريق المراقبة الاقتصادية واصل العمل متاعه تقريبا إلى حدود 10 ليلا، رفعنا كامل المحجوز، وجهناه إلى مساحة تجارية كبرى، وشرفنا على عملية التوزيع متاعه، ومواصلين اليوم تقريبا عملية المتابعة متاع ضخ هذا المحجوز بمسالك التوزيع. كيف معناها الرقابة راهي فهمتني لها موجودة في مختلف المسالك. صحيح احنا ما عندناش الإمكانيات الكافية باش نجمو نغطوا جميع المسالك، التجاوزات موجودة بشكل كبير، فما ناس الحقيقة منضبطة للأسعار، لكن الله غالب فما ناس معناها تغلبها النزعة متاع الجشع ومتاع الربح السريع، وبالتالي يستغلوا في الظرفية هذه الاستثنائية.
0: والمواطن كيفاش يعمل، كيفاش يتصرف في الحالة
1: في جميع الحالات معناها يبلغ، كسوة معناها راهو يحط المعطيات على وسائل التواصل الاجتماعي أو يتصل بمصالح الإدارة الجهوية للتجارة برجع نظر وين يسكن هو، وإلا يتصل بالرقم الأخضر للوزارة 80-100-191. عن عليه برشة ضغط وبرشة تليفونات تجينا بشكل
0: 80-100-191.
1: عنا فريق متابع موجود، راه ممكن المواطن يتصل وما يتحصلش، يعاود يتصل مرة واثنين وثلاثة، لأنه الحقيقة عن عليه ضغط كبير برشة، واتصالات تجينا بشكل كبير خاصة في الفترة الحالية باعتبار الأزمة اللي نعيشوها في قطاع المياه المعلب.
0: هيت نمشيو توا للتاجر، التجار اللي أي تاجر ما تمشي باش تشري من عنده يزيد هو في السوم، كي أنت تناقشو تدخل معه في نقاش وكيفاش وفما تسعيرة هبطتها وزارة التجارة، يقول لك أنا قبل بجمعة مثلا شاري بتسعيرة معينة أكثر من معناها العادي، مثلا نقولوا ب 900 فرنك، تحبني أنا نبيعها ب 850 دبوسة الماء ولا 800 فرنك دبوسة الماء، كيفاش نتعاملوا معهم حالة وإلا يقول لك مثلا التسعيرة باش تدخل حيز التنفيذ من بعد أسبوع مثلا. أنا نعطيك في بعض الأمثلة نحن كيفاش نتعامل معهم كمواطنين.
1: هو الحقيقة التسعيرة ما جاتش بصفة اعتباطية، جات بناء على معطيات موضوعية بناء على مستويات الأسعار اللي متداولة في السوق، واعتمدنا على هذا المعيار لتحديد مستويات الأسعار. عملنا دو نيفو، الأول هو فيما يتعلق معناه بهامش الربح 15% التاجر الجملة و 15% التاجر التفصيل، لكن عملنا أن بلافون مو على أن لا تتجاوز الأسعار مستويات معينة حسب معناها لفورما متاع قوارير المياه المعلبة، وبالتالي معناها حتى من خلال التواصل متاعنا معناها مع وحدات الانتاج ومع تجار الجملة ما فماش معناها الإشكال هذي مطروح. ممكن فما ناس شيري السلعة في السلكوين معناها الغير قانوني بأسعار معناها مرتفعة، وكانت النوايا متاعها أنها تروج المنتوج هذي في المسالك الغير قانونية، وبالتالي معناها بشكل روح معناها في عدم توازن بين السعر اللي شرى به وبالسعر اللي هو ناوي باش يبيع به. لكن نحب نأكد راهو مستويات الأسعار على في الإنتاج ما زالت معناها ما تغيرتش مستويات الأسعار على مستوى الإنتاج. هوامش الربح راهي معقولة جدا تغطي معناها الكلفة متاع التوزيع، وبالتالي هناك دعوة إلى كل التجار وكل المهنيين إلى الانخراط في تطبيق الأسعار القانونية والالتزام بمسالك التوزيع القانونية. حاجة أخرى كانت تسمح حب نزيد نأكد عليها، كونه راه ديما التداول والتركيز على المشكلة ولا أزمة ولا حاجة راه يزيد يصعب العمل متاع المراقبة الاقتصادية، يصعب عمل معناها الجهات المعنية معناها بالواحد. وإحنا نطلب بكل لطف انخراط كافة المهنيين في هذا المجهود الوطني، يلزمنا نكون واعين راهي مشكله ظرفيه مرتبطه معناها بعوامل مناخيه، ارتبطت معناها بانقطاعات على مستوى المياه، تزويد بالمياه على مستوى التيار الكهربائي، لكن تبقى راهي أزمة محدودة في الزمن، وبحول الله باش نتجاوزوها كما تجاوزنا العديد من الأزمات الأخرى. ونأكد كونه راهو خلال الأيام القليلة القادمة مع الانفراج والرجوع إلى مستويات العادية للحرارة راهو باش يرجع نسق عادي، لأن عنا طاقات إنتاجية باهية وتكفي وقادرة معناها باش تلبي مختلف طلبات على مستوى الوطني. حاجة أخرى، المنظمات الوطنية وخاصة منها المنظمات اللي تعنى معناها بالاستهلاك نحبوها تكون شريك معنا، تعاوننا معناها في تأطير المواطن وفي توجيه المواطن باش ما يقعش في الضحية لعملية نتاعك اللي يدخل معناها في الملاوك اللهفة ويحاول كونه يخزن أكثر ما يمكن كميات في داره. هذا معناها نحبه يكونوا معناها مختلف الأطراف متفاعلة ومتعاونة معنا في هذا المجال.
0: باهي لهني سي سمير الخلفاوي، باش نرجع معاك على أسباب الأزمة اللي قاعدة تصير. أنت قلت أنه مشكلة ارتفاع درجة حرارة وقصان الضوء. هيت نعطيك مثلا دبوزامي، توا هاي بحذية نوع متاع دبوزامي، تاريخ الانتاج متاعها نهار 19/8/2026. باهي 19 أوت يعني، ونحن نقول نجم نقولوا في طنبك معناها ارتفاع درجات الحرارة. كيفاش تتم معناها يتم إسناد التراخيص باش يقوموا معناها التجار وإلا المصنعين بإنتاج المياه المعلبة، وكيفاش نفسروا خاطر فما برشا تواريخ متاع إنتاج مياه صارت تزامنا كما قلنا وعطيتك توا المثال مع ارتفاع درجات الحرارة ومع الاقتطاع متاع الكهرباء.
1: أي بالنسبة للتواريخ الانتاج، هو ثم فترة بتاع ستابيليتي لا تقل عن 48 ساعة. كل معناه الانتاج مثال متاع اليوم ما يوقع تسويقه إلا بعد 48 ساعة، وهذا معناه إجراء صحي يقوم به المعمل وهذا مطالب باش يلتزم به، ما ينجم يطرح المنتوج متاعه إلا بعد ما عدي الفترة هذه اللي هي فترة متاع ستابيليتي، منها يتم التثبت من جودة وسلامة المنتوج. ديما فما ديكالاج أنتر معناها لا دات دو برودكسيون إلى دات دو ديستريبسيون، وهذا داخل ديما في الإجراءات الوقائية والإجراءات الصحية.
0: ديكالاج هذا قديش تقريبا؟
1: 48 ساعة.
0: نعود نذكر 48 ساعة. دونك نقعدوا سي سمير الخلفاوي في نفس المدة متاع الأزمة متاع الكهرباء معناها والقصان متاع الضوء وارتفاع درجة الحرارة. هيت نفهموا نحن كأنت معناها كمسؤول في وزارة التجارة كيف تسند معناها التراخيص كما سألت معناها للمصنعين باش ينتجوا المياه المعلبة.
1: هو شوف بالنسبة للعملية متاع التراخيص وكيفاش يتم إسنادها، الحقيقة هو تدخل فيها زوز مصالح أساسية اللي هي وزارة الصحة وزارة الفلاحة، أخذا بعين الاعتبار المحافظة معناها على الثروة المائية، هذا من جانب، ومن جانب ثاني أخذ معين الاعتبار الحاجيات الاستهلاكية واعتبار كونه معناها الاستثمارات هذه استثمارات عندها قيمتها، كونه معناها تساهم في القيمة المضافة وكذلك معناها من ناحية الطاقة التشغيلية، واعتبار لتطور في نسق الاستهلاك على مستوى وطني بالنسبة للمياه المعلبة وتغير تقريبا في الكومبورتمون تاع الكونسوماتير ولا معناها داخل في عاداته واستهلاكه اليومي.
0: بي دونك سي سمير الخلفاوي باش نكمل معاك في نفس الإطار، حكينا على التراخيص، حكينا على الدات متاع الانتاج متاع المياه المعلبة، هتمشي معاك لنقطة أخرى زيدة هامة يتم الحديث عليها، فما بعض معناها الأنواع متاع المياه خرجت جديدة في ظل الأزمة، هل أنه المياه هذه عندها معناها الأصحاب متاع المصنعين عندهم معناها تراخيص؟
1: أكيد جدا،
0: خاطر فما بعض معناها الدبابز يبدأوا ما همش مكتوبين عليهم مرخص من وزارة التجارة، هذه ديجا لاحظنيه برشا وشفناه برشا على وسائل التواصل الاجتماعي وحكيوا عليه برشا ناس، معناها هل أنه فما معناها دي اكسيبسيون قاموا بإنتاج المياه هذيك ومن بعد خذوا التراخيص وإلا فما حاجة معناها
1: هو التراخيص ما تسندهاش وزارة التجارة كما وضحت معناها كما كنت من الأول كونه معناها وزارة الفلاحة وزارة والديوان الوطني للمياه المعدنية اللي هو تحت إشراف وزارة الصحة وكيف عديد من الهياكل الأخرى تدخل معناها في إسناد الترخيص هذا. وراه ما نجموش يكونوا عنا منتوج ومياه معلبة موجودة في السوق تنشط تحت علامة تجارية وما عندهاش تراخيص القانونية الضرورية لممارسة النشاط. كل ما وكل العلامات الموجودة راهي علامات خاضعة إلى مراقبة من طرف مختلف المصالح المعنية، وما ينجمش يكون موجود في السوق وما عندهش ترخيص لممارسة النشاط.
0: سي سمير الخلفي ونحكي زادة على واحدة من الأسباب اللي تحكي عليها برشا زادة، قانون الشيكات. قانون الشيكات، باش نسمعك تصريح لصاحب شركة مختصة في إدارة المخازن سي عزام سوالمية في تصريحه لناس الديوان، وقال أنه أحد أبرز معناه أزمة المياه كانت قانون الشيكات. نسمع التصريح متاعه ونرجع نعلقه.
2: اليوم فما زوز قوانين كان عندهم تأثير مباشر على الأزمة اللي متعلقة بالماء، رغم اللي فما ارتفاع بنسبة 10% في استهلاك الماء على المعدل الطبيعي في نفس الفترة. المعدل ذايا ناتج عن الحرارة زادة اللي مرتفعة على برشا حاجات، ولكن السبب الأساسي في النقص من وجهة نظري هو أنه اليوم مش كانوا يصير قبل كانوا التجار في كل مدن تونس يشريوا الماء ويخبيوه في الدبوات، تجارة عادية، معنى عابد يمشي لمعمل ماء عن طريق رخصة ولا عن طريق شخص عنده رخصة، يشري 1000 ستيكة 5000 ستيكة يحطهم في دبو في معايير محترمة حتى يكشري نجي فصل الصيفي بيح. شركات تصنيع المياه بالقانون وبالمراقبة الاقتصادية ما عندهاش الحق تخزن الماء، وأغلب مصانع المياه تلقى 70% من مساحتها مخصصة للتخزين. إذا كان هي التخزين متاحة فل معبي، معناها في فترة الربيع ما عندهاش وين تستوكي، دونك لهنا الانتاج نجم يوصل يقف. قبلش كانوا يصيروا، كانوا التجار يشريوا على طول العام الماء بالشيكات ويخبيوا في المخازن نتاعهم. كي تنحى قانون الشيكات لهنا عبيد معناها اصلا برشا شركات ولات تتعسف في انها تتعامل بالكمبيالات، تقول لك يا خلصني كونتون يا اما الكمبيالات يتعاملوا بها كان مع بعض الاشخاص اللي مستنسين بهم ولا قراب.
0: هذا كان تصريح سي عزام سوالمية صاحب شركة مختصة في إدارة المخازن لزميلتنا مرام شعباني. شنو تعليقك سي سمير الخلفيوي؟ هل أنه قانون الشيكات ينجم يكون معناه وراء أزمة نقص المياه المعلبة؟
1: هو حسب التوصيف متاع التدخل متاعه وكونه معناها أهم سبب في فقدان ونقص في المياه المعلبة كونه معناها موضوع قانون الشيكات. لا الحقيقة كما وضحت من الأول ماهوش قانون الشيكات، عنا بارشة معناها مخزنين في المجال هذا. صحيح احنا خدمنا عليه المجال معناها تخزين كسوة معناها مياه معدنية وخضرة وغلال وغيره، وحاولنا كونه
0: هو لو قال أحد الأسباب
1: أي منظومة
0: ينجم يكون،
1: لكن ماهوش السبب الرئيسي الحقيقة. كما وضحت راه وضعية الاستثنائية اللي عشناها ومازلنا عايشينها في ارتفاع مستويات معناها الحرارة اللي هي أثرت الحقيقة بصفة مباشرة على نسق الاستهلاك. وراه نحب نوضح راه الضغط على مستوى الاستهلاك والاختلال اللي نتابعه فيه راه ماهوش موجود في كامل الولايات. عنا ولايات نسقها عادي، الماء موجود بشكل عادي على غرار ولاية تطاوين، ولاية توزر، ولاية قفصة، بشكل معناها متفاوت في ولاية القيروان، كيف كيف عنا بعض المناطق في الشمال الغربي كيف كيف ما فيهمش مشاكل. أراه الضغط الكبير حسب المتابعة متاعنا وحسب التقييم.
0: وتعتبر سمحني سي سمير الخلفاوي أنه الولايات هذية حاجة عادية أنه يكون فيها النسق عادي بالتزود بتاع المياه المعدنية، بما أنهم تقريبا نجموا يقولوا أنهم يشربوا في ماء السبيلة وإلا عندهم طرق أخرى في التزود بالمياه الصالحة للشرب.
1: فوالا عندهم طرق أخرى للتزود، وكيف كيف معناها عندهم برشا معناها علامات يوقع إنتاجها في الولايات هذه. وراه الضغط الكبير موجود تقريبا في ولاية الساحل باعتبار وأننا نحن في فترة صيفية، دونك ثم ماس دو كونسوماسيون معناها سيبليمونتير اللي انضافت على مستوى مناطق الساحل. الناس تمشي معناها تصيف في كسوة المستير ولا المهدية وسوسة كيف كيف في ولاية نابل، وعنا معناها الإشكال على مستوى تونس الكبرى. هذا معناها مناطق ذات أولوية، وهذا معناها من خلال العمل متاعنا وعملية التوزيع ديما عندهم أولوية مطلقة في توجيه الإنتاج اليومي من المياه المعلبة للمناطق اللي ذكرت.
0: به الإنتاج اليومي، قبل ما نختم معاك ونأخذ من عندك المسار اللي حطته وزارة التجارة في توزيع المياه، نحب نمشي معاك النقطة أخيرة سي سمير الخلفاوي. المياه مجهولة المصدر، وإلا اللي قاعدين يدوروا بها في قدام ديار وبيعوا فيهم اليوم كما حكينا فيه البارح الموضوع ليترا بين 2000 و 2500 وفما زاد حتى الديار اللي يحطوا كلي فلتر يوليو هما بحد ذاتهم يبيعوا المياه للناس من مياه السبالة اللي تبدأ معناها باللي فلتر هذوك كيفاش معناها يتم التعامل معهم هل أنه قانوني تحت رقابة من خاصة المياه مجهولة المصدر هذه كنا حكينا على مخاطرها الصحية
1: بالنسبة للنشاط هذا نشاط غير قانوني والمياه اللي تم توزيعها راهي مياه غير آمنة وغير مراقبة وراو فما هيئات معناها مختصة في مجال مراقبة جودة المياه والتصدي لعملية التوزيع العشوائي للمياه المجهولة المصدر واللي ما توفرش فيها أدنى مستلزمات السلامة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية التابعة وزارة الصحة مكلفة الحقيقة بمتابعة عملية ترويج العشوائي هذا للمياه وهم يخدموا الحقيقة في المجال هذا وحتى من خلال المتابعة بتاع نشاطهم عندهم عديد من التدخلات في المجال كيف المصالح الأمنية كل معناها ما ترصد على مستوى النقل في الطرقات للشاحنات هذه للمياه الغير معناها مراقبة وإلا معناها بعض المحلات اللي تنشط معناها بطريقة معناها مخفية شوي راهو إذا كان توصل معطيات في المجال هذا يوقع التدخل الحيني من طرف هذه المصالح المعنية ويقوم معناها بالإجراءات المستوجبة.
0: به نكمل معك سي سمير الخلفاوي إجراءات قامت بها وزارة التجارة سامحني شنو هي اللي حل الأزمة شنو ما معناها الخريطة هل أنه وزارة التجارة قامت بوضع خريطة واضحة لتوزيع المياه لحل الأزمة هذه
1: كما وضحت بالنسبة على مستوى الوزارة احنا عنا الآلية الأولى اللي أصدرناها واللي هي عاونتنا برشا في ضبط مستويات الأسعار هو إصدار قرار من عند السيد وزير التجارة يحدد مستويات الأسعار لجميع أصناف المياه المعلبة حسب الحجم متاعها هذه آلية عمل يتم اعتمادها أثناء المراقبة كيف عملنا خلية متابعة على مستوى وزارة التجارة ونسق فيها تقريبا مع مختلف المهنيين كسوا معناها في الميلا وحدات تعليب أو التجار جملة كيف مع المصالح الإدارية المعنية ونحاولوا معناها بكونوا معناها يكون البرنامج التوزيع اللي نعتمد فيه يكون برنامج متناسق وفق معناها حاجيات كل منطقة عنا معناها التزام وانجاجمو كبير من طرف السادة المديرين الجهويين على مستوى الولايات ينسقوا معنا بشكل يومي وكل كمية توصل على مستوى ولاية معينة راهي تم توزيعها تحت إشراف وزارة التجارة ومصالح الأمنية وفق الحاجيات ونوجه بالأولوية حسب المناطق مرات نعملوا ديرون فور في بعض الولايات مثل معنا نحاولوا كونوا نسقوا مع بعض مجموعة من المنتجين وندخلوا بكمية كبيرة على مستوى ولاية معينة إذا كان فيها معنا ضغط كبير على مستوى الطلب في المياه المعلبة
0: في هذا كل الإجراءات اللي حكيت عليها في سمير المواطن توا قاعد يسمع فينا يقول لك أنا وقتاش وين باش نلقى الماء السؤال اللي يهم كل مواطن وين الماء وين النجم نلقاه
1: هو راه التوزيع
0: وقتاش باش يرجع الماء موجود في البلايص الكل
1: الحاجة نأكدها راهو عملية التوزيع بالنسبة للمياه المعدنية راهو يتم بشكل يومي ما فما حتى نهار انقطعنا فيه في توزيع المياه بما فيها أثناء عطلة نهاية الأسبوع مصالح المراقبة الاقتصادية موجودة والمصانع معناها تخدم بشكل عادي نهارة المولد اخدمنا بشكل عادي في فرق مراقبة متواجدة على الميدان تنسيق مع الوحدات الانتاج وعمليات مراقبة في المجال هذا وكيف عمليات إشراف على التوزيع للمياه المعلب المياه فما نقص هذين أكدوه معناها كونه فما نقص في المياه ورا ثم بلايس فيها ماء معناها كميات تكون محدودة وفما بعض المناطق اللي هي معناها توصل حتى معناها ما فيهش ماء راهو نحب نأكد عليه كونه معناها إن شاء الله مع تحسن العوامل المناخية مع المجهود الاستثنائي اللي تقوم به كسوى مصالح وزارة التجارة مع معناها التنسيق مع المهنيين ووحدات التعليم والدعوة لهنا إلى رفع أكثر ما يمكن معناها من طاقة الانتاج ولو أنهم هما تكنيكمو عندهم معناها ان بلافون تاع انتاج ما يتجاوزش تقريبا حسب المعلومه اللي عندي 5 لتر في الثانيه لكن باعتبار وأن وضعيتنا استثنائية يلزمنا الناس كل نتجندوا في المجال هذا باش نجموا نتجاوزوا هذه الأزمة.
0: نعطيو شي رسالة هكا تعطمأنا للمواطنين وقتاش ستفرج الأزمة هذه، وقتاش باش نلقاو الماء في البلايص الكل
1: بعد مرور الموجة الحر هذه الحقيقة الاستثنائية اللي نعيشوها حتى اليوم. راه إن شاء الله مع تحسن العوامل المناخية، مع تحسن الأداء على مستوى التوزيع وعلى مستوى المراقبة ومواكبته معناها للواقع متاع السوق، راه بحول الله خلال الأيام القليلة القادمة سنعود إلى الاستقرار على مستوى التزويد بالمياه المعالجة.
0: نقولوا يعني أوائل سبتمبر بإذن الله.
1: نصبر شوي بحول الله بتكون الوضعية مستقرة.
0: أوائل سبتمبر
1: إن شاء الله.
0: أوائل سبتمبر بإذن الله، دونك نحاولوا هكا نرجعوا بشوي بشوي ويرجع لنا سق العادي متاع تزود بالمياه الصالحة للشرب المعدنية. شكرا لك سي سمير الخلفاوي على كل ما أفدت نبيه، مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة. نحن وصلنا ل 48 دقيقة، خارجين فاصل وهنا راجعين.
3: Publicité. Super siesta. الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة. فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة تيربو جيمينج للمغرومين باللعب أونليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
4: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لوتي بوشناق.
5: يا للا وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعب.
4: والفنانة التونسية رنا زروق.
6: ياريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
4: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
7: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
4: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.ان.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوست الرنتريب لفروات
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرنتريب لفروات عندك أورانج
3: تروبيكو كوكو
4: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينيت إلكتريك وبرشا كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
5: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
6: 47 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ناس الديوان تحياتنا لكم تحياتنا لأصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا يلتحق بينا هاني البراهمي صباح الورد والفل والياسمين
7: صباح الخير صباح الخير نور صباح الخير محمد مرام صباح الخير فاروق ووجدان والكتيبة والناس تسمع فينا الكل
6: يلا هاني نمشيوا معاك توت سويت لناس سبور
5: ناس سبور
6: شعنا هاني اليوم
7: بعد شوية باش نحكيه على مدرب اللي الحقيقة قصته غريبة وممتون تعلم برشا حاجات معناها مدرب هذايا في فريق أوروبي رشح فريق لدوري أبطال أوروبا فريق من أذربيجان معناها الناس اللي تعرف أنه أذربيجان ما عندهاش تقاليد كبيرة في الكورة لكن المدرب هذايا حكايته حكاية كبيرة ومن بعد نحكي لكم بالتفصيل لأنه الحكاية بدأت من عام 2000 وتواصلت حتى توا 2026 لكن قبل ذلك نبداو من تونس تعرفوا حاليا تتلعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة تارنتو الإيطالية والبعثة التونسية بمختلف الرياضات الفردية والجماعية الحقيقة قاعدة تعمل في نتائج جيدة جدا نجم نقوله قبل ما نعطيكم حصيلتنا إلى حد الآن من ميداليات خليني نعطيكم برنامج مشاركتنا بالنسبة لليوم اليوم لأنه عنا برشا رياضيين باش يلعبوا إن شاء الله في دورة ألعاب البحر أبيض متوسط قبل كل شيء نعود نبارك ساعة لترشح منتخبنا الوطني لأقل 21 عام في مسابقة كرة القدم ترشح البارح مبروك ترشح البارح للدور نصف النهائي من المسابقة هذه وباش يواجه رسميا المنتخب الإيطالي بمنتخب البلد المنظم غدوة 9:30 متاع الصباح إن شاء الله فبالتوفيق لمنتخبنا التونسي بالنسبة لبرنامج مشاركتنا اليوم 9:18 دقيقة نحكيه نبدأ بالاختصاص الأول السباحة بالزعانف ريهام بن سلامة 9:18 دقيقة عندها تصفية ثانية في سباق 200 متر إمنا بن حسونة في نفس الاختصاص في نفس التوقيت زي ما 9:18 دقيقة 9:24 دقيقة نذير معلاوي في كيف السباحة بالزعانف تصفية الأولى من سباق 200 متر تسنيم جبالي تصفية الأولى في سباق 400 متر 9:40 دقيقة 10 غير درج بتوقيت تونس ريهام بن سلامة في التصفية الثانية من سباق 400 متر سارة بن أحمد 10 غير الدرج في التصفية الثانية من سباق 400 متر ونهائي سباق تتابع بالنسبة للمختلط في العشية 6:33 دقيقة نمشي لاختصاص آخر اللي هو القوس والسهم محمد حماد ضد الفرنسي روما فيالي في الدور 32 لمنافسة الفردي 8:15 ديجا يتلعب تو تأخر شوية معناه قاعد يتلعب في الوقت الحالي رؤى بن عبد القادر أيضا تلعب حاليا في بالنسبة لنفس الاختصاص نحكيه على الرماية على العثماني يلعب بعد شوية 9:14 في تصفية المسدس الهوائي 10 متر في التنس محمد عزيز الواقع ووسام عبد الرحمن ضد الثنائي الإسباني في الدور الربع النهائي لمنافسات الزوجي 5:30 متاع العشية في الأشرعة إيناس القماتي سباق الأشرعة ALCA6 انطلاقا من 11 متاع الصباح وأيضا ماضي ساعة لأنه تلعب على الدفعتين سباق ذي وفي كرة اليد منتخبنا الوطني رجال كرة اليد طبعا أواسط يواجه النظير الجزائري انطلاقا من ماضي ساعتين هذية برنامج مشاركتنا بالنسبة لليوم ترتيبنا في الجدول متاع الميداليات كانت نجم حتى وجدين مسيح حطنا حتى صورة متاع الجدول بالكبير وحدها مش حتى الناس تفرشين نجم تشوف الأرقام بوضوح منتخبنا أو بعثتنا المشاركة في الدورة هذه حاليا ما زالت الدورة ما وفاتش في المركز 10 تونس عنا 13 ميدالية إجمالا ينقسموا بين زوز ذهبية زوز فضية وتسعة برونزية دونك هذه تونس حاليا في المركز العاشر، ونستناو انه ان شاء الله نكمل المسابقه هذه في التوب 5 ان شاء الله بقدره شاء ربي الله. لانه نجم نخلط وراه صعيبه شويه المهمه، لكن بقدره ربي نجم نخلط، وخاصه كي نعملوا على السباحين احمد الجوادي وغيرهم ان شاء الله بالتوفيق لهم وبالتوفيق لكل البعثه التونسيه.
6: بالتوفيق للبعثه التونسيه، ان شاء الله ديما نسمع اخبار هكا تفرح في الرياضه التونسيه. لشكون نمشيو توا؟
7: نمشيو نحكيو على مدرب اللي هو لنادي صباح اف سي. ديجا تفهموا انتم التسميه، تعرفوا اذربيجان فيها عدد كبير من المسلمين، وكل هي من بلدان البلطيق، معناها الناس ما تعرفش بلدان البلطيق اللي هما اربع بلدان: ليتوانيا، لاتفيا، استونيا، وايضا اذربيجان. هذوما بلدان البلطيق يتسميو في اوروبا. دونك فما مدرب اللي هو مدرب نادي صباح اف سي، هذا تاهل رسميا البارح الى دوري ابطال اوروبا للمره الاولى في تاريخه. نحكيو على النادي والمدرب الزوز. كيفاش بدات الحكايه نتاع المدرب هذا؟ المدرب هذا هو اسمه فالداش دامبراوسكاس، الاسم صعيب شويه. المدرب هذا كيفاش بدات حكايته؟ عمل فين 26 سنه التالي شارك في برنامج من سيربح المليون. شارك المدرب هذا في البرنامج هذا وربح مبلغ كبير من المال. الشيء اللي خلاه المبلغ هذا ايش عمل به؟ عمل فين ديما؟ مشى سافر الى انجلترا وعمل برشا دورات تكوينيه في التدريب، رغم انه عمره ما لعب كره القدم في حياته على المستوى الاحترافي. مشى هذا خلاه يكتسب خبر بعد الفورماسيون ضمن الكل، وخضع حتى لبرامج نتاع معايشه في انديه كبيره في انجلترا كيما مانشستر يونايتد وفولهام وبرينتفورد. ثم بعد عام 2007 بدا يدرب وانضم الى فريق كينغزبري لندن تايجرز الإنجليزي الناشط في الدرجة التاسعة الإنجليزية، وحقق معه أفضل نتائج في تاريخ النادي. ثم أشرف على تدريب عدة فرق من دول البلطيق كما قلت، اللي هما لاتفيا، ليتوانيا، وإستونيا، وحقق معها نتائج لافتة جدا. المدرب الذي حاليا في صباح إف سي قاد الفريق كما قلنا لتحقيق الترشح لدوري أبطال أوروبا. وكيفاش وصل لتحقيق الترشح؟ أنه عام ناول فاز بالثنائية في أذربيجان بين بطولة وكأس الزوز، وتفوق على الفريق التاريخي في أذربيجان الناس كل تعرف اللي هو كاراباخ الأذري. تفوق عليه الفريق ذي التاريخين، هو أقوى فريق، تفوق عليه وفاز بثنائية كأس وبطولة، الشيء اللي خليه ترشح لدوري أبطال أوروبا، وأيضا عمل الدور التمهيدي وترشح رسميا إلى دوري أبطال أوروبا. قصة ملهمة جدا لمدرب من مبلغ تاع فلوس ربحه في برنامج من سيربح المليون كون به روحه وأصبح مدرب اليوم في دوري أبطال أوروبا مع عمالقة اللعبة في القارة العجوز.
6: واضح. هاني شكرا للمعطيات اللي ديما تقدم هنا كل نهار اثنين وثلاث وخميس وجمعة في ناس سبور. نحن كملنا ساعتنا الأولى من ناس الديوان، نرجعوا لكم شوية آخر في ساعتنا الثالثة. أقعدوا معنا، الكويزات راهم موجودين، زعما صحيح موجود، لايك ديزلايك كيف كيف، الطقطوقة وغيره وغيره من المواضيع والحكايات. ما تبدوش لي فريكونس نتاع ديوان. فهمنا
5: ناس الديوان ترجع لكم.

0: Publicité.
1: Femme ma box 5G ou Femme ma box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: تدلل تدلل
3: شنو نحضر قبل؟ القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف. ما فيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
2: تدلل
4: جيان ايام دللنا.
5: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتيديون، برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
6: ديوان افام فلاش نيوز
7: مجزوات 9 ديوان افام. صباح الخير. الحرارة اليوم تكون مرتفعة بصفة ملحوظة بفارق يتراوح بين 8 و 12 درجة فوق المعدلات العادية، حيث تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشهيلي. ومن المنتظر أن تسجل درجة الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة والسبت القادمين بالشمال والمناطق الساحلية. مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي يقول إن أزمة نقص المياه المعلبة مشكلة ظرفية مرتبطة بالعوامل المناخية المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة إضافة إلى انقطاعات التيار الكهربائي، مشددا على أن هذه الأزمة محدودة في الزمن وسيتم تجاوزها. وأفاد الخلفاوي في تصريح لبرنامج ناس الديوان أنه تم استنزاف مخزون المياه المعلبة لدى شركات الجملة وحدات الإنتاج، وتم الدخول في استهلاك الإنتاج اليومي الذي يواجه تعطيلات على مستوى نسقه نظرا لتواصل الانقطاعات الكهربائية، وهو ما يفسر النقص على مستوى السوق. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية، شملت برمجة 25837 موطن تكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر موزع على 259 اختصاصا نشطا مقابل 23750 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر 2025، أي بزيادة تقارب 9%. كما أعلنت الوكالة عن 6 اختصاصات جديدة تحدث لأول مرة بالمنظومة التكوينية، من بينها مرافق حياة بمستوى مؤهل التقني المهني وتقني سامي في تقنيات الاتصالات، اختيار ملتي ميديا، وتقني سامي مبرمج في الويب وتقنيات الجوال، وتقني سامي في التسويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، إلى جانب عون في المعجنات. وفي إطار تطوير العرض التكويني ستعتمد الوكالة التونسية للتكوين المهني 4 دورات تكوينية سنويا بدل دورتين، وستشمل سبتمبر ونوفمبر 2026 ثم فيفريو وأفريل 2027. إلى الشأن الدولي، فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على حوالي 1500 مفقود في نيبال والصين بعد فيضانات مفاجئة في جبال الهيمالايا أودت بحياة ما لا يقل عن 165 شخصا عند الحدود بين البلدين. ارتفاع أسعار الذهب بعد انخفاضها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: Publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: ميت وش توصلنا للتسعة واحدة وعشرين دقيقة. نسلم عليكم أصدقائنا الكل وين ما كانوا، نسلم على أصدقائنا في الكتيبة، ما نسيتكمش اليوم كي العادة أم عبيد الله تحياتي ليك، ناكسوس مهند، إيمان البجاوي، أسامة نجار، ألا سامي أسليتي، فاتن نفزي، فخري، هشام، سلوى، بسيم رجلالي، عبد المجيد جيتوني، فدوى ديلي بيبي، أحلام حلومة، عمارة، دليلة ضيفلاوي، مريم بن بلقاسم، جاد الياس، حبيب بن صالح، معز منوبي. أصدقائنا الكل تحياتنا ليكم، تحياتنا للتاكسيستية الكل اللي يسمعوا فينا، وعلى رأسهم نقدم تحية لسي عاطف، ركبت معاه البارح، هو مستمع وفي لناس ديوان ولي ديوان FM. تحياتنا ليكم الكل اللي تابعوا فينا، شكرا على المتابعة، شكرا على الثقة. يلا تو جي وقت كويزات الغنيات. كويز محمد داي، معاش كون نبداوي؟
1: نعود نسلموا على اللي يسمعوا فينا الكل وعلي يتفرجوا فينا الكل، ونبداو بمرهم. يلا
2: مروه
1: ماي
3: نو يا
1: محمد. وي
0: نبداو بمرام، عندك انت سيد المخرج، اختار الاغنيات نتاع لي كرونيكور.
4: انا عرفت
0: سهلة،
1: خليوها
3: مين وجعات.
1: هاي
3: تكواك زيد غرسة،
1: اي الغناية
3: اي زيد غرسة، يعني
1: الغناية اسمها زيد غرسة.
3: ليه ها هو زيد غرسة يغني
1: زع
3: زعما النار تتبشر
1: عمدولة زعما النار.

0: برافو برافو، اهلا وسهلا بك الارتيست. تحياتنا للنكسوس اللي طلع زمان نار تطفيشي، سامي سليتي كيف كيف، فادو ديلي
1: كيف كيف. شبيك علاش نار تطفيشي وهي سخانه من عندها؟
0: ديجا سخانه
1: ونار
0: ديجا سخانه. لطف عليكم، لطف عليكم بالنار ولطف عليكم بالاوجاع. يلا نمشيو لاني
2: اني
1: هاي ترى نعرفها
0: سهله.

0: راحلة
1: في حاجة ما تخلطش باش تعملها
2: ذكرى محمد
1: أي. حاجة ما تخلطش باش تعملها تقول
2: والله ما نعرف
1: الله
0: الله غالب. الله غالب. أنا أحبك.

0: برافو لنكسوس وسامية سليتي ومهند وفدوى وسامة نجار. كيف كيف تحياتنا ليكم. يلا محمد تكون توا
1: انت يا نور
0: نيت فاروق.

0: برافو نكسوس قال وائل وسكت كهو إيمان البجاوي زاد برافو عليك طلعت طلعت أنا ولا ما صدقت وائل كفوري يلا شكون دوا مرام
1: مرام يلا
2: يا حبيبي
0: الله

0: في الليل وسماه نسمعها شوية آخر بعد ما نكمل كويزات الغنيات بعد مطلب شعبي
1: لحقيقي.
0: يلا برافو للكاتبة بطبيعة طلعوا ألف ليلة وليلة أم كلثوم، مهند سامية، إيمان ناكسوس، راني ميرا كيف كيف، فادو ديلي بيبي بيان سور. يلا محمد
1: إني
0: إني
2: ديما أصعب أغنية متاعي نطلع متاع غيري ولا لا.

0: برافو ناكسوس مهند سيميا كالعادة متفاعلين ويطلعوا في غنية الكويزات. برافو عليهم. يلا انا توا
1: يس
0: محمد
1: نورز
0: يلا يد فاروق.

0: عندك بحرية حنيت التقطوقة باش نعرفوا حكايتها وتفاصيل حكايتها معاك محمد بعد شوية من مرومان بنرجعوا الاني
1: الاني سهل سهل عمش خليكم تطلعوا معنا.

0: برافو النكسوس
1: يارا مش إلي.
0: لا
2: كيف كيف بالله عاود لنا الدخل عرفت عرفت
3: ليش كون
2: ملحم زين مقلد وحبيبي.

0: يلا كمان مع اني نعرفوا اللي جاي. يلا فاروق نمشيوا لغنيتي.
1: والله يجيبوا لك كم في السهر والله.

0: اضحكي وصلتنا ل 9:02 و33 دقيقة نرجع
1: لهاني.
0: يا عسى
2: جيبولي
3: خالي
1: ولا ما
3: نعرف ولد خالي
0: سعد محاسن

0: جيبوا لي خالي سعاد محاسن اللي نتمنوا لها الشفاء ان شاء الله يفضلها للعزيز عليها. يلا محمد
1: ما الغنية هي من
0: هبل ان شاء الله ربي يشفيها. هي غنية سعاد محاسن كلها يهبلوا تحياتنا ليها ان شاء الله
1: هي
0: من التراث
1: الكافي كافية
2: غنوها برشا من بعد غنوها برشا من بعد
1: هي الفيرسيون هذه اللي انا اخترتها هي فيرسيون موزعة جديدة خدمها الموزع سامي معتوقي دونك عجبتني على الاخر وحبيت نسمعها.
0: يعطيك الصحة.
1: نجيب لك انت نورز
0: هيت فاروق.

0: أعرف تامر حسني أغنية صدرت في مارس 2007 من فيلم عمر وسلمى ولقات برشا إعجاب وللتو هكا الناس تعمل بها جو وبون كيف دونك شكرا على الأغنية أنا تعجبني الحقيقة
1: الكوبلي ذيك فيها محتاج لكل اللي فيك خليني
0: فضنك قربني
1: حلو ذيك على
0: زينة يلا
1: نمشوا المرام
0: نرجعوا المرام ايه

0: حاجة
1: مسكرة ولا مسكرة؟
2: عاملة 3,100,000 مشاهدة على اليوتيوب في ظرف 5 أيام فقط.
1: ما رانيش منهم.
0: نعطيك
3: مانيش منهم بالطبيعة. نخدم على روحي ما عنديش وقت باش نسمع الغنية.
2: لحظة. معناها الناس اللي شنو تقصد؟ معناها العباد اللي تسمع الغنية ما
3: نوريش ديما
2: معناها الناس اللي تسمع الغنية مانيش تخدم على رواحها.
0: نخدم على رواحنا. دياب نعطيك أنديز. حاجة يستعملوها النساء كل يوم.
3: روج ليفر
1: لا
3: ماسكارا
0: ماسكارا
3: سان لوفون
2: محمد عصيف
3: اوكي هذيك

0: سان ليفان ما رجبش حتى الاغنيه روجا ليفر ومن بعد
1: اللي نعرف خلفيات على الاغنيه هذيا لانه في انترفيو مع مسن فلسطينيه فكانوا يحكيوا على الجمال وكيف معناتها كيفاه ناس بكري يعملوا يتزينوا النساء الفلسطينيات قديما. فقلت لها احنا زاده نعملوا بنحط ماسكارا وبنحط هيك
0: سان ليفان
1: ليه هو الصوت نتاع المسنه ولا ترانت ولا يعملوا عليه جيت ريدي وذ مي على وسائل التواصل الاجتماعي استلهم الفكرة من
2: حلوة الحكاية
0: حتى هو سان ليفان جي كان تاجت ريدي وذ مي
3: صحيح
2: يلا
3: هاني مشيو الهيني
2: مشيو الهيني دي ما تحطوا في
0: والله كل تقصد
3: انا نقول لك حاجة
0: مش عربية
3: انا نقول لك حاجة واحدة ذكر الوقت
0: تايم
2: ذكر الوقت
0: مايكل جاكسون
3: قلت لك انا ذكر الوقت كها
0: مايكل جاكسون
1: تايم
0: تايم
1: ريمبر
0: ريمبر تايم
3: ريمبر ذا تايم

0: كملنا نكملوا بغنية الكتيبة.
1: نختاروا غنية ترى. نختاروا غنية. اختارنا غنية للكتيب.
0: ميسيل شو اختار انت فاروق؟ ميسيل
2: اختار انت. اختار اسهل واحدة فاروق.
3: يا حبيبي
1: هكا هو سيبا
0: هذه مش نسمعها توا ديجا.

0: بوبليسيتي.
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارش، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 48 دقيقة بعد 9 رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان مكملين معاكم. وهات نمشي وتسويت نعمل نطلع على أحوال الطقس في زوم ميتيو.
2: زوم ميتيو
3: اليوم 27 أوت 2026. طقس حار وعامة صافي لقليل السحب فتدريجيا مغيم جزئيا آخر النهار. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بباقية السواحل. الحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى عامة بين 44 و 48 درجة وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشهيلي. وهذا يزيد طبعا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: زوم ميتيو.
1: شكرا مرام. سيسو ارواحكم ان شاء الله ربي هكا يبرد علينا السخانه هذه والارتفاع متاع درجات الحراره يوفى بشوي بشوي. الحقيقه تعبنا الصيف كان متعب جدا. اشربوا برشا ماء كما قلت لكم كما نقول لكم ديما كان لقيتو جوستمون ديما نقول لكم حاولوا تبعدوا على الشمس وتجنبوا انكم تخرجوا اذا ما عندكمش قضيه معناها استعجلي والا خدمه. سيسو ارواحكم.
4: انا الحقيقه انا عندي ستيكا ماء في الدار ونقبل نعمل فهمت إيشانج مثلا بطبط أرض في حديقة كرتاج ولا في اللاك ولا
5: عندي دبوزة يعني اللي حب يعمل إيشانج ما أقلش من سبيكة متاع ذهب.
3: فكروني فكروني في الستاتيو فيسبوك اللي شفتهم اللي مصورين مع دبيب زلمي بثرق فيه حشي مع ستيك المي زيدة
1: ولا بتمشي تهز الموسم الخطيب تكتزل أستيكة مي ولا
4: ستيك مي. لا عندي ستيكة مي باردة رأو ما أنت رأي بالك
5: أستيكة مي باردة سيبون تعرض ديريك
4: لا باردة. دونك أنا نقبل نعمل إيشانج بدار وكرهبة مثلا وكونت هكا في البنك.
1: بيه يا سيدي ان شاء الله ربي يحمينا الناس الكل وان شاء الله هكا تتعدى علينا الازمه هذه ونسمع كاين الاخبار الباهيه ويقعد كاين كلام وحديث صحيح مش بشي تنساسي في 2026 لكن ديما نتفائلوا ديما هكا فما موجات ايجابيه. قبل ما نكملوا ساعدنا الاخيره هات نمشيو نعملوا طلع على زعمه صحيحه.
2: زعمه صحيح
1: يلا مع شكون باش نبدا في زعمة صحيح؟ نمشي نبدا بمحمد.
4: ايوه
1: به نحكيه على شاب تمت معاقبته بطريقه غريبه. شنو هي حسب رايك؟ صبوا عليه الفلفل الاكحل على خاطر هو وصل عمره 30 سنه وما عرسش. خبر صحيح ولا غلط؟
4: والله نتصور صحيح. انا وقلبي معاه الحقيقه معناها فهمت 30 سنه وما عرسش ويصبوا عليه الفلفل الاكحل. قلبي مع الاخر
1: بيه. دونك متاكد الاخبار صحيحه؟
4: والله نتصور صحيح.
1: زيد خمم. زيد خمم.
4: ما تزربش نعرف هذه المانيبيولاسيون تاع زيد خمم.
1: مش مانيبيولاسيون نحاولوا نعاونوك نحن ما
4: كتعرفش.
1: يلا محمد
4: نجم نستعين صديق؟
1: لا
4: سور
1: بربي
4: خلاص نستعين صديق.
1: لا لا ما فماش فيسا فيسا
4: باهي غلط الاخبار.
1: الاخبار غلط؟
3: لا
1: الاخبار صحيح تروح. الخبر صحيح
4: ربي يهديك ولا قلت صحيح انا من الاول
1: انت تعديتك. دونك الحكايه صارت في الدنمارك تحديدا. الشاب اللي يوصل الساعه قبل كل شيء اللي عمره 25 سنه وما يعرسش في هكا عقاب طريف يصبوا عليه القرفه قدام الناس الكل. كي يبدا عمره 25 سنه وكي يوصل وجدان تقول لي قرفه اي كي يوصل عمره 25 سنه. بالنسبه كي يوصل عمره 30 سنه يصبوا عليه الفلفل الاكحل
4: هكا
1: عقاب
4: ويربطوه
1: في عرسه جوستمون
5: قدام الناس
1: بما انه وصلت 30 سنه ومازال ما عرسش. تحيتنا الاصدقاء اللي يسمعوا فينا
5: بالزهر شفت
1: 30 سنه وما عرسوش.
5: اي بالزهر شفت الفيديو نتاعو معناها ديجا كان سالتني انا كنت ديريكت نقول لها صحيح.
1: انا هذيك علاش ما حبيتش نقول لك عليه.
5: شفت الفيديو دونك ابارامون في الراديو فهم برشا باش يترابطوا معنا
1: ثم
4: انت ثم انا ثم
5: فاروق برشا برشا شكون برشا نور زاد جميع الكل
1: برشا
5: عزيزها وخالد ديجا عزيز بالقرفة احنا كل في الفلاتة
1: تعيتنا العزيز مخرجنا العظيم
4: عاملين اخرين ويعملون الفلفل الاحمر خويا
5: هذاك سيبو
1: نمشي معك فاروق في بلوتو هيني في الخبر الثاني نحكيه على محامية تتكفل بمصاريف طلاق صديقتها من بعد تعرس
5: صحيح والله وبعد جمعة
1: لحظة ما تكلموش مع بعضكم خاف أسروا الخبر الساعة المستمعين ما فهموش ومتى امرأة محامية مشيت معناها تكفلت بمصاريف طلاق صديقتها من بعد بأسبوع عرست بطريق زوجها
5: صحيح
1: طليق صديقتها بلوتو
4: صحيح درا ناسيوناليتي نتاعها شنو
5: الله اعلم ما نعرفوش
1: صحيح
5: الخبر متاكد اللي هو صحيح وكهو حابه تزرب هي تيك تاك تقول لك تجي في الفلوس والفايده نعرس انا به بعد جنب
1: جستومون هي الحكايه صارت في بلد عربي نحكي على هو هم يحبوا بعضهم لكن صارت ازمه بينتهم بعد دونك هو عرس بصديقتها من الأول بعد شيء العلاقة ما مشيتش بيناتهم بما أنه هو مازال يحب صديقتها عشرة متاع سنوات هذيك علاش هي تقربت من زوجته وليوا أصحاب ومن بعد بشوي بشوي تكفلت بمصاريف طريقها بعد عرست بزوجها
4: لعبت لها بالخبرة معناها
5: والله
6: المشكلة هنا مش في المرأة المشكلة هنا في الراجل
5: لا الراجل مستفيد في حالة الكل ما عنده حتى مشكلة برافو حتى مشكلة
4: برافو عليك
1: نمشي معك مرومة تحفونا نحكيه على هارب شخص معناها مجرم قام هكا بعث سيلفي للشرطة علاش حسب رايك بما انه هو مطلوب للعدالة مهبطين له تصويرة ما عجبتوش بعث لهم سيلفي باش يهبطوا تصويرة اخرى كي هكا يقولوا را وانتد
6: اي صحيح صحيح
1: كيفاش صحيح
6: تصير حاجات هذيا في الدول الغربيه امريكا مثلا في الامريكيتين فما برشا حاجات صاروا هكا فنتصور صحيح الاخبار
1: زيد خمم شويه مانيش باش نقول لك نفس الطريقه اللي قال بها محمد خاطر الاخبار صحيح مع الاسف كان محمد حصل اليوم
4: انا مرتين انت تورك ما تتحصلي فيها مش
1: نحكيه على شرطه مدينه ليما بولايه اوهايو الامريكيه نشرت اعلان للبحث عن دونالد تشيب بيوجا بعد تغيبه عن جلسة المحاكمة متاعه لكن بدلا من الاختباء أرسل المطلوب للشرطة صورة سيلفي جديدة لأنه شاف اللي تصويرته اللي عند الشرطة سيئة وكتب لهم هذه صورة أفضل الأخرى كانت فظيعة دونك
6: فظيعة
1: عجائب وغرائب
4: ماني فيك
1: بيه نكمل معاكم نمشي معاك محمد بيه نحكي معاك
4: يا خويا انا وليت خايف منك
1: شويه عاد ما تزربش
6: محمد يتعلم من اخطائه
1: يتعلم من اخطائه ويزيد يقوم باخطاء اخرى دونك ما تزربش شرطي تنكر في هيئه شجره لمراقبه السائقين اللي هزوا التليفونات وهم يسوقوا
4: صحيح صحيح
1: الخبر صحيح نحكيه على الشرطي تنكر في هيئة شجرة لمراقبة السائقين اللي استخدموا هواتفهم وقت اللي يسوقوا وتمكن من ضبط قديش 74 سائق شنية رايكم انتوما حاجة كيما هكا تصير في تونس
4: في تونس تولي عنا برشا أكسجين وأشجار والحقيقة فهمت
5: في تونس في النهار شطر الشعبي
6: يعني الشعب الكل مش شطر
5: والله
1: بيه نمشي معك هاني قبل ما نكملوا الخبر يقول عريس الجنازة هذا سماوه تقدم الخطبة مرأة في جنازة زوجها وهي قبلت
5: وي والله
1: كيسافي
5: برا نقولوا غلط الخبر
1: صحيح
5: معك وصلت معك الحمد لله
1: الخبر صحيح وصارت في أوغندا تحديدا وي دونك مشي هو للجنازة متاع زوجها هما يعرفوا بعضهم من قبل دونك فما بيناتهم علاقة الحكاية دارت برشا على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت الجدل الحقيقة غازي دونك في نهار فقط نهار الجنازة متاع زوجها قبلت انها تتزوج به وتزوجه
5: هذا هو المثل التونسي جاي عام في على قبر بوه هرب له بالفيس
4: هرب له
5: بالمراه والفيس
1: بيه مروه كامل معاك قبل ما نكملوا حلقتنا نحكيوا على شاب قام باطلاق النار على القبر نتاع جده علاش حسب رايك احتجاجا انه
6: خليلوش ورث
1: من الميراث
6: اي صحيح
1: انت فاهمه الحياه بالصحيح مرام جبر بي ما تيتكش البرودكسيون تاع هذه الخبر صحيح فاروق دونك برافو عليك مرام وين أثار مقطع فيديو متداول جدل واسع في اليمن بعدها بعد ما ظهر شاب وهو يطلق النار على قبر جده احتجاجا بحسب المتداولة على حرمانه من الميراث. وفي وقت لاحق انشر الشاب مقطع آخر قدم فيه اعتذار عن تصرفه وين اعتبره برشا اللي صار يمثل انتهاك لحرمة المقابر وإساءة لحرمة الموتى.
6: بركونتر ما كنتش متوقع اللي هو في دولة عربية معناتها كنت متوقع اللي إفريقيا ما إيسيا أما في دول عربية الحق مفاجأة
1: وسلاح كل مرة نسمو غريبة وعجيبة الحقيقة في بلدان العالم دونك معاش نستغربوا. شكرا لكم, شكرا محمد, شكرا هاني, شكرا مرام, شكرا لفاروق وجدين, شكرا لكل من تابعنا, تحياتنا لكم. نخليكم توا مع أخبارنا بهيرة عوجي من ثم إيمان سكوحي سامر فايبز من ثم هدى الورغمي منك نسمع. تحياتنا للناس الكل, شكرا على المتابعة وشكرا على اختيار لي فريكونس نتاع ديوان اف ام. كنت معكم نورز مشراوي في الاعداد وفي التقديم. نخليكم توا, نهاركم زين.
7: صبحيتك احلى مع ناس الديوان. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. خلي السام فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور حفلة بليس وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتبعنا كل نهار مثلين الجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السام فايبس. على ديوان فهم مع بعضنا الصيف يحلى. العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج, سهرة الربوخ والجو التونسي, 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا. يكمر الليل لذوقت الويل إكليل القفصي وأنت بن سعيد هذا الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
2: صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز والعاشرة. ديوان اف ام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول إن أعداء الوطن ومن والاهم باتوا مكشوفين أمام الشعب التونسي، مشددا على أنه ما دامت الجبهة الداخلية متماسكة وما دام الوعي متواصل رغم كل محاولات التأجيج فستتحطم كل هذه المخططات التي وصفها بالإجرامية مهما كان مأتها. وأضاف أيضا أن الشعب ليس في حاجة اليوم إلى بلاغات بل إلى أفعال وهي قادمة، وذلك خلال اجتماع جمع كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ورئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. وتم التطرق خلال الاجتماع إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية. مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي يقول في برنامج ناس الديوان أنه تم وضع برنامج رقبي خصوصي مع المصالح الأمنية لقطاع تجارة المياه المعلبة، حيث يقع العمل على تأمين التزويد وفق برنامج يقوم على الأولويات حسب المناطق التي تعيش نقصا حادا. وأضاف أن الوزارة تدخلت عبر عدة آليات لتعديل السوق، أولها ضبط الأسعار وتحديد هوامش الربح مع أحداث خلية متابعة على مستوى الوزارة يتم من خلالها التنسيق مع مختلف المهنيين، مشددا على أن عمليات توزيع المياه المعلبة تتم بشكل يومي وأثناء عطل نهاية الأسبوع ولم تتوقف، وذلك تحت إشراف وزارة التجارة والمصالح الأمنية. وعدد من المحتجين يعمدون إلى قطع الطريق الرابطة بين مدينتي قبلي ودوز على مستوى مفترق منطقة القاعة من معتمدية دوز الشمالية، وذلك احتجاجا منهم على تكرر انقطاعات التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب، وتسبب هذا الإغلاق في منع مرور كافة وسائل النقل لتزداد حدة تداعياته لتزامنه مع موعد السوق الأسبوعية بمدينة دوز وفق ما أفاد به مراسل ديوان اف ام بلجيا. وعبر المحتجون عن استيائهم من تواصل هذه الانقطاعات وتوترها، مؤكدين أنها فاقمت معاناتهم خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وعدم مراعاة الوضعيات الصحية للفئة الهشة ولا سيما كبار السن. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يبحث مع نظيره العماني بدر بن حمد البسعيدي عددا من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومناقشة العلاقات التي تجمع البلدين وسبل تطوير التعاون الثنائي حسب ما أعلنته وزارة الخارجية العمانية. إلى الشأن الدولي، وفاة 165 شخصا وفقدان 823 آخرين جراء فيضانات اجتاحت نيبال. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام سامر ميوزك. ديوان اف ام سامر فايبز. سامر فايبز يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
5: صباح الخير، صباح الفل والياسمين الكل متابعين على موجات ديوان فام. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. سامر فايبز كيف العادة من توا حتى النصف نهار. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس، تسمعوا فينا في دياركم وإلا في كرهبكم. طريق السلامة لكم الكل، ربي يعين الناس الكل وربي يحميكم وربي يحفظكم في ظل موجة الحرارة اللي قاعدين نعيشوا فيها في الفترة هذية. فإن شاء الله يا ربي يبرد عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يرزقكم كل الخير كيف العادة. هذا سامر فايبز معكم إيمان سكوحي كنت الميكرو فاروق سبيسي معنا اليوم في الإخراج وجد نعوني في الإخراج الرقمي ثلاثي رفقكم على امتداد سمعتين من زمان ما بين الموسيقى البنينة آخر الأخبار وترندين كما تعودتوا في سامر فايبز أولى فقراتنا في البرنامج Old But Gold.
2: Old But Gold.
5: زوز غنيات من الزمن الجميل، زوز غنيات اللي ما فقدوش السحر متاعهم رغم مرور سنوات منذ إصداراتهم الأولى. نبدأ بغنية تونسية الحقيقة، خليني نقول رائعة من روائع عدنان الشواشي والشاعر الجليدي العويني أجب رجلي، هذه غنيتنا الأولانية.

هذه غنيتنا الأولانية والحقيقة الإحساس متاع الشاعر جليدي العويني وصلنا وهو يحكي على حكايته الخاصة وقت اللي وصل لتونس العاصمة واستقر فيها وتصدم الهوة الكبيرة ما بين القرية اللي كان يعيش فيها في الجنوب ما بين المدينة، إحساس بالوحدة والضياع قدام كبر العاصمة. الحقيقة كلمات جميلة جدا في الغنية هذه. غنيتنا الثانية في الأوكسيد دونتال وكيف كيف، واحدة من أشهر أغاني أورودانس في التسعينات تقريبا في عام 1996، غنية الجالاريزاتو فريد فروم ديزاير.

0: سر نجاح الأغنية هذية أنه لليوم وليت مرتبطة بالجماهير الرياضية وتحولت عباراتها الموسيقية الشهيرة الهتافات في الملاعب الأوروبية بطبيعة مع تغييرات الكلمات باش تناسب أسماء اللاعبين والفرق هذك اللي خلى الأغنية ترجع للواجهة بعد سنوات طويلة من إصدارها. شنية الأغنية اللي تحبوا تسمعوها بعد أخبار لحديش تنجموا تدخلوا على الانستغرام ديوان فام وتختاروا الموزيكا اللي تحبوها هذه Old But Gold. ننطلق احنا بموزيكتنا في سامر فايبز بعد شوية فقرة الترندينج أهم مدار في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا كويك هاكس زيدة تلقوها معنا اليوم في سامر فايبز. خليكم معنا في الاستماع لديونا فام صوتكم.
1: قالوا لي اكتب على الحب لقيت الحب

هذا دالي جميل أين نموت عليك. موزيكتنا على ديوان فم توصلنا العشرة وتسعتاش دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا, صباح الخيرات والبركات, ربي يعطيكم كل الخير اللي تتمنوه. باش نمشيو مباشرة لفقرة ترندينغ. ترندينغ ثلاثة أخبار عنا اليوم في فقرة ترندينغ, وباش نبداو بحملة دارت برشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في خضم أزمة التزويد بالمياه المعدنية اللي تشهدها البلاد. الرواد كانوا أطلقوا حملة تحت شعار أرجع أشرب ماء السبالة في محاولة للتشجيع على العودة لاستهلاك مياه الحنفية. الحملة تحولت لنقاش واسع على الفيسبوك ومنصات التواصل بين من يعتبر أنه ماء سونيد آمن للشرب ويخضع للرقابة, واللي يطرح تساؤلات حول جودة المياه واختلافها من منطقة لأخرى, خاصة مع تغير الطعم أو الرائحة, كما اعتبروا البعض أنه الأزمة الحالية مناسبة للتذكير بأنه المياه المعدنية ما هيش الخيار الوحيد للشرب, وأنه مهم جدا أنه نثق في مياه الحنفية المرتبطة بجودة الشبكة والمراقبة الصحية المنتظمة. ولهنا صار الجدل وصار الاختلاف, وعديد الصور والفيديوهات اللي وقع التداول متاحة في علاقة بلون المياه اللي تخرج من السبالة امتعنا. برشا ايضا ادعاوا الغلي الماء العادي اللي امتع سونيد, يقولوا انه الغليان ينجم يكون وسيلة اضافية للقضاء على الجراثيم والميكروبات وقت وجود مخاوف من التلوث الميكروبي. يقولوا انه مدام المياه امتع الشبكة مراقب النجم نستهلكوه نسخنوه نغليوه بالقدي وبعد نخليوه يبرد ونحط في وعاء نظيف ومغطى على الأقل باش نجمو نتعداو الأزمة هذية. عديد التفاعلات اللي جات على الحملة هذية, ولكن الإشكال هنا إذا كان ماء السبالة مقطوع والمياه المعدنية ما فماش, شنية النجم يعمل المواطن التونسي؟ ما زلنا في نفس الإطار, وفيديو وقع تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي أثار موجة من الغضب بعد ما وثق شجار بين مواطنين بسبب المياه المعدنية في مشهد يعكس حجم التوتر اللي ممكن تخلفه الأزمات ونقص بعض المواد الأساسية. الماء اليوم اللي عادة ما يكون حاجة يومية بسيطة تحول إلى سبب للتدافع والمشاحنات وسط تعليقات كثيرة تتسائل كيفاش وصلنا اليوم المرحلة نتعاركوا فيها على الماء. المشهد بعيد على تفاصيله وشكون يتحمل المسؤولية فيه, يحل باب أوسع للنقاش حول سلوك المستهلك وقت الأزمات. الخوف من عدم توفر المنتوج يدفع أحيانا للشراء بكميات أكبر من الحاجة, وهذا ما يزيد الضغط على المخزون ويخلق حلقة مفرغة. قد ما يخاف الناس من نقص قد ما يزيد الإقبال, وقد ما يصبح الحصول على المنتوج أصعب. وفي مقابل مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دور مزدوج, تنقل مشاهد من الواقع وتكشف حجم الاحتقان اللي موجود في الشارع, وفي نفس الوقت تساهم ممكن في تضخيم حالة الهلع. وسؤال اليوم مش فقط علاش الماء المعدني ناقص, ولكن أيضا كيفاش نتصرفوا وقت الأزمات من غير ما يتحول الخوف متاعنا على احتياجاتنا الأساسية. الصراع بيناتنا لأنه الأزمة مشتركة ونعيش فيها مع بعضنا, فإذا كانت تتحول الأزمة هذه الصراعات فالمشكل يزيد يتضخم أكثر. ونختموا بآخر أخبار أيضا اللي كان تراند البارح والقيروان ثاني أسخن مدينة بالعالم. سجلت تونس البارح الأربعاء موجة حر شديدة شملت أغلب جهات البلاد بما فيها مدينة القيروان, ثاني أسخن مدينة في العالم بدرجات حرارة وصلت 49.8 درجة بعد مدينة مهران الإيرانية اللي وصلت 50 درجة وفق المرصد التونسي للمناخ, المرصد التونسي للطقس والمناخ. انه قال انه درجات الحراره هذه اللي هي 49.8 في القيروان تجاوزت الرقم اللي سجلته في جويليا اللي تعدى واللي هو 49.7 درجه. واضاف المرصد انه القيروان كانت ثاني اسخن محطه

الوسطى في العالم، وقال أنه اقتربت من رقم القياسي التونسي اللي وقع تسجيله في 11 أوت 2021 اللي بلغت فيه درجات الحرارة 50.3 درجة. وفق المرصد كانت فما 6 ولايات من بين 20 أسخن محطة في العالم، بالإضافة للقيروان سجلت ولاية باجة 49.2 درجة، جندوبة 48.1 درجة، جابس 48 درجة، توزر 48 درجة، وزغوين 47.9 درجات. زامنت موجة الحر مع عودة الشركة التونسية للكهرباء والغاز القطع مؤقت للكهرباء اللي شمل أغلب المدن والقرى في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة منظومتها وفق بيانات متتالية. كانوا هذوما أهم أخبارنا لليوم في فقرة ترندينج. ترندينج مواصلين معاكم بالموسيقى في سامر فايبز، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

0: القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2
1: Publicité.
2: مع مازارو ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente مازارو et sur mazzaromilano.com مازارو ميلانو العلامة الأولى في تونس
3: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق
4: يا للا وينك توحشت وزينك الشوق فلاني والكاس تعبى
3: والفنانة التونسية رنا زروق
5: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك
3: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا
6: ناسايا نحبك وانتي ناسايا
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي.تي.إن

0: هذا رغب علامة. يلا توصلنا العشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة على سلامتكم الناس الكل, الناس اللي التحقوا بنا توا قاعدين تسمعوا في سامر فايبز على موجات ديوان أفام. قبل ما نتعداول فقرة كويكلي هاكس, الربح موجود معانا يا جماعة. للناس اللي تحب تحضر الحفل الحدث للنجمة العربية يارا بدعم من ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا بتونس, يارا باش تكون موجودة نهار الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بكارتاج. سعر التذاكر 40 دينار فقط وتباع بالمسرح الأثري بكارتاج المسرح البلدي وعلى موقع تذكرتي.ان. إذا كان تحبوا تربحوا معنا تذاكر للحفل امتع يارا, تنجموا تكلمونا على 31-328-328 ولا 31-328-331. هذية في علاقة بربح معنا لليوم. نعود تفكركم تذاكر للربح للحفل الحدث للنجمة العربية يارا. نستناو التليفونات متاعكم ونمشيو تودسويت الفقرة كويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس
0: مع اقتراب العودة المدرسية, وأكيد الأولياء الكل قاعدين يخموا في مسألة الدروس الخصوصية والمراجعة بالنسبة للصغيرات. وجوجل اليوم تقولك وداعا للدروس الخصوصية وتطرح وتطلق ميزة جديدة تسهل الدراسة في جيميناي. اليوم الذكاء الاصطناعي ما عادش فقط أداة باش نجاوبوا على الأسئلة ونكتبوا النصوص, ولكن اليوم قاعد يتحدث حول تدريجيا المساعد دراسي شخصي يرافق التلميذ خطوة بخطوة. أعلنت جوجل على مجموعة جديدة من أدوات الدراسة المدعومة بالاي في محرك البحث وفي روبوت الدردشة جيميناي, في خطوة تعكس احتدام المنافسة على سوق التعليم الرقمي, خاصة مع تطور أدوات تشات جي بي تي الموجهة للطلبة والمراهقين. شنو الجديد اليوم؟ التلميذ ينجم من خلال محرك جوجل يتحصل على رسوم تفاعلية ومحاكاة مصممة حسب السؤال. مثال, إذا كان يدرس في المقياس متاع البيهاش ينجم يطلب رسم تفاعلي يوضح مستويات الحموضة ويتعمق أكثر في أمثلة مرتبطة بالأطعمة والمواد المختلفة. والأهم أنه جوجل أضافت إمكانية إنشاء اختبارات تدريبية مخصصة في الرياضيات والعلوم واللغات والعلوم الإنسانية وغيرها من المواد. يعني التلميذ ما عادش فقط يبحث على معلومة, ولكن ينجم يختبر نفسه ويكتشف شنو فهم وشنو ما زال يحتاج للمراجعة. من الأدوات المنتظرة أيضا تحديث الجوجل لانس, بحيث أنه التلميذ ينجم يصور تمرين وإلا جزء من الدراسة متاعه واللي يشرح له المفهوم, وينجم يظهر له الأخطاء المحتملة ويوجهه في بقعة ما يعطيه الإجابة مباشرة. جيميناي يتجه أكثر نحو إنشاء بيئة دراسية متكاملة, نحكيه على دفاتر ملاحظات, بطاقات تعليمية, اختبارات, تقارير بحثية ومحاكاة ثلاثية الأبعاد, حتى أنه الطالب ينجم يستكشف نموذج ثلاثي الأبعاد للحمض النووي ويدور ويكبره باش يفهم التركيبة امتاعه. السؤال لهنا, هل أنه الذكاء الاصطناعي باش يعاون التلميذ يتعلم وإلا باش يخليه يعتمد عليه أكثر من لازم؟ التحدي هو أنه نعرفوا كيفاش نستعملوا الأدوات هذية كأستاذ مساعد يفسر يوجه يختبر الفهم, مش كآلة تقوم بالتمارين والدروس متاعنا عوضا علينا. ولهنا بالضبط تكون قيمة الذكاء الاصطناعي في التعليم, أنه يعلمنا كيفاش نفكروا مش فقط يعطينا الإجابة. وكانت هذه كويكلي هاكس لليوم.
1: كويكلي هاكس,
0: كويكلي هاكس توصلنا العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة. شنية رايكم بالميزة الجديدة هذية متاع جيميناي؟ نجم زعمة تلام ذا يعرفوا كيفاش يستعملوها وإلا باش تولي مجرد أداة انهم تسهل لهم انهم يخدموا دروسهم, وإلا خلينا نقول يخدم لهم دروسهم في في في بلاصتهم والتمارين في بلاصتهم. لهنا راهو الذكاء الاصطناعي السلاح ذو حدين, مهم جدا انه نرافقوا صغيراتنا ونعلموهم كيفاش يستعملوه بطريقة انه يعاونهم ويدعمهم، مش انه يعلمهم البخل وما يخليهمش يفكروا اكثر. نواصلوا احنا بالموزيكا، اصلا نصري مانجا تو سويت، تسموها على ديون اف ام صوتكم.

صباح الخيرات، مرحبا بكل المتابعين. قاعدة نتابع في السونداج متاعنا على الانستغرام ديوانا فاهم الزوز غنيات اللي اليوم باش تختار واحدة فيهم. اش جاب رجلي عدين الشواشي وإلا جالا فريد فروم ديزاير؟ تقريبا التصويت توا 47% اللي عدين الشواشي وجالا 53%. مازال التصويت متواصل حتى تقريبا 10 دقائق أخرين، دونك انتم تختاروا الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها. سينو نعود نفكركم 31 328 328، تنجموا تربحوا معنا تذاكر للحفل الحدث للفنانة العربية يارا. 31 328 328، الحفل هذا بدعم من ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا بتونس، باش يكون نهار 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بكارتاج. التذاكر تلقاوهم بالمسرح الأثري بكارتاج، المسرح البلدي، وعلى موقع تذكرتي.تي. نكملوا بالموزيكا على ديوان فم، ما تبعدوش.

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: هذه قلبي شاب خالد عمرو ذياب الغنية اللي توصلنا لعشرة وستة وخمسين دقيقة. حبيت نقولكم انه الغنية بعد تقريبا 27 سنة يرجع ثنائي جديد ما بين الشاب خالد وما بين جنى عمرو ذياب غنية جديدة. يلا بينا ثنائية ان شاء الله تسمعوها معنا بعد شوية. جنى اللي خرجت في غنية خطفوني وخطفت الأضواء كما قلت لكم اوديو هذية ما بين شاب خالد وجناء عمرو ذياب. تتزيد صديقنا أنيس الغول يقدم لكم فقرة ديجيتال ويفز. احنا نرجع لكم بعد أخبار لحداش بصوت الزميلة بهيرة عوجي. خليكم معنا في الاستماع على ديونا فام ديما صوتكم.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك انت أريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وكفخ في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاي.
3: أريد طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. الدولة الصينية تأخذ قرار مصيري في أن أصدرت الحكومة الصينية أمر بحذف نظام ويندوز من كل الأجهزة والحواسيب الحكومية بما في ذلك النسخة الخاصة لوقع تصميمها من طرف ميكروسوفت وحصريا للجهات الرسمية بالصين. النسخة اللي نحكي عليها مخصصة لويندوز 10 وتم إطلاقها سنة 2017 وكانت تخلو من خدمة وان درايف وتستقبل التحديثات حصريا عبر خوادم صينية فقط وزيد تعتمد على التشفير محلي. رغم كل هذه الاحتياطات بكين ما عادش تثق بهذا النظام الأمريكي. كانت أصدرت وزارة أمن الدولة الصينية أمر لبعض المؤسسات الحكومية بإلغاء تثبيت سيستم ديكسبلوتاسيون ويندوز فورا وسبق الموعد اللي كان محدد في شهر فيفري 2027 لأن الحكومة الصينية عندها مخاوف تتعلق بأمن البيانات. إجابة ميكروسوفت كانت سريعة وأكدت أنها ما عندها أوكان رابور أو معلومات عن وقوع خروقات أمنية. الصين اليوم ما بدأت في رحلة جديدة للاستقلال الرقمي والتجأت بشكل كامل نحو الأنظمة المحلية كيما كيلين وهارموني أو إس ويو أو إس وهذا اللي خلى أسهم البرمجيات الصينية تعرف إنوس دو 20% في البورصة. المرحلة القادمة هي التخلي الكلي عن نظام ويندوز حتى عند المواطنين والمستعملين الصينيين العاديين. تسريب جديد من عند أونليكس يخص الأجهزة الأودو جام المقبلة لشركة سامسونج وسبيسيالمون لسيري S27 Ultra واللي باش يكون ديزاين متاعها آيفونيك. إذن لفورماتور فرنسي أونليك والمعروف بمعلوماته صحيحة والفيابل انشر اون سيري دو روندو سي او على البروشان فلوران دو سامسونج وحصرين على موقع أندرويد هيدلاينز. التغييرات في عائلة S26 كثيرة وأهمها البلوك فوتو اللي أصبح أفقي ويتشبه للموجود على الآيفون 17 برو وفيه 3 كابتور فوتو والمعلومة اللي باش تعجب محبي الماركة هو الإبقاء على الإس بن. والحاجة زادة اللي شغلت برش المتابعين هو أنه سامسونج خدمة مع كورنينج لتطوير باللور شاشة يمكن له أنه يصلح لغيور والجروح والخدوش بصفة آلية عن طريق اندال كابابل دو ريباري توت سول سي زيرافلور. جديد في الـ S27 Ultra هو اعتماد سامسونج على سيليسيوم كربون في بطاريات Z Fold 8 Ultra و Z Fold 8 والفليب 8 ونفس التكنولوجيا باش تكون حاضرة في سيري دي S27 بسعة تقدر 5543 مليون بيرو. البروسيسور يمكن أنه بالشركة الكورية تعتمد على شريحتها الاكزينوس 2700 في بعض الاسواق وشريحة كوالكوم سناب دراجون اليت جينيراسيون 6 برو اللي هي في باقي العالم. اما السعر فانه باش يرتفع بحوالي 100 دولار ويكون 1400 دولار امريكي وهذا الكل بتبيع في انتظار لوفيسياليزاسيون يوم 22 فيفري 2027. العادة التنازلي يبدأ إيلون ماسك يعد بإطلاق أول داتا سنتر سباسيال سنة 2027. الملتي ملياردير الشهير انشر الجدول الخاص بديبلامون دو بروميير ساتيليت دانتيليجونس ارتيفيسيال دو سبيس إكس واللي قاع تطويرهم أون بارتنريا فيك إنفيديا وباش يقوموا مع بعضهم بتغيير جذري ومهم جدا لشركة سبيس إكس اللي باش تتحول لأول بوالور دو كالكول مونديال. منذ الاندماج اللي صار لسبيس إكس مع إكس إي آي وتحولت سبيس إكس إي آي في أول هذه السنة والشركة تسرع في مشروعها الطموح واللي يحب يطلق مليون داتا سنتر اون اوربيت. في واحدة من اخر تدويناته ماسك على اكس بوان كوم اعلن هذا الاخير على الاقلاع متاع اول الاقمار الصناعية للانتيليجنس ارتيفيسيال في اخر ثلاثي من 2027 مقبل الوصول لشيل سينيفيكاتيف في مطلع 2028. لداتا سنتر الفضائيين وحجمهم 70 متر و20 علو يمكن لهم توفير 150 كيلو وات دو بويسونس دو بوينت. الداتا سنتر دو لاسباس باش يكونوا عكس الموجودين على الارض اللي يستهلكوا الكثير من الطاقة والماء والمساحات. وماسك يريد الوصول الى 1000 مليار دولار دو شيفر دافير انويل منذ بلوغ سنة 2030 وفي المقابل هناك تخوفات كبيرة من طرف لي سيونتيفيك على الامباكت انفيرمونتال لشبكة جديدة في الفضاء واللي اصبح مزدحم جدا ويمكن ان يشكل خطر على متساكني الارض. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: Digital Waves. Digital Waves.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
6: ديوان فام فلاش نيوز.
7: مجهزو 11 ديوان فام عسلمة. قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل يصدر برقية تنبيه بالإضراب في قطاع نقل المحروقات معلنا دخول عمال نقل المحروقات في إضراب قطاعي يومي 23 و 24 سبتمبر القادم بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية. وأرجع ممثل عمال نقل المحروقات المجتمعون أمس بدار الاتحاد العام التونسي للشغل تحت إشراف الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص والكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية الإضراب المقرر تنفيذه إلى عدم التزام الأطراف الإدارية بتطبيق الاتفاقات السابقة رغم المحاولات الصلحية التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل وعدم التزامهم بالواجبات الأساسية والقانونية المتمثلة أساسا في التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 ماي 2019. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بأنه سيتم اللجوء اليوم الخميس إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9:30 صباحا والساعة 6 بعد الزوال وعلى فترات متقطعة على ألا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. ويهم القطع الدوري للكهرباء مناطق مختلفة بجهات الجنوب الغربي والجنوب وصفاقس والوسط والشمال الغربي والشمال وتونس الكبرى. وتشدد الشركة على أن قائمة المناطق المشمولة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. والديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من مخاطر الإصابة بضربة الشمس التي تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة بما يؤثر على وظائف الجسم وقد يهدد الحياة داعيا إلى الانتباه لكبار السن والأطفال باعتبارهم أكثر عرضة للخطر وتجنب المجهود البدني الشاق في الحرارة المرتفعة وارتداء قبعة ونظارات شمسية وملابس خفيفة فاتحة اللون إلى جانب شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش. كما أوصى بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. إلى الشأن الدولي، القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس يناقش فرص استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية وتصاعد التوتر في مضيق هرمز. ويتناول أيضا موقف واشنطن من مذكرة التفاهم وشروطها قبل الشروع في أي مفاوضات إضافة إلى احتمالات التركيز مستقبلا على الملف النووي ومسار الجهود الدبلوماسية بين الطرفين. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: هذا جنجون دوغي بيبي. وصلنا ل 11:09 دقائق. مرحبا بكم الكل, ساعتنا الثانيه من سامر فايبز. وكيما كل نهار خميس الخبير في السيارات غازي بن صربة يكون حاضر بحضينا في استديو. صباح الخيرات غازي.
1: مرحبا صباح حوالك.
0: الحمد لله, انسنا كيف العاده بحضورك ونمشيو نكتشفوا موضوعنا لليوم في الجراج. الجراج والجراج جاء في وقته اليوم باش نحكيه على تأثير نقص الوقود على السيارة امتعنا, وأكيد التأثيرات باش تكون كثيرة. ونحكيه اليوم على نقص التزود في الوقود اللي قاعدين نعيشه فيه, وساعات التونسي يلقى روحه يمشي في الريزيرف في أوقات صحيح. معينة. دونك مهم جدا نعرفوا الحاجات السلبية للممارسة هذه ولا للعادة.
1: هو الحقيقة الأسبوع اللي فات كنا عشنا مشهد ولا يتعاود الحقيقة بزيد, كل ما تخرج إشاعة ولا يصير إضراب في توزيع المحروقات. الحكاية بدأت هي دجا نهار 20 أوت, وأنا كما قلت لك قبيلة وأنا جاي نسمع اللي فما في الأخبار متاع ديوان فهم نسمع اللي فما إضراب نهار 2 نهار 3 في التزويد بالوقود. دونك قلت لك الحكاية بدأت نهار 20 أوت في رادس بترول وفي صخيرة, ولكن تحركة ولا إضراب ترفع في نفس اليوم نهارتها, ومن غدوة رجع التوزيع بشكل عادي. ولكن في الأثناء طاحوا محطات متاع تزويد دي كيوسك نقولوا نحن أو ربتور دو ستوك, معنا ما عادش فما عندهم إسانس ومازوت. وهوني في الجراج باش نطرحوا أسئلة ونحاولوا نفهموا تأثير الشيء هذا على المواطن وعلى السيارة زادة أو ميم طوم. أولا كيفاش إضراب صغير يتحول إلى أزمة, هو لهنا لب المشكل معنا, ولو انه هذا بأوبتيك ولا بطريقة تحليل اقتصادية شوية دابور بعد تعديو التكنيك. دونك كيفاش الضرب هذا كيبدا صغير يتحول الى ازمة؟ ما فما حتى محطة عندها ستوك يكفي الحي كامل ولا المدينة كامل, فماش حتى كيوسكي نجم يبو سيرفير طول موند فرد وقت, معناها الخزانات متاعهم راهي ما تكفيش باش تزود في, في, في, في وقت قصير الكم الهائل هذاك متاع الكرهب اللي راهم شادين الصف. دونك المشكل المواطن كيف يسمع ضراب يمشي عبي بناء توا, هو ساعات معناها الكونسوماسيون نتاعو كانوا كهرباء ايسونس مثلا ياكل في 10,000 في النهار ولا 15,000 في النهار, معناها بمعدل مثلا 10 ايترات ولا 7 ايترات. فهمت؟ كي يسمع لي فما ضراب يمشي طول يجري يعبي بلا. فما شكون يعبي زوز كهرباء, يبدا عنده هو كهرباء وكهرباء اخرى في الدار دوزيام فواتور, يعبي الكهرباء الاولى ويهز يعبي الكهرباء الثانيه. فما شكون يزيد بدن يزيد يحطهم وسط الماء. دونك الطلب في وقت وجيز يولي فوكات وفوسانك, والمخزون بتبيعة يوفى. مش معناها البلاد زادة ما فيهاش بنزين وما فيهاش مازوت, راهو البلاد فيها مخزون يكفي. وهذا ريال ما يسميوها في علم الاقتصاد الندرة الناتجة عن الذعر أو بينوري أوتو رياليزاتريس. لذلك إذا ما عندكش سفرة طويلة أو ضرورة مهنية باش تتنقل, معناها مش لازم تعبي بلا, معناها خلي لغيرك ميسالش عبي ما يكفيك نهار ونهارين, وخلي لغيرك باش ما يصيرش معناها المشكل هذا. وكان مازال عندك كاربيرون زايد أنك باش تقعد تشد الصف ساعة كاملة, أنت كرهبتك فيها نص مثلا ما يزازيك 3 أيام وانت شدت الصف ترانكيل ما افيك تو الموند ساعة كاملة باش تعبي وكل شيء, على خاطر راهو النقص هذا راهو باش يكون 24 ساعة 48 ساعة ثم يرجع إلى
0: المستوى العادي.
1: التزود العادي والمستوى العادي متاع كل يوم. ساعات زادة فما تدوينة مجهولة المصدر, مثلا تخرج إشاعة على فيسبوك راهو باش يعملوا ضراب راهو كذا, العباد الكل السفول وتمشي تعبي معناها وتلقى توا بير ما توفاش وكل شيء, ومن بعد تطلع الحكاية معناها مجهولة. سي با الكا في الوضعية نتاعنا توا, خاطر ديجا علموا بها وخير كي علمنا بها قبل 48 ساعة ولا 72 ساعة باش نتخذوا الإجراءات اللازمة وما تصيرش مشاكل في التزويد. ثانيا, هل نخلي المحرك يخدم وأنا في الصف؟ حتى بيان سور فما ساعات باش تشد صف تاع ساعة وساعة غير ربع وساعة وربع, معناها نجم نتسائلوا الكهرباء نخليها تخدم ولا نسكتها؟ في صف طويل والسيارة واقفة والمكيف يخدم, معناها اختي مانا توا ديماجيني لو كو ديجا معناها فوا لو نومبر دو فواتور على جمهوريه كامله معناها راهو ذاك باش يتكلف اولا تبذير في الطاقه وثانيا معناها فاتوره بيئيه زاده نتاع انبعاثات غازيه لا جدوى منها. حاجه اخرى ثالثا برشا عباد تعبي ريزيرفوار للفم يعني المسدس ساعات راوها بومبيست يقول له عبي لي بلان كي المسدس نتاع البومب يقف اوتوماتيكمون وقت اللي يمس ليسونس تلقى سيد باقي قاعد يصب معناها يصب للاخر للفم حتىش لين يولي يتوزع. راهو شيء هذايا مخطر وخطا تقني وينجم يضر الكهرباء وهاو علاش في السيارات الحديثه خزان الوقود مربوط بسيستم استرجاع بخار البنزين اسمه ايفاب فيه علبه فحم نشط او يتسمى كانيستير نقولوا كانيستير دوره تجميع بخار البنزين وما يخليهش يخرج مباشره الى الهواء. كيف تعبي انت للفم البنزين السائل هذاك اللي يطلع يعبيه للفم ينجم يوصل للكانيستير ومعناها يتسرب من لي كوندويت نتاع اللي نورمالمون نتاع البخار نتاع البنزين يتسرب وينجم يعمل برشا مشاكل. مثلا ينجم يعمل لك ريحه بنزين في وسط الكهرباء ينجم يعمل لك موفي ديماراج تجي تخدم ما تخدملكش الكهرباء نتاعك ينجم يعمل لك رالونتي انستابل ينجم يشعل لك تشيك موتور ويتسبب لك في اعطال في منظومه ليفاب. دونك نصيحه لهنا وين المسدس يقف نتاع البومبيست ما تزيدش تعبي اكثر من هذاك على خاطر راك باش تضر سيارتك معناها على اي ترازيده ولا اي ترتين راك باش تزيد تضر
0: باش فقط اي غازي جست باش نعملوا ريكتيفيكاسيون للمعلومه برقيه الاضراب باش تكون نهار 23 و 24 سبتمبر على كامل التراب جست باش يعرفوا المستمعين. دونك التزود بالوقود باش يكون عادي حتى لاخر سبتمبر الاضراب البرقيه خرجت 23
1: و 24 سبتمبر فرصه باش عاودنا ذكرنا دونك ماهوش توا سي با لا بيس دو سافوري ما ندخلوش بعدنا. رابعا حاول قدر المستطاع ما تخليش بدون بنزين في المال فهم برشا عباد تعبي بدون بنزين في بدون متاع زيت ولا في دبوزة ساعات متاع ماء ولا حاجة ساعات تبدأ مش محكمة الإغلاق وراهو تسربك البخار متاع البنزين ذاك في درجات سخانة كما توا 45 درجة وكل شيء ينجم يتسبب لقدر الله في حريق. كما زاد الإلكتريسيتي ستاتيك اللي موجودة في الكهرباء راه تنجم تعمل إتنسيل معاك الفابور هذاك دونك يعيشكم ما تخليوش بدن متاع سانس. هو ساعات يقول لك كنت يحبانسيش ولا مثلا في الضرورة ماذا بيك في ساعة تصبه ما تخليهش معناها ستوكي في الماء
0: مدة
1: طويلة على خاطر راهو اختر ساعات واحد يبدأ يستعمل في السيارة مع صغار ساعات كذا حتى مو مش عليه هو حتى على غيره يتسبب في خطر لغيره. دونك يعيشكم ما تخليوش بدن متاع سانس ولا تبيبز من تالي في المال. خامسا ما تخليش الكهرباء تمشي برشا في الريزيرف. دونك فما فكرة شائعة هوني تقول اللي كي تخليها ريزيرف برشا تجبد الوساخ اللي موجود في الريزيرفوار. هو ماهيش صحيحة برشا الفكرة هذه على خاطر لا بومب تبدا جينيرالمون موجودة في قاع الريزيرفوار كوسوسوا يبدا معبي برشا ولا يبدا فيه شوية وقود باش تقعد ديما تجبد من اللوطة. هذا أولا. ثانيا فاش ينجم يضر؟ يضر في أنه منسوب الوقود اللي يبدا في الريزيرفوار يساهم في تبريد المضخة نتاع الوقود سواء إسانس ولا مازوت يعني هو ليكيد قاعد يمشي في وسطها او ميم طون هي قاعده تضخ فيه بور لي بيزوان دو موتور او ميم طون يبرد فيه معناها قاعده تبرد بك الغازوال هذاك ولا بالإسانس هذاك. كي تخليها انت الكهرباء شاحه ما فيهاش إسانس بطول المده البومب هذيك ولا الموتور الكتريك الموجود وسط البومب ينجم يتهلك كوز دو سا خاطر يبدا يسخن يسخن يسخن وما يبردش دونك يشدك اقل اون فادير كان هي الديوري دفي نتاعها مثلا 80000 كيلومتر باش تولي تشدك 60-50000. دونك يفو فير اتونسيون ما خليوش الكهرباء تمشي برشا في الـ في الـ في الريزيرف. سيدي سان كيفاش نقصوا من استهلاك الوقود؟
0: اوكي هذه مهمه جدا.
1: اولا نتفقدوا ضغط العجلات، ثانيا نقوموا بالصيانه الدوريه في وقتها توسكي زيوت فيدونج وخاصه البوجيات بالنسبه لكهرباء البنزين على خاطر البوجيات اذا كان يفوتوا 35,000-40,000 راهو ينجموا يساهموا بقدر كبير في استهلاك زياده استهلاك الوقود. نتفاداو السير زاده في ار بي ام عالي اذا كان انت معناها ماذا بيك تنتقل بالسرعه اذا كان يدويه من الدوزيام للتروازيام رابيدمون من التروازيام للكاتريام رابيدمون ما تعملش ار بي ام عالي باش ما

0: نجم يقضيها بعد مثلا يقضيها وقتها لطن اللي تركح شوية سيركولاسيون بيش يكون كي يروح مثلا في بلاست ما يأكل ثلاثة إترات وقود يولي يأكل إترتين ونص
1: أوكي.
0: كي تضربها في شهر كنص إترة تولي تتحسب معناها كسسواء للبيجي متاع المواطن أو للمنسوب الوقود اللي في عند الدولة. حاجة أخرى زادة ما نهزوش حمولة زايدة في وسط الكهرباء في المال. نعطيك اكزامبل تواسيف مثلا فمش كنت تقع عنده في كهربته معناها على طول الوقت باراسول واربع كراسي وطاوله معناها يبدا هز وراه التالي 80 كيلو ولا 90 كيلو زايدين كل يوم قاعد يتحرك بيهم. علاش؟ خاطر يبخل باش يقعد يهبط ويعاود يطلع ويهبط ويعاود يطلع وهو يستعملهم مره بركه في الجمعه. سابعا واخيرا هل نعبي الوقود في الليل او في النهار خاصة في السخان؟
1: تفرق هذه يا
0: بي. خاطر فما برش عبيد يقول لك فما فكرة معناها مغلوطة شوية هي نظرية نظرية تمدد السوائل فمش كون يقول لك الكمية تتبدل ولكن هذا ما هو صحيح. المستعمل ما هوش بشي يحسه إيتوندوني بسبب 40 ولا 50 نيترا اللي طارت دونك ما يحسش الفينومين فيزيكا هذية دونك الأكثر منه أنك أكثر من توقيت التعبية أكثر منه أنك تختار محطة موثوقة خاطر زادة في الكاليتي دوك كربيرون معناها برشا عبيد تتشكى وبرشا كذا تختار محطة موثوقة من تصب منها ثبت من نوع الوقود اللي قاعدين يسبهولك خاطر تصير ساعات أغلاط مثلا انت جايب كهرباء إسانس يصب لك مازوت أو مثلا مازوت يصب لك إسانس يبدا له البومبيست في تليفون في كلم في صاحبه في كذا انت تقول له مثلا 30,000 سامبلون يصب لك 50 مثلا أو فيس فيرسا العكس دونك ثبت زادة انت من نوع الوقود ما تعملش برشا برشا على البومبيست تراقب العداد وإذا كان أمكن تطلب فاتورة على ميتي.
1: هذه أهم النصايح في علاقة باستهلاك الوقود والنقص متاعه في السيارة متاعنا كيفاش ينجم يأثر. وعطاكم غازي كيف العادة النصائح الذهبية متاعه في علاقة بالكسوسوا بالكونتيتي وإلا بالبلايس اللي نجموا احنا نصبوا فيهم الليسانس. ميرسي غازي بن صربة على النصايح اللي اعطيتهم لنا اليوم في الجراج. الجراج نعود نفكركم 31-328-328 إذا كنت تحبوا تربحوا معنا تذاكر للحفل الحدث للفنانة العربية يارا. نستنى تليفوناتكم بعد شوية ما تبعدوش.

0: سانتانا سموث توصلنا ل 11:30 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية يلتحق بينا في استوديو حمدي حطاب الرحالة باش يهزنا الأكثر السواحل التونسية غموض. زعما تتصوروا أن هو شط أكثر غموض في تونس؟ اكتبوا لي في التعليقات على اليوتيوب. في انتظار يلتحق بينا حطاب وقيت الربح. توا كما قلت لكم الحفل الحدث للنجمة العربية يارا اللي باش يكون نهار 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بكارتاج بدعم من ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا بتونس. التذاكر تباع بالمسرح الأثري بكارتاج المسرح البلدي وعلى موقع تذكرتي.ان. أولى تليفوناتنا في البرنامج هنا الذيب حاضر معنا. صباح الخيرات يا هنون، مرحبا بك معنا في سامر فايبس.
1: صباح الخير، صباح النور، ربي فضلك يعيشك.
0: صباح الربح يا هنون، وربحت معنا زوز تذاكر للحفلة متاع يارا. ألف ألف مبروك. قل لي انت شكون باش تمشي؟
1: انا نخمم نهز معايا اختي.
0: اي ربي فضل هي
1: يارا. يارا معروفة معناها هكا شوية بنات و راجلي ما نعرفش من تورسي يستحمل الصف، وعلى خاطر يارا دوت كنت نقترح على اختي صلاة جيل، ولو انه هي بعيدة عليا شوية ايوا تنكركرها
0: ايكها وقلها كادو من عند اختك نمشيو مع بعضنا ان شاء الله ربي يديم ودكم ويديم محبتكم وتعديو سهريه مزيانه ان شاء الله في حفله يارا. تحيه كبيره ليك مدام هنا. نتعديو للمكالمه الثانيه نتاعنا والربحه ان شاء الله الثانيه معانا في سامر فايبس. كما قلت لكم تذكر لربح الحفل يارا نبيله اللومي. صباح الخيرات يا نبيله.
2: صباح النور،
0: شنو احوالك؟
2: عايشك
0: الحمد لله. مرحبا بك يا للا. منين تكلم فينا نبيله؟
2: نتكلم فيك من
0: مقرين. من مقرين، تحياتنا ليك ولكل مستمعينا في مقرين، والف الف مبروك زوز تذاكر للحفله متاع يارا. ان شاء الله يا ربي ديما بالربح. ديما نسال مع شكون الناس نسمع شكون باش تمشي. وقال لي يا نبيله
2: والله الأكثرية مع أمي
0: مع الوالدة. أيش بيه سهرية مع الوالدة قعيدة مزينة وموزيكا به. يا ربي فضلها ليك ويطول في عمرها يا نبيلة. مغرومة أنت بيارة موزيكتها؟
2: والله في بلي أي خطر نتبع فيها من اللي كانت في ستار أكاديمي.
0: أي قاعدة تتبع فيها بشوية بشوية. دونك إن شاء الله مبروكين عليك التذاكر نبيلة اللومي. الحفلة كما قلت لكم باش تكون نهار 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بكارتاج. هذا موعد ربح معنا في سامر فايبز. نوصلوا بالموزيكا، نرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم.

0: بكف غياب وسفر هكا يقول لك جورج الراسي. مرحبا بكم الناس الكل من جديد، ربع ساعة الأخيرة من سامر فايبس. حاضر بحذينا في استوديو الرحالة حمدي حطاب. صباح الخيرات يا حمدي.
1: ربي فضلك عيشك يمين، ربي خليك. مرحبا بك وتحية المستمعين الكرام الكل. غبت شوية على البلاتو لكن جاي انسيستي اليوم باش نجي، خذيت كونجي بالذمة باش نجم جو بارتاج مع العبيد اللي تبع فينا الديستيناسيون هذه اللي أنا نعزها برشا ونحبها برشا، وبالنسبة لي أنا نعتبرها بالحق نعتبرها من أحسن الوجهات كسوا للبحر وإلا للتخييم.
0: تخيلوا معناها رحالة، شوف قديش من بلاصة زارها معناها في تونس، يقول لك هذه أقرب بلاصة لقلبي ولا أحسن بلاصة.
1: شوف بالنسبة لي أنا العبد اللي باش تغرمه بالكامب يا إما باش تهزه لبلاصة يصير له فيها كوت فودر من الأول ويحب الكامب ويتغرم وتوده من الأول أنت تنجم تسلفه حتى ماتريال وكل تهزه معاك ومن بعد سايبه وحده وتو يتصرف الفريق قدامه يلم ماتريال وتو يتغرم وحده وحده. وهذاك اللي قاعد يصير ساعات تبدأ صاحبك تحكي له يقول لك يا أخي كيفاش لهالدرجة بكم سيب الكونفور وماشي. أول حاجة بشوي بشوي تفهم اللي زون دو كونفور ما هيش هذيك. بالنسبة لي أنا زون دو كونفور خيمتي وكنار اللي تشعل وكسو سوا غابة ولا بحر قدامي، هذيك زون دو كونفور. أنا نلقى راحتي غادي وبيان سور ونبدا اونتوري بعباد نحبهم وتبدا الناس باهي والقلوب صافية، ما عندكش فكرة على السيتواسيون كيفاش يكون كيفاش تكون. ونقول لك حاجة، حتى العبد في ديكادر كيما هكا كيما الوجهة اللي باش نمشيو لها اليوم اللي باش نحكيو عليها ينجم يكون عنده امباكت حتى عليك انت، معناها تنجم تكون باش تراجع روحك ولا باش تقعد بينك وبين روحك. الوجهة ذي اللي نحكي عليها حتى الكامب سولو من اروع ما فما فيها، على خاطر بالحق تحس روحك في ناتور فيرج. كان الغابة وراك، كان البحر قدامك، تشيع عينك تخزر الجالطة، خشيت سولي من أقوى ما فما في السكتور ذاك الكل. وأنا كي نعطي ليزانديس هذوما من نجم نكون نحكي كان على مقاصب أكد تركينا المزيانة بالنسبة لي أنا، تركينا ومخفية. ونعرف اللي 60-70% من العبيد يسمعوا وما مشاوش. علاش؟ على خاطر أول حاجة دخلتها ما هيش سهلة، ثاني حاجة حتى كي باش تدخل مشيتها ما هيش سهلة، وثالث حاجة مش أي عبد ينجم يهزك ليها. على فكرة المقاسب رو حتى لجروب اللي يمشيه ولا الأصحاب والعبيد اللي يمشيه رو فما ينسول بيخسون تنجم تهزك غديك وينجم يلورغانيز هكا يعديلك اللمة والسورتي كما تحب انت. أرانا نحكيه على 120 كيلومتر من تونس العاصمة، يعني ساعتين ونص ساعتين ونص، ودخلتهم مش كياسك اللي باش تبدأ تلقى بلاكة. ومن هنا الوجهة المقاسب راي مشيتها ندخلوا لها من ثلاثة بلايس. باش نزيد نضيق من زوز بلايس باركة ندخلوا لها يا أما ندخلوا لها من البحر كسوا من كابنيجر ولا من حلق الويد الزويرع، وإلا ندخلوا لها من حلق الويد الزويرع بكرهبة عالية واللي أنا منحبش نحكي عليها ذاك علاش ضيقت خليت دو سيبوزيشن هكاها، وإلا نمشي وفما كياس يهز للمقاسب ويلعلينا بال. احنا ديما نشجعوا العبيد اللي تخدم في بلايسها وتخدم في منطقتها. علي الحسناوي نحييه، كنت معه بالتليفون قبل ما نجي. انا من طبعي قبل ما نحكي على حتى بلاصة لازمني امبيراتيفمون نعمل ميزاجور. نجم يكون عندي مدة ما مشيتش وراي ما هيش سهلة مشيتها، لكن بالنسبة لي انا على الاقل مرة في الصيف نمشيو للمقاسب، وبالنسبة للعبيد اللي تكامبي على الاقل مرة في كاريرك ككامبور لازمك تخيم فيها المقاسب في الصيف وفي الشتاء. على خاطر في الصيف القوم تاع الكامب حاجة وفي الشتاء القوم تاع الكامب حاجة. رانا نحكيه على محمية جبل الشيطان وما أدراك، من أعظم المحميات الطبيعية اللي عندنا موجودة في تونس والغموض اللي فيها والإيكو سيستيم اللي فيها. علاش نقول الكامب في الشتاء؟ على خاطر في الشتاء نشجع على الكامب، على خاطر نعرف اللي الهوميديتي والمطر والحشيش يبدأ أخضر ما عندناش ريسك متاع حرائق. دونك الكامب في الصيف راو على البحر في الرمل في الحجر وين تحب انت، المهم الغابة لا، وفي الشتاء خيم في الغابة كيما تحب، على خاطر متأكد حتى وكان انت تسعى على النار فما عوامل طبيعية ما تخليش النار تشعل. في الصيف راو تنجم انت تسعى على نار في بلاصة تقول انا بعيد او 30 متر على اقرب شجرة،
0: على جر
1: راو شجرة لاكاسيا والزين والكلاتوس كلهم عروقهم تمشي برشا في الارض. راك تشعل نار لهنا، تصور انت تسمع بها النار تحت الرمل، راو النار تنجم تمشي في العرق نتاع الشجره لين توصل لها. فما حرايق انت تطفي نارك تو بعد 3 ايام راهي النار تشعل، خاطر تقعد تمشي حتى لين توصل لك شجره شايحه والوراق شايحين. دونك الكامب بالنسبه لينا في المقاسب الوجهه نتاعنا اليوم في الصيف على البحر، وعندنا بحر فييرج. كي نقول فييرج راهو شوف قلت لك كلمه اللي غار عليك يهزك للمقاسب. شوف ساعات سبحان الله العبد يحب ما يحبش العينين، يحب يقعد مع اصحابه ومع شلته ومع انسان عزيز عليه. المقاسب من احسن الوجهات، علاش؟ على خاطر على يمينك عندك شاطئ رملي واسع، نحكي يمكن فوق 16 كيلومتر، بعدها هي تنوصل الكاب نيجرو. لكن انا نحكي على المقاسب على اليمين وعلى اليسار من حلق الواد الزويره حتى الكاب نيجرو 16 كيلومتر، تمتع فيهم كيما تحب. على يمينك رمل وجبل شيطانه، تفوت كاب نيجرو باش تلقى روحك في سيدي مشرق. ونحكيو على خط نتاع تراك، يعني الناس اللي تمشي احنا نعملوها سكادو وماتريال نيسيسير ان شاء الله. توا نحكيوها كان مره اخرى في الشتاء، تبدا المطر تصب واحنا نمشي ونتمتعوا بكل تمرميدتها بنينة. وكان على اليسار زاد كيف كيف، لكن انا علاش قلت لك كلمت سي علي حسني اللي هو جيد لوكال غادي، والناس اللي تحب تمشي المقاسب ننصحكم. انا قلت له شنو هو الحل للعباد اللي تحب تجي، قال لي كلموني ما فما حتى مشكله. باش اقول لك علاش يمين، فما لقطه يلزم العباد تعرفها. المقاسب كي نمشيو وحدنا، باش نقول لكم كيفاش ندخلوا بالضبط، نوصلوا النفزه على اليمين طريق سجنين والا طريق تبرقه. كان باش نمشيو على طريق سجنين رانا باش نشدو طريق سيدي مشرق، وباش نوصلو للقوس الكبير اللي وين بلاك سيدي بلاك كاب نيجرو. القوس هذاك ندخلو منه كاب نيجرو على اليمين، وندخلو في القوس اللي هو بوابة محمية جبل شيطانة. كي ندخلو منه باش نلقاو ثنية اللي تهز للمقاسب، والا نخرجوا من نفزة ندورو دورة حلق الواد الزويرة. ما نهبطوش لحلق الواد الزويرة، نقصوا البراج براج البراق ونلقاو روحنا في قلب محمية جبل شيطانة 8 كيلومتر لين نعاود ونوصلوا بوابة أخرى، حجر كبيرة وباب حديد محلول ما يتسكرش متاع إدارة الغابات اللي هو يحمي يسكروا به المحمية معناه. ناخذوا اللي صار كيف كيف باش نلقاو روحنا في الكياس، والكياس تهيئ. أنا بعثت تصاور متاع الطريق تهيئ الكياس أصبح مهيئ حتى كراهب صغار. وعلى فكرة لو فما حتى النقل الجماعي يهز من وسط نفزة، أنا ديما كي نحكي على بلاصة ديما نحكي على ديستيناسيون تجي تمشي لها حتى في ترانسبور بيبليك. يعني راك من نفزة تاخو نقل جماعي تقول له خويا احنا 4-5 من الناس رام يتغرضوش فيكم وسويمهم ياسر باهية ورام يفرحوا بالعبد اللي يجي غاديكا، ونحييهم أهل نفزة محليهم قد ما عندهم خير وقد ما عندهم تراكن قد ما قلوبهم كبيرة وربي إن شاء الله ربي يزيدهم. رو أبن ملاوي تاكلها غادي، وأحسن زيت قضوم تشريه مغادي، وأحسن كريمة تاكلها غادي، وأحسن جو متاع فريز وكعبة فريز تاكلها غادي، وهيتمك الخيرات اللي عندهم. دونك نحييهم وتحية خاصة للعبيد اللي تفرح بالناس اللي جيهم لكمبيرو. ذاك علاش ديما نوصي كسسوا على الاستحفاظ على الوسخ، وإلا زاد على القضية يمين ديما نوصي أنا نحب نكون فاعل وناش معناها ونعطي تصويره باهيه للعباد اللي مغرومه بالليزاكتيفيتي او دور تعمل كامبينغ ولا تعمل ديتريك ولا دي روندوني ولا تمشي زاده باش تبحر. نقضيو كامل البلايص هذيك ما يسالش ما فيها باس، ما تهزش قضيتك منين خارج، قضيه منين خارج ماهيش باش تشوف. وعلى فكره حتى ما تسحقش باش تهز غادي، راه فما عين حلوه فما عين حلوه نشربوا منها سنين ربي ما فيها حتى انسيدون، عين من جبل نظيفه نشربوا منها وندوشوا فيها ونكمبيو بالليلتين بالثلاثة بالجمعة. تحبش تعدي شهر عدي شهر فما ناس غاديكا قالي دالي صباح قالي سي محسن العلوي وسي رفيق مراد هم أصحاب سيدي علي قالي ناس قايمين عندهم ديزاكتيفيتي غاديكا ونجموا يوفروا لك شنو تحب. دونك اللي حبيت نقوله لانديس راه كي نوصل بالكرهبة باش نلقى روحي في المشي عندي 20 دقيقة مشي، لكن في الرجوع راهو باش تولي ساعة غير ربع. علاش؟ خاطر في المشي فما ديون كبيرة كي نمشي باش نلقى روحي حطيت كرابتي في باركينج شقيت الديار ديار متاع ناس فلاحة بحارة على فوا ونلقى روحي في ديون تهبط 20 متر لهبوت ساهل اطلوع عليه صاحبي راو. وذاك علاش انا راو ننصح ونشجع على الكامب غاديكا باش تتمتع راو على خطر تعبها بعد وانت طالع ما عندكش فكرة. هذاك علاش انا قلت سيدي علي لانه موفرين معناها موين دو ترانسبور بدائي جدا اللي هو بي
0: فهمت يخرجك
1: يخرج لا يخرج لك دبشك مش انت لا لا احنا يخرج لك دبشك سكدو متاعك وماتريالك يعمل دو تروا كات فواياج. المهم ما يخليكش مرزن. انا نعرف الهبوط الناس كل تنجم مازالت نافحه وهابطه وكل انرجي واحنا ماشيين باش نبحروا, اما في طلوع راهو كي تخزر ال 20 متر في الرمل تحط ساقك تغرق. راهي ما يسال هذاك علاش العباد اللي ناويه تمشي ديما سبيدري ولا صنديل, على خاطر وانت طالع بعد نهار الرمل اكسبوزي للشمس راك باش تلقاها تحرق وسخونه. صغير ديما على كتافنا ماذا بينا ودبش على البهيم واحنا سبيدري في ساقينا باش نجمو نطلعوا للبلاصه هذه. دونك ديستيناسيون كيما المقاسب قد ما فيها تعب, قد ما فيها شيخه, وقد ما فيها تعب يا ايمان, قد ما نهارك غاديك ما ينجم يشوفها كان بكوشي سولي من اروع ما فما. انا عديت لحظات غاديكا وعديت دي كامب غاديكا في الصيف وفي الشتاء. في الشتاء ما نجمش نحكي على كوشي سولي على خاطر تبدا متركن في خيمتك كان البرد والمطر تصب والموضوع, واحنا هذايا طقس نحبوه الشتاء على خاطر متعة أخرى. صوت المطر على الخيمة حاجة ما نجمش نحكي عليها, حاجة تتحس في أي بلاصة. راهو ساعات واحد كي يتيح مونك حتى في الجردة متاع الدار يحط الخيمة باش يعيش اللحظة ذيك, باش يعيش اللحظة ذيك
0: أديكسيون للي مومون اللي كما هكيك
1: يصير. سبحان الله الدنيا تاخذك ساعات خدمة ومسؤولية. علاش نقول لهم اللي عازب يتمتع تو ويخرج يكامبي راهي, واللي معرس كيف كيف اخرج وتمتع راه ساعات الدنيا تاخذك. شوف الدنيا ساعات تاخذك ما عادش تلقى وقت هذاك, علاش تلقى روحك ساعات في مواقف يا ايمان. شوف شوف بلادنا محلاها وعنا من اروع ما فما وخيرات, لكن ساعات تلقى روحك دون لوبليغاسيون باش تحكي بوجيع على مواضيع يكونوا ما همش متاع كامب وما همش متاع روندوني ما همش. انا عندي جوست دقيقه باش نتوجه بكلمه بعد اذنك ايمان, ميساج صغير لولايه نابل بويسك انا من فندق جديد. ولايه نابل بالله المسؤولين والقايمين على ولايه نابل راهو عندنا معضله كبيره في فندق جديد عندنا واد, نعرف اللي فما دي ترافو صايرين لكن عندنا اشهر اللي ترافو واقفين وتوا غسلت النوادر على ابويا براي باش تصير لنا فيها كارثه. راهو جاوا اشهر الترافو واقفين, جاوا الجمعه اللي فاتت اثنين وثلاثه واربعه جابوا زوز تراكسيت وستيرنا نتاع ماء حطوهم في الواد وبعد اختفوا ما نعرفش مشاو عاودوا هزوهم ما نعرفش وين مشاو. حاجه اخرى القايمين على جرومباليا ومعتمديه جرومباليا كل واحد ومشاغله في الدنيا, نعرف توا لهين في مهرجان العنب بجرومباليا العنبه هذيك راهو اللي محتفلين بها هو اصل هنبت عنا في فندق جديد وفي حي سلتين وفي التوتا وحقكم مش تعملوا مهرجان, لكن حقكم حقنا زاد احنا كمتساكنين في فندق جديد راهو عندنا مشكله نتاع سيكوريتي كي راه لي نورم دو سيكوريتي اللي ماخذينهم بار اكزومبل في جرومباليا احنا عندنا واد للجارد كور طايح من فيضانات عمنيول ما صارش انسان ما يعرفش البلاصه راهو النجم يسيروا فيها كارت. عندنا شوانت محلوله من غير حتى انديس, نعرف اللي نورم دو سيكوريتي او موا قبل ب 30 متر ولا ب 50 متر في الليل تعمل جيوفار وفي النهار تعمل على الاقل بلاك تنبه العباد اللي فما دي ترافو. اليوم برك ريتهم بلايك في حي سلتين فيها على خاطر دي ترافو سايرين, لكن انا في فندق جديد باش نبه الدار الويد والشانتي محلول وما فما حتى شيء. حاجه اخرى باش نختم للي قايمين على بلدية فندق جديد أنا نكلم فيهم, أنا طوب بعيد 30 كيلومتر ما نشرى فيهم على خاطر سيرتنا ونعرف الخدمة راي جي سيرتنا مش في البيروات. شنو اللي صاير اسكو فايقين اللي عنا صالة مصروف عليها صارفين عليها مئات الملايين من فلوس لزامبو وما نش متمتعين بها والحشيش ماكلها وفيها برشا وسخ. المنتزه اللي قدام الصالة راني نفيق فيكم ونوصل لكم في ميساج راي سونسي تكون متنفس للعباد اللي غاديكا راهو ماكلها الحشيش وفوضى كبيره صايره فيها. باش نختم باش نختم
0: قلبوا مع
1: الرا في برشا الناس اللي لاهية والمسؤولين نتاع بلدية فندق جديد في بالكم اللي فما برشا معناها ديشيم مطيش على الكياسات ونعرف اللي عندنا ماتريال كان ما عادش عندنا ماتريال ولا يصح ما عندنا ماتريال ولا كان ماتريال ما عادش يزز يقولون عندنا ماتريال باش ننظفوا به علاش مانيش ننظفوا. عندنا ناس مختصه نتاع زبيره ونتاع تنظيف علاش مانيش الكياسات. تصور عندنا كاميون نتاع اناره عموميه وشطر البلاد ظلمه. دونك باش نختم يا ايمان بربي مساجي واضح, نحب نترحم على حسام دبيش ولد حومتي توفى نهار المولد وتفنيه البارح في تفينت, وانا ريت ولد حومتي قديش معزها العباد والناس رجال واقفه مع بعضها واليوم راي بلادنا تحب وقفه قف انتهاء. مساجي واضح وراي هذا ثاني مساج والثالث مساج نعديه في 10 ولا 15 يوم وان شاء الله المساج يوصل كما هو. ميرسي بوكو يا ايمان على البارونتيز.
0: ميرسي حمدي حطاب الرحاله على الديستيناسيون المزيانه وكيف كيف ايضا ان شاء الله يا ربي المساج نتاعك يوصل للمسؤولين ويتفاعلوا. المشاكل هذه اللي نلقاهم في عديد المناطق في تونس وتونس محتاجه وقفه الناس الكل. هكا نوصلوا لنهايه موعدنا لليوم من سمر فايبس. تحيه للفريق الكل. معنا غفران وش دينوني في الإخراج أيضا صديقنا شدني ضحك سيبا باش نضيع الأسامي الكل لكي في الكل نحييها الكل. أميمة بن عيد اللي خذيت التليفونات متاعكم بعد شوية. صديقتنا هدى الورغم يتقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. نتلقى وإن شاء الله غدا في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
2: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر 24 بغفار للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
3: يكمر الليل لربوك تلويل
2: إكليل القفصي وأنت بن سعيد عرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القليبي. ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز منتصف النهار. ديوان فام عسلمة. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي يعلن تسجيل أكثر من 550 مخالفة في قطاع المياه المعدنية وحجز أكثر من 470 ألف لتر تم توجيهها إلى المسالك القانونية وتوزيعها لفائدة المستهلكين خلال شهر أوت الجاري وفق ما صرح به للإذاعة الوطنية. الاتحاد الأوروبي بتونس يعلن فتح باب الترشح لفائدة المؤسسات التونسية للحصول على منحة الاستثمار وفد وتبلغ قيمة المنحة 10% من مبلغ التمويل المتحصل عليه في إطار خط ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار على أن لا تقل عن 1000 يورو ولا تتجاوز 50000 يورو وتمنح في شكل منحة مباشرة وغير قابلة للاسترجاع. انطلاق أشغال بناء السور الخلفي للمدرسة الإعدادية بعمادة الرابطة معتمدية سيد علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد بعد تعطيل دام قرابة 10 سنوات ويبلغ طول السور حوالي 450 مترا وبتكلفة جملية قدرت ب 370 ألف دينار وفق ما أفاد به رئيس المجلس المحلي بسيد علي بن عون عادل النجعي. إلى الشأن الدولي الرئيس الإيراني يقول أن دفاع بلاده عن نفسها حق مشروع ويؤكد أن إيران ليست في موقع ضعف وقادرة على مواجهة أي اعتداء واتهم الولايات المتحدة والاحتلال بشن الحرب على إيران أثناء المفاوضات. وطهران تطالب واشنطن بتعويضات مادية ومعنوية أمام الأمم المتحدة وتشدد على رفض الهيمنة والعقوبات الأحادية مع التمسك بالسيادة وحرية التجارة والملاحة. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد في رسالة واجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن مطالبة بلاده للولايات المتحدة بتقديم تعويضات مادية ومعنوية عن الأضرار الناجمة عن العقوبات والضغوط الأمريكية الإسرائيلية. نهاية الموجز الإخباري. ينطلق المشوار الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: عينك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
1: صباح النور أهلا وسهلا ومرحبا تحياتي للجميع منك نسمع مشوارنا ينطلق معكم توا يتوصل حتى للماضي ساعتين كالعادة عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل تحية لكل مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا في الداخل والخارج مرحبا بكل مستعملي الطريق طريق السلامة للجميع مع درجات حرارة قياسية تم تسجيلها يوم أمس وما زلت متواصلة حتى لليوم تنعطيكم فكرة على أحوال الطقس ربي برد علينا إن شاء الله لأنه موجة الحر ذي ذر أعطت مفعول وأثرت فينا أكثر حتى من الموجة الأولى متاع شهر جويليا شي حوالكم إن شاء الله تكونوا لباس هذا هو شنو نتمنى نعرف وإحنا نحكيه حتى في الكوليس نقولوا لأي متى ذي نحسوا في رواحنا كانوا عنا شد عصبي واحد يحس روحه على أعصابه هل أنه واحد على أعصاب باستثناء هيفا هيفا تقولي أنا مش نكون على أعصابي راني مبرد في أعصابي مش نتعشش مش نتنرفز فيكم مش كون يعمل كما هيفا هكا ولا لا وهل أنه درجات الحرارة عندها دور في ذلك ولا لا مش نحكيه زادة في الموضوع بأكثر تفاصيل مرحبا بكم يا لغتو تشويت تشوفوا شنية مواضيعنا شكون هما ضيوفنا في بومبلا في لوريكاب فيديو أثار جدلا كبيرا لصاحب محل رفض بيع المياه المعدنية لحريف وعرضه بأسعار مرتفعة لغير التونسيين مش نرجع على تفاصيل الحادثة وماذا يقول القانون في هذا الموضوع موضوعنا في ماكس بارتاج إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر في قطاع نقل المحروقات موضوعنا في الشيفر دو جوغ درجة حرارة ودرجات حرارة قياسية سجلت يوم أمس فكيف سيكون الطقس اليوم وحتى نهاية الأسبوع موضوعنا في ديكريبتاج كيف تعاملت المساحات التجارية مع عزبة نقص المياه المعدنية والطوابير الطويلة لاقتناء قوارير المياه موضوعنا في أنفوانتوكس إلغاء عدد من رحلات القطارات نحو العاصمة من عدد من الجهات بسبب نقص في القاطرات نقابة السكك الحديدية ضيفتنا اليوم في إيكوويب لماذا طالبت غرفة رياض الأطفال المجلس الأعلى للتربية بالنظر في موضوع الأقزام التحضيرية موضوعنا في الأكتو دو جور جامعة الثانوي تستنكر الصعوبات التي رافقت منصة تسجيل التلاميذ الجديدة شنية الأسباب موضوعنا في إنبوكس وهل يرتفع الشد العصبي والتنرفيز بمفعول ارتفاع درجات الحرارة موضوعنا في الأنفو
0: منك نسمع
1: صبري أبو عزيزي في الإخراج التقني هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي أميمة بن عياد في استقبال تليفوناتكم كوتي ديجيتال الانتصار المكور ضحى السويسي أشرف رباحي معكم كوتي ميكرو هدى الورغمي حتى للماضي ساعتين
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتوغ على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان اف ام صوتكم جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين، نحكي على اضراب يومي 23 و24 سبتمبر القادم في قطاع نقل المحروقات. شنو هي الاسباب نتاع الاضراب هذايا؟ هل يمكن التراجع عن هذا القرار؟ طبعا انه يعني مازال وقت نتصور، واذا كان فما مفاوضات وغيره، شنو هي الوضعيه اللي خليت العمل نتاع نقل المحروقات يدخلوا في الاضراب هذايا؟ نذكروا صار اضراب وقتها فجئي، وتدخل الاتحاد وتم رفع الإضراب، ثم أصدرت ليلة البارحة برقية إضراب. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيت. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سيد سلوان السميري، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: مرحبا بك أختو ديب، كل مستمعي دي وأنا فاهم. أنا الأمين العام المساعد بالاتحاد.
1: الأمين العام للاتحاد، الأمين العام مرحبا، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، مرحبا، أهلا وسهلا سي سلوان. دخلتوا المرة اللي فاتت وقت اللي صار إضراب فجئي، ساعة هات نذكروا ونفسروا شكون هما اللي دخلوا في إضراب فجئي، وشكون هما اللي معنيين بالإضراب هدايا متاع 23 و24، وعليش الأسباب متاع هذا الإضراب؟
2: بشوف كما الناس كل تبعت، خلينا نكونوا مباشرين في الموضوع. اللي دخلوا في الاضراب هم عمال سواق ناقلات شحن المحروقات، تحركوا في تحرك عفوي وفوجي كما الناس الكل تبعت، لأسباب واضحة كانت أساسا انطلقت من عمال مشاو يداويوا في صغارهم وفي عائلاتهم، يلقاو بطاقات العلاج متوقفة لأسباب الناس كلها تبعتها، عدم خلاص مستحقاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. التحرك هذا
1: ذكروا يعني من شكون عدم الخلاص؟ يعني من العرف
2: نتاعهم؟ من العرف نتاعهم أكيد. هذوما كما تعرف هذايا الاقتطاع يتم الأجر مباشر، يتم صرفه للصندوق، ياخذ بطاقة العلاج نتاعو دورية، يعالج في المستشفيات العمومية نتاعنا. المسائل هذه طرحناها في عدة مناسبات سابقة وصارت كما طبعته، مش جديد الملف هذا، يعني تقريبا قاعد يتكرر في كل فترة. قطاع حساس وحيوي والناس ترى في أقل حاجة تتحرك الأمور، وهذيك علاش دعينا في قديش من مرة كونوا الأطراف المعنية والمداخلة في الملف هذا من سلطة إشراف، من منظمة الاتحاد الصناعي والتجارة في الغرفة المثلى للعرف هذية، تجلس على طاولة باش تلقى حلول. وكما صار في عدة مناسبات مع الجامعة العامة للنفط، كانت فما على الأقل حلول تدريجية. نعرف الشركات هذية زاد عندها صعوبات هي تتعدى بها، الصعوبات هذه تأثر كيف على دورها وعلى واجبها تجاه منظورها وتجاه عمالها، وهذا بالنسبة

0: خلينا للقطاع هذا أساسا هنحط خريطة نتاع إصلاحات تشملوا باش على الأقل زادة كدولة ما تعيشش هالأزمات هذه، على خطر زادة كيما أصحاب العمل اللي هما قاعدوا يتفاوضوا في الفترة الأخرى على مستحقاتهم، كما احنا منظورين اليوم في 2026 غير ممكن اليوم عامل يدخل السبيطار باش يداوي يلقى بطاقة العلاج نتاعو واقفة وهو مخلص.
1: برا معناتها هات نذكروا هي أزمة في القطاع الخاص، شركات مع عمال معناتها يخدموا معاهم. شو دور السلطة، شو دور وزارة الشؤون الاجتماعية أساسا في موضوع كما هذا باش ما نوصلوش إلى الإضراب مثلا سي سلوان؟
0: دور وزارة الشؤون الاجتماعية أساسا في تحديد جلسة صدرت برقية تنبيه بالإضراب. الإضراب كما تعرفوا بالقانون هو ما يلزم الأجال القانونية تفوت 10 أيام. الجامعة وقسم القطاع الخاص والاتحاد خلى تقريبا شهر 23 و 24 سبتمبر، يعني ظهر لي فترة كافية باش وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للقانون تعيط الجلسة صلحية تشمل الزوز أطراف، تترأسها هي كوزارة مشرفة على إدارة النزاعات الشغلية بين الزوز أطراف لإيجاد حل للإشكال هذايا المطروح كما صار قبل في عدة مناسبات. يعني هذا هو المطلوب من وزارة الشؤون الاجتماعية. أكيد فما أطراف أخرى بتتر مدخلة في علاقة بمطالب، زادة نعرفوا كونه يمكن أصحاب الشركات عندهم صعوبات من غديك قاعدين يشوفوا فيها يشوفوا في حل مع وزارة الإشراف. يعني كل الأطراف المداخلة تنجم تقدم يد ومساعدة في طرح حلول لإشكاليات قديمة مش جديدة، وقادرين نتلافاو كل الصعوبات المطروحة أمامنا.
1: معناتها من هوني حتى لنهار 23 و 24 سبتمبر إذا كانت تصير جلسة صلحية ويقعدوا فيها جميع الأطراف النجم ما نوصلوش الأضراب هكا ولا؟
0: بالطبيعة شيء طبيعي جدا، يعني بالطبيعة كثير المفاوضات كالعادة صارت في يمكن في فترات أصعب من هكا، ولقينا الحلول خاطر أنا شفت ونعرف حتى من قريب أصحاب الشركات هذه، فما مسائل هذا هما يمكن يتعرضوا لها. أما وقت نحكيه تو على مسألة في المستوى هذا على عامل ما ينجمش يداوي صغير ورأي مشكلة كبيرة، يعني ما تنجمش تلوم اليوم حتى خدام هز صغير وبعد رجع وصارت الحركة اللي عشناها الكل مع بعضنا، خاطر اليوم احنا قاعدين نشوفوا كيف مازالت التأثيرات وتبعات الوقفة اللي صارت من الكيوسكات مازالت ما رجعتش للنفق العادي نتاعها. يعني من حاجة بسيطة كيفاش وليت توا تقريبا هاي قضية راي عام الكل تبع فيها ونسمعوا في الآراء من الاتجاهات الكل. اليوم راو صوت العقل يقول خلينا نحكي عن الملف هذا التقني بامتياز، تقني اجتماعي نقابي بامتياز، حلو كيف يتم على طاولة بين أطراف من الداخل ومعنية وتعرف من قريب الموضوع هذا يش فيه، نجم تلقى حلول عملية ترجع الأمور لنصابها ونتجاوز المرحلة هذه
1: إن شاء الله. شكرا لفضلك، يعطيك ألف صحة. الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سيد سلوان سميري، شكرا على كل هذه التفاصيل اللي قدمتنا. احنا بصين معكم مشوارنا، مرحبا يا نص النهار و24 دقيقة على موجتنا.
2: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميديتور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا لو سهلة نحكيو على فيديو أمس سارة كسريان الناري في الهشيم. فيديو دار برشا على لي ريزو سوسيو في ظل الأزمة، ربما الأزمة بتاع المياه المعدنية خلته يدور بالقدايا الفيديو هذايا. فيديو خرج فيه مواطن حريف قصد أحد المحلات التجارية في مدينة الحمامات على ما يبدو باش ياخذ دبوزة ماء وباش يصب معناتها الماء في الـ في الـ في البيبرون تاع البيبي نتاعو، لكن صح بالمحل رفض انه يبيع له ورغم وجود معناتها الماء في المحل. قالوا ما نبيعش للتوانسه ونبيع ب 30 وبعدين قالوا ب 50 دينار وكل مره يعطي سوم معناتها كان لغير التونسيين. الفيديو هذا اثر غضب عند برشا توانسه ودعا السلطات الى انه تتدخل وتعاقب الناس اللي تمتنع عن بيع الماء للمواطنين. شنو اللي يقول القانون؟ هل عنده معطيات؟ شنو صار في الملف هذايا؟ نحكي في الموضوع والتفاصيل مع ضيفنا توتسويتا.
2: ماكس بارتاج
1: الأستاذ أنيس الزين المحامي، مرحبا أهلا وسهلا. شنو حوالك سي أنيس؟
3: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة ديوان أفهم.
1: شكرا. ما صارش دار للبوليميك، ما حدهش الحمامات ونابل، صارت في تونس كاملة على الفيديو هذايا. شو اللي صار وانت أصيل النابل وتعرف جيدا؟ يظهر لي أكثر مني زغادي شوية المعط عندك أكيد معطيات أكثر مني. شو اللي صار؟ شنية الحكاية؟ شنية تفاصيلها؟ هل صارت معناتها إيقافات كما قال كما قالوا البعض على مواقع التواصل الاجتماعي؟ والأهم من ذلك القانون في مثل هذه الحالات شنو يقول باش ما عادش نعاودوا نشوفوا وضعيات كيما هكا؟
3: باهي خلينا نقولوا قبل كل شيء انه من القانون عموما يمنع معناها المضاربه الغير مشروعه. والمضاربه المنافسه غير مشروعه قانون عدد 14 هذا سنه 2022 وفي عقوبات حكينا فيها حتى قبل.
1: أي.
3: من العقوبات تبدا من 10 سنوات فيما اكثر. لكن لنا موضوع الفيديو وانا اتفرج فيه كيف تونس كله ما نجمش نحكم على الفيديو. علاش؟ لانه معناها ما نعرفش شكون القصار اللي بدا وين وصل، لكن الثابت والاكيد انه هو السيد يبيع في الماء بثمن غير الثمن القانوني اللي مفروض عليه يبيع به، هو 850 مليم بالنسبة للدبوزة هذيك الماء الكبيرة. معناها يبيع بزوز دينارات وإلا الدبوزة وقالوا نبيع حتى بخمسين وبمية، هو ما عندوش الحق هذي بطبيعة هذي مخالف للقانون.
1: هي.
3: وما عندوش الحق يرفض زيادة باش يبيع بالديتاي ولا بالكثرة، وما عندوش الحق زيادة باش يبيع البيع المشروط. معناها إذا يقول كل شيء ما عندي كذا باش نبيعك دبوزة ماء هذي حكينا فيه، رغم اللي هو ما فيهش هذي بالنسبة للبيع المشروط فلوس عقوبات جزائية تطبق على الجسد معناه ما فيهش حبس، لكن في عقوبات مالية توصل حتى 10,000 دينار. السيد هذا حسب ما سمعت كيف الناس كل المعلومة أنه هو وقع فتح بحث تحقيقي، تعرفوا النيابة العمومية تفتح بحث تحقيقي في جريمة حتى بالسمع حتى بالفرجة مثلا في فيديو تعدى معناها حتى بالوشاية تقع معناها بإمكانها نفتح حتى من غير ما يشكي حتى حد، النيابة العمومية تفتح بحث تحقيقي كل
1: من تلقاء نفسها بارتها.
3: من تلقاء نفسها هي مش مطالبة أني أنا نمشي نشكي، أنت كنيابة عمومية قاعد في دارك تتفرج تعدي في التلفزة ولا في الراديو تعدى واحد تكلم كلمة نابية ولا قال حاجة مثلا منافية للأخلاق وإلا تجاوز مثلا ولا فما حاجة انت عنصرية ولا كما هكا يتفرج في فيديو يلقى من الشخص هذا ويتبين له أنه باش يبحث هو على الحقيقة ويتبين الفيديو معنا جديد ينجم يفتح بحث تحقيقي. اللي في علمي أنا أنه هو متسيد كنشي وما لقاهوش، هذا آخر معلومات اللي عندي معنا البارح معنا لم يقال احتفاظ به وما نعرفش شنو رأي النيابة العمومية بعد يمكن تحتفظ به، لكن الجريمة مش نسبوله شنو بالنسبة لي معناها اللي قام به هو اللي بشبيع بثمن غير الثمن المتداول هو معناها حتى كان جريمة هي معناها ما هيش خطيرة ما فيهاش عقوبات جزائية كبيرة كما قلنا خاصة جسدية
1: فم
3: مجرد خطايا مالية فقط.
1: خطايا مالية توصل حتى 10,000 دينار هذا هو معناته.
3: أي. وإذا كان باش نحكيو على حاجات أخرى قال ما نعرفش بون أنا قلت حتى في تطبيق يقول يهودي ولا هو يهودي لا يسبه ولا زاد معناها حاجة أخرى هي معناها ديانة أنت ديانتك معناها يهودية الآخر ديانته مسلمة
1: نحترم كل دياناتك
3: أنا تعايش أنا تعايش سلمي ما في تونس خلقنا يعيشوا معانا هذوما ونعيشوا معاهم ما تتجاوزيش ما نتجاوزكش صحيح تونس دولة معناها بلاد بالدستور معناها الاغلبيه معناها مسلمه تونس مسلمه، لكن التسامح الديني بتعرف معناها تونسي يتعايش معنا معناها اليهود والمسيحيين من اصل الدنيا وموجودين معناها الكنائس وموجودين كذلك السيناغوغ. دونك يمكن هذيك تنجم تقلب الراي العام، تنجم مثلا تعمل النيابه العموميه هي عندها سلطه كامله ان تفتح بحث تحقيقي وتوجه التهم اللي تراها بخلاف قلت لك بالنسبه
1: للبيع بخلاف البيع معناتها
3: بخلاف البيع تنجم اي حاجه اخرى اثاره الراي العام ولا من التشويش ولا تنجم حتى الدفع للاشخاص للتحرك
1: هون اثاره الراي العام. وشكون اللي تهم توجه للبيع ولا اللي صور الفيديو؟
3: النيابه العموميه تعهد به القضاء، يتعهد به القضاء وتعهد به النيابة العمومية بمحكمة ابتدائية بنبل. معناها ولا مش مولات النيابة العمومية من غير لا تأثير واحد. احنا إذا كان جينا في صف الدفاع عليه هو طبعا عندنا معناها منقول محامي ينجم يكون يدافع على على على على, على البايع ولا على الشاري. إذا كان جينا معناها في صف الدفاع باش ندافعوا منا عندنا دفعاتنا وفي الجهة الأخرى عندنا دفعاتنا. بقى بالنسبة للقانون هنا
1: خلينا في البيع فوالا
3: بس تمنى ذاك راهو ما فيهوش عقوبة جسدية معناها ما نتصوروش انه في حبس الا اذا كان نسبت له اشياء اخرى، اما كسجن راهو ما يستحقش السجن العقوبات هذيك، عقوبات لا تتجاوز الخطايا المالية اللي توصل حتى 10,000 دينار صحيح لكن دون سجن.
1: نجم تتوجه تهمة التشهير زاد للطرف الآخر أستاذ، يعني اليوم احنا زاد التليفونات واللي نصوره صحيح ولا التليفون
3: جريمة ما حكينا عليها احنا زاد قبل
1: فوالا ما خلينا نذكره خاطر فما ناس ما تبعتش أستاذ.
3: هذه جرائم أنك أنت تمشي تصور، أنت تصور وتألف في الرأي العام، أول حاجة أنت ما عندكش الحق تصور شخص. هذه جريمة لأنك اعتديت، أنت كي صورت الشخص اعتديت حريته الخاصة. هو شكون خالك يحب يصور؟ عنده هذاك عنده عائلة وعنده صغار والله اعلم معناها شنو عنده اخر وشنو ذريته في خدمته غدوه به. انا مش نحكي عليه هو ما نمشي نردوا ملايك،
1: نحكوا على ظهرك على ظهرك ككل نتجاوزوا من الفيديو.
3: راهو زي التصوير، راهو انك تصور اشخاص فما ناس تصور اطفال. تصور اطفال معناها جرائم معناها يعاقب عليها القانون، جرائم معناها كبيره يعاقب عليها القانون. ويجي وبعد يصور لك شخص هكاك يجي معناها الله اعلم بعد شنو مش يثبت. صحيح هو عمل لها حاجه مش باهيه، شفتها كيف الناس كل، انا معناها ضد الشيء هذا وبالطبيعه.
1: قول لك كيفاش نوثق انا استاذ معنا، قول لك كيفاش نوثق؟ تنجم تهبط الكاميرا اللوطه ما تصورش وجهه مثلا وتصور الديسكور وتصور حاجات اخرى؟
3: لا تنجم تصور، نقول لك القانون شو يقول لك؟ يقول لك صور على روحك لكن تحتفظ بها للبحث، تنزل للنيابه العموميه مش تنشرها خلي العالم معناها الناس الكل. اي انسان معناها في تونس يشوفها ليه؟ انت مثلا اكزامبل انا فما شخص يحب يتحايل عليا ولا باش يكون عندي رشوه، اي مثال شفتها بس انا عندي مادام عندي وسيله نجم نصوروا بها باش نثبت حقي نصوروا. اما مش نهبط الفيسبوك، نمشي نشكي ونوثق هذيك ونقدمها، وقتها حتى كي يجي يقول صورني من غير ما انا في بالي، اي خويا صورك لكن هو لم يرتكب جريمه لانه لم يقع نشر، العقل القانوني ما يعاقبش، يعاقب معناها النشر معناها اللي انا معناها ما عملت شيء، وهو استغلها كوسيله اثبات، اكيد نجم يصير. كانوا ينجموا يصوروه.
1: وإذا كان الفيديو تصور مثلا بطريقة يعني أنا ما وريتش وجهه مثلا ونقلت الحوار ونشرته على لي ريزو سوسيو.
3: هكاك معقولة. أما الشهر به هو باش يشكي، هو زاد ينجم زاد عنده معناها ناس تنجم تشكي، هو ينجم يشكي وزاد أقربائه من عشرة.
1: ما يقول لك زاد أنا لزمني نثبت ونوصل باش أنه النيابة تتحرك وأنه القانون ياخذ مجراه. إذا كان أنا ما صورتش الحكاية مش يسمع بها حتى حد ومش باش توصل يعني. هذا هو السيد في المجتمع نتاعنا هكا ولا أستاذ؟
3: اي كيفاش قلت لي بربي سامحني؟
1: قلت لك استاذ لانه جمع الناس اللي قاعده تصور وتنشر، يقول لك اذا كان انا ما صورتش وما نشرتش وما استعملتش مواقع التواصل الاجتماعي كوسيله ضغط، راهو الموضوع مش باش يوصل ومش باش ياخذ القانون مجراه.
3: احنا لو ما نحبوش الشيء هذا، ما نحبوش انسان يستغل في ظروف كيف هكا ما فماش ما يمشي بيع بالغالي، هذا نحب ما نحبوش، وماذا بينا كان السيد هذاك يتعاقب، هذا كله نحبوه الناس كل كيف كيف. لكن زيادة ما نجيش نرتكب أنا باش نسكر مخالفة ولا باش نغطي على مخالفة نرتكب مخالفة أخرى، معناها والله أعلم شنو ينجم يصير من بعد. راه لو أنت توا تشوف أنت في وسائل التواصل الاجتماعي ولا الناس تحكي على اليهود والمسلمين ولا حكاية أخرى، معناها باش الله أعلم شو وين معناها باش تمشي
1: وين توصل.
3: النيابة العمومية في أعلى هرم تاعها تتدخل لإيقاف النزيف هذايا ولا حد وتعطي كل وتعطي كل حد حقوقه. زاد انت كما قلت لك مثلا بالنسبه للتصوير هذا يعني التصوير وتشهر زاد بالناس زاد جاني ما يعاقب عليه
1: على لانه حتى كيتقلب الراي على الراي العام على شخص ينجم يتعرض الى حاجات في تهدد سلامته الجسديه مثلا.
3: الشخص هذاك تصور انت الشخص هذاك فما انا شفت في التعليق فما شكون قال كان يجينا للبلاصه الفلانيه نحب نسمي الحي الفلاني تو نعملوا له كذا كان يجينا. تصور انت فما شخص ولا اشخاص كانوا مثلا في جلسة خمرية برا نقوله مثال شو ما وشاف الفيديو هذا ومتعدي ولقى السيدة ذا ويمشي يعمل كي يعتدي عليه مثلا كثيرة مثلا
1: شكون يتحمل مسؤولية؟
3: هو أنت كنت سبب في تقليب الرأي العام فهمت؟
1: واضح. نردوا بيننا في كل الحالات هكا ولا لا؟
3: هكا
1: وإن شاء الله ما عادش نراه
3: فيديوهات كيما هكا وإن شاء الله تونس تصلح وربي إن شاء الله يرجعها على السلاح.
1: شكرا لفضلك الأستاذ أنيس الزين الأستاذ المحامي. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. نص نهار و36 دقيقة على موجتنا.
2: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق.
5: يا للا وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعب.
4: والفنانة التونسية رنا زروق.
6: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
4: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
7: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
4: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين.
8: ريتك ما نعرف وين
9: في خلاص قرايه الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعه مع كاشي. تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظه. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل ابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زياده على نجمه 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
0: منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا مواصلين معكم مشوارنا. ذكركم أنه في بداية اللقاء تحدثنا على الإضراب المرتقب في قطاع النقل المحروقات نهار 23 و24 سبتمبر القادم. وثم تحدثنا على الفيديو المثير للجدل اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي واللي في صاحب محل يرفض بيع المياه المعدنية لحريف ويعرضها بأسعار غير معناتها معقولة أسعار مرتفعة لغير التونسيين. مش نحكي توا على الدرجة درجات الحرارة القياسية اللي تم تسجيلها يوم أمس نهار هكا توينس يقولوا يسميوها في كل الجهات اللي تحكي معاه يقولك أمس سخانة مش عادية معناتها وتقريبا معناتها نتصور ذلك نتيجة حتى للحرارة المحسوسة. هات نشوفوا درجات الحرارة القياسية اللي سجلناها يوم أمس ودرجات الحرارة المحسوسة وين وصلت اليوم كيفاش مش يكون الطقس وكيف سيتواصل إلى نهاية الأسبوع.
0: ديكريبتاج.
1: الأستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ أستاذ عامر بحبة. مرحبا أهلا وسهلا. شني حوالك في سخانة؟
10: أهلا بك أستاذ هدى. مرحبا. الحقيقة سخانة كبيرة برشا موجة حر تاريخية. نتصور الشعب التونسي الكل 12 مليون نتصور كلهم متقلقين من السخانة.
1: هلا ربي برد علينا. قل لي أمس درجات حرارة شفتك على الصفحة متاع المرصد تحدثت على القيروان 49 درجة. فعلا تفجعت أنا قلت 49 درجة تم تسجيلها أمس في ولاية القيروان.
10: بالضبط يوم أمس كان يوم تاريخي في تونس على مستوى الحرارة. يعني سجلنا 49.8 براتيكمو 50 درجة.
1: 49.8
10: نذكروا اللي الرقم القياسي للحرارة في تونس المطلق هو 50.3 في نفس المدينة في القروان بتاريخ 11 أوت 2021. يعني يوم أمس كان ثاني أحر يوم في تاريخ تونس الكل بعد 11 أوت 2021. أي بما أنه قربنا برشا للرقم القياسي، يعني تقريب نصف درجة فقط تفصلنا عن الرقم القياسي، ولو أنه فما رقم آخر نسيته اللي هو رقم القياسي اللي قبل بتاع 11 أوت 2021، البرما 50.1. دونك منذ سنوات، دونك الرقم بتاع أمس هو ثالث أحر نهار في تاريخ تونس. ونذكروا زاد أستاذ وداء وذي قلنا حتى معك قبل اللي في الموجة الأخيرة بتاع شهر جويلية الماضي سجلنا 49.7، أمس 49.8. يعني القيروان تقريبا
1: حكمت الرقم القياسي بتاع الموجة اللي فاتت،
10: تحتل الأرقام الكل، معناتها سواء كان الرقم المطلق في تونس عندي هي، سواء كان الرقم متاع جويلية، وحتى اليوم حتى أمس يعني قربنا برشا للأرقام القياسية، معناتها براتيكمو نصف درجة. مع العلم زاد أستاذ هدى باش نكون يعني على المستوى العلمي دقيق، مع العلم وأنه مدينة ولا محطة جبلي في 1931 تم تسجيل 55 درجة، وهو حكاية أعلى رقم قياسي في تونس مطلق، ولكن يعني بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأرصاد العالمية تخليت على الرقم هذا، كما زاد الرقم متاع العزيزية في ليبيا 58 درجة كأعلى رقم حرارة في العالم الكل، بسبب يعني شكوك في عملية القيس، هذاك علاش تم إلغاء القياسات هذه سواء كان متاع العزيزية وإلا متاع
1: جبلي
10: في تونس. أي ولا وتوا في تونس وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي الرقم المطلق في تونس هو 50.3، يعني على ما أظن ما تمش اعتماد 55 درجة اللي هو رقم قديم منذ العهد الاستعماري، نحكيه على 1931.
1: أمس 49.8 على مستوى العالم، وين معناتها احنا تقريبا؟
10: في القمة. في القمة، احنا في القمة. دونك هو معناتها كي ناخذوا يعني وذي ارقام رسميه عالميه، تعرفوا معناتها المعاهد الوطنيه نتاع الرصد الجوي مرتبطه بعده مواقع في العالم، اللي هي زاده تابعه منظمات دوليه وتابعه هيئات دوليه اوروبيه وامريكيه ومنظمه الارصاد العالميه الى اخره. دونك كي ناخذوا الارقام تاع يوم امس، ناخذوا مثلا يعني مؤشر نتاع اعلى حراره في 20 محطه في العالم، نلقاو المرتبه الاولى مدينه ايرانيه اللي هي مهران 50 درجه، والمحطة الثانية هي القيروان 49.8، يعني مش بعيد برشا، بعيدة تقريبا فقط 0.2 على أحر منطقة في العالم. في المرتبة الخامسة باجة، وللتذكير زاد أستاذ هدى باجة يوم أمس سجلت 49.2، وهذا رقم قياسي لمحطة باجة في تاريخها الكل، لأن الرقم القياسي السابق كان في نفس الموجة كية متاع القروان متاع 50 درجة كية يوم 10 أوت 2021، سجلت باجة وقتها 48.9، يوم أمس 49.2، يعني زادت 0.3 درجة على الرقم القياسي متاعها. دونك زادة باجة يوم أمس كانت في المرتبة الخامسة في العالم من حيث يعني كأعلى محطات اللي سجلت حرارة كبيرة. زادة نعطيكم رقم آخر زادة مهم، فما أربع محطات أخرى موجودة في التوب 20 اللي هي فما عنا توزر وقابس وزغوان
1: جندوبة
10: بالضبط، ومع باجة كما قلنا مع القيروان، فما ستة محطات يوم أمس احتلوا يعني كانوا موجودين في الترتيب 20 المحطة الأولى في العالم حسب الحرارة. يعني تقريبا ثلاث المحطات، تقريبا حوالي ثلاث المحطات اللي في 20 الأولى في العالم أمس حرارة هي محطات تونسية ومعها محطات أخرى جزائرية وإيرانية. يعني يوم أمس أحر ثلاثة دول في العالم ولا أسخن ثلاثة دول في العالم هي تونس والجزائر وإيران. هكذا قلت لك في القمة أستاذ هدى،
1: في القمة فوالا. إن شاء الله نوصل القمة زاد في حاجات أخرين، مش كان في درجات الحرارة
10: إن شاء الله، في الكهرباء خاصة
1: إن شاء الله. قل لي اليوم الطقس كيفاش باش يكون؟ كيما أمس معنا درجات قياسية ولا لباس أبرد شوي؟
10: بربي ملاحظك أستاذ هدى، وهو في إطار يعني الإجابة، حتى الساقس يوم أمس رأي حطم رقم قياسي نتاعها على ما أظن وصلتها لي 47.8 ولا 0.9، مش قدامي تو الأرقام، أما كان رقم زاد كبير، حطم زاد الرقم القياسي نتاعها السابق. وعلى فكرة مدينة الساقس توا وين نكلم فيكم يعني حرارة نصف النهار 47 درجة، مازلنا تعرفوا الذروة نتاع الحرارة دي متكون بين ما 9 وما 3، دونك الساقس اليوم زاد ربما ربما تنجم تحطم الرقم اللي حطمته أمس برك، دونك باش تاخذوا فكرة على القوة متاع موجة الحر هذه. يعني الساقس اليوم تنجم مؤكد اللي تزيد شوية الحرارة، خاطر احنا توا يعني في 47 درجة مثل قدامنا 3 ساعات متاع البيك متاع الحرارة النهارية، نجموا نوصلوا 48 درجة، يعني نجموا ربما حتى أكثر شوية، نجموا نحطموا رقم قياسي مرة أخرى في الساقس. دونك إجابة على سؤالك، اليوم نسخة من أمس معناتها بكل يعني إيجاز على غالب هذا وهذا شوف سيد داوود، احنا توا في البيك، يعني باش نسهلوا للناس تتفكروا الفترة الكورونا ان شاء الله ما ترجعش، اكل كوره بكايه اللي يطلع يوصل البيك بعدين يبدا يهبط. كيف كيف حتى في الحراره موجات الحر معناتها كيف كيف، دونك عندنا البيك اللي هو امس واليوم ان شاء الله غدوه، دونك اليوم من غير ما نطولوا برشا في الارقام كيما امس تقريبا ربما اقل درجه ولا حاجه ولا انت والمنطقه، وربما حتى اكثر درجه انت والمنطقه، ولكن كيما امس تقريبا وان شاء الله غدوه الجمعه تبدا الحراره تنخفض بشويه بشويه، اما موجه الحر راهي مازالت على الاقل جمعة سبتة حد سنين ممكن حتى ثلاثة، معناتها مازالوا تقريبا 5 أيام أخرين، ولكن باش نطمنوا شوية الناس اللي إن شاء الله أبارتير من غدوة باش تبدأ الحرارة تنخفض بشوية بشوية، دونك باش نعبطوا مثل الأرقام تاع 49 و48 و47 وحتى 50 قلنا في القروان، باش نعبطوا 45 و44 و43 بشوية بشوية، كل يوم تنقص درجة اثنين، الانخفاض ممكن يكون أوضح من بعد نهار الأحد ونهار اثنين وثلاثة ينجم يكون أوضح، يبدأ بالشمال تونس على السواحل ثم يشمل إن شاء الله جانب تونس. إن شاء الله من المتوقع اللي آخر نهار بتاع موجة الحر باش يكون إما نهار 2 سبتمبر أو 3 سبتمبر، يعني النجم نقوله الهواء البارد يكون إن شاء الله إما نهار 3 سبتمبر أو 4 سبتمبر، أما الأيام الأولى على الأقل اليومين الأولين من شهر سبتمبر باش يكونوا حارين، ولكن أقل برشا من البيك متاع أمس واليوم، دونك مثلا يعني نهار 2 سبتمبر تنجم أو حتى 1 سبتمبر أول من سبتمبر يعني باش كل حرارة في تونس ممكن في أغلب المناطق التونسية ممكن من 35 درجة إلى ممكن 44 درجة 43 درجة معناتها، وفما برشا محطات باش يكون تحت 40، فما إن شاء الله الانفراج ينجم يكون إن شاء الله منتصف الأسبوع القادم ممكن نهار الأربعاء والأيام الموالية، وإن شاء الله إن شاء الله ربما زاد حتى مع نشاط رعدي إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي يرحمنا. نختم معكم بصورة قرص الشمس اليوم عند شروق القرص الأحمر للشمس اللي أثار برشا تساؤلات، علاش الشمس اليوم كي طلعت حمرة؟
10: يعني هي الساعة الزهركية سجناها في عدة مناسبات حتى في الصيف هذايا، ما كنتفكروا حتى في مناسبات سابقة في شهر مع الحرائق تفكروا وقتها فما زاد حتى نفس الصورة، دونك هما فما زوز عوامل اللي يخليه يعني الشمس باللون هكايا وبالصورة هكايا. يعني اولا ثم كنت نشرت منذ قليل يعني خريطه على صفحه المرصد التونسي تاع المناخ، يعني خريطه نتاع الغبار الصحراوي، تعرفوا احنا توا موجه حر ثم تيارات جنوبيه صحراويه جينا من الصحراء كل الهواء سخون جاي نتاع المرتفع الافريقي الى اخره، تعرفوا كيجي معها الغبار، دونك كان توصلوا للسماء توا ولو انا ما ننصحكمش لان الدنيا سخونه برشا، دونك فما الكولير كي يعني تحس اللي فما يعني فما في السماء فما غبار، حتى لكان مش ظاهر برشا مراهم فما غبار، الغبار الصحراوي هكايا ينجم يأثر على الشمس مع الانعكاس نتاع الضوء الى اخره، خاصة في الصباح وفي المغرب، خاصة الصباح والمغرب ينجم يعطينا اللون هكايا. فما حاجة أخرى زادة سبب آخر زادة يفسر هدايا وضيا ظهر أكثر في شمال تونس، هو الدخان نتاع حرائق الجزائر، تعرفوا نذكروا معناتها اللي في الجزائر تو شمال شرق الجزائر مش بعيد على تونس، ان شاء الله ربي يحمي بلادنا ويحمي زاد جارتنا الجزائر لانه قاعده تعاني تو عنهم نهارين او ثلاثه بالتزامن مع موجة الحر دي، حرائق كبيره برشا في الجزائر خاصه في منطقه جيجل ومعناتها وغيرها، تعرفوا مناطق كيما جيجل وعنابه وميلا الى اخره موجوده في شمال شرق الجزائر، ودونك الدخان كاي نتاع الحرائق فما جزء منه يجي للاجواء التونسيه يتعدى على طبرقه وشمال تونس وجهه نابل الى اخره هكايا زاده الدخان مع الغبار الصحراوي ينجم يأثر كما قلنا على مع الأشعة بتاع الشمس وعلى الانعكاس بتاع الأشعة بتاع الشمس, وينجم يعطينا الضوء يكون بال يعني بالصورة هكية مع الشمس تكون الحمراء على أورانجي كل الألوان هكية. كما ديجا نشرت منذ قليل فيديو فيه القرص بتاع الشمس بالألوان هذية, زاد موجود على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ.
1: شكرا فضلك, يعطيك الف صحة, شكرا على كل هذه التفاصيل. أستاذ المبارس في الجغرافيا الخبير في طقس تونس, الباحث في علم المناخ, صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ, أستاذ عامر بحبة, شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات وعلى كل هذه التفاصيل. ربي يحمي الجميع ونرد بين على روحنا كما قالوا الأطباء ذلك مرارا وتكرارا خاصة مع انقطاع التيار الكهربائي, ونعرف التبريد مشكلة فيه كبيرة برشا. كعلاش نسيسر وإحنا ردوا بنا على الصغيرات وردوا بنا على كبار السن وما نخرجوش في وقت ذروة إلا للضرورة القصوى. شفنا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي, تدافع وطوابير طويلة لاقتناء قوارير المياه المعدنية. هل أنه الماء المعدني متوفر في المساحات التجارية الكبرى وإلا النقص مازال متواصل, وكيف تعامل المساحات التجارية مع هذه الأزمة؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويت.
0: ما تبدلش الموجة,

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا بكم جديد، اهلا وسهلا. هيفا ظهر لي زمنا نرجعك الخبير نتاع المكيفات، المكيفات معناتها المكيفات اللي عندنا، حتى اللي عنده ضوء معناتها، واحنا في الراديو عندنا ضوء تبع تعرفوا معناتها كيما كل المؤسسات اللي كيقص الضوء عندنا الجروب، لكن مسيك الكليماتيزور تاع المو معناتها التونسيون قاعده تطيح هكا حد جيد فوالا. علاش العباد يسالوا فيا يقولوا لي بربي هدايا يا اخي تخدم في السخانه ولا تخدم في البرود مقارنه بالناس الاخرين يخدم في برشا برود الحقيقه، والحمد لله. لكن نعرف الأجهزة نتاعنا الكل قاعدة تعاني لأيامات هذي. هاي نمشي للمساحات التجارية الكبرى ونحكي على أزمة نقص المياه المعدنية والطوابير الطويلة. أنفو أنتوكس، رئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى سيد هادي باكور، مرحبا أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: تحية المستمعين ديوان اف ام.
1: شكرا، يفضلك، مرحبا. المياه المعدنية متوفرة بالكميات اللازمة، فما نقص، فما لهفة، شنو بالضبط؟ أعطينا الوضعية ساعة وحكينا كيفاش كمساحة تجارية وكأصحاب مساحة تجارية قاعدين تتعاملوا مع الوضع هذايا.
2: الكميات اللي يوصلونا ناقصين بالطبيعة، راهو لازمنا نعرفوا اللي الأزمة ما هيش أزمة قومية، ما هيش كان على المساحات التجارية الكبرى والحرفاء اللي يجيوا المساحات التجارية الكبرى يلوجوا على الماء وما يلقاوهاش، يمشيوا للعطار، يمشي للحماس، يمشي للسوبرات، يمشي يحاول باش كيفاش يلقى. معك سمعت حتى عباد يمشيوا يشري دبوسة غالية من عند ريستوران ولا من عند قهوة حتى ما يلقاش ماء. الطبيعة الأزمة هذه اللي موجودة هي متعلقة بالفارق ولا بالذروة بتاع الاستهلاك، واللي ما تجمش تتجاوب معها القدرة بتاع الانتاج في تونس. معناتها باش نبسط واحنا نقوله، معناتها المعامل عندهم قدرة باش ينتجوا مياء، ما ناخدوش الأرقام الصحيحة حتى ما بعدك ما نحبش يجي واحد يقول لي لا وعطاه رقم غلط وعطاه مش هكا. نقولوا احنا 100 القدره نتاعنا 100، راهو المعامل نتاعنا في الشتاء ما يمشيوش ب 100 هما ديما يجمو يمشيو، اما الاستهلاك ناقص يمشيو في ال 50 60 70
1: يطيحوا في الانتاج معناتها،
2: على خاطر ما يجمش يبيع. من شي اخرى هذايا يعطيه فرصه باش الاشهر نتاع نقولوا ابريل ماي جوان يعمل مخزون. اللي من بعد الاستهلاك نتاعنا في تونس انت ودرجات الحراره في البلاد مش تكون فما المياه هذيك، الاستهلاك مش يولي 120 130 140، وهذا كان كيفاش نوفروا السلع بالمخزون اللي موجود عند التجار وعند المصنعين، وهذا هو كيفاش يصير العمليه. بقينا احنا المخزون نتاعنا السنه جاتنا حراره قويه ياسر في شهر جويليه، المخزون نتاعنا وفاء، ولذلك اليوم إذا كان احنا الاستهلاك نتاعنا في 140 والإنتاج نتاعنا في 100 ما نجمو نعملو حتى شيء.
1: لا هذا الوضعية شنية بالضبط،
2: هذه هي الوضعية شنية بالضبط.
1: شفنا تدافع وشفنا ناس تاخو فوالا
2: أي مش الدوم حتى ظهر لي الجمعة الأولى والجمعة الثانية نتاع سبتمبر، خاطر درجات الحرارة مش تقعد ديما عالية
1: مرتفعة،
2: ما عندناش مخزون باش
1: نعدلو به
2: الفارق هذاك. هذا هو الوضع الحالي.
1: فوالا شفنا فيديوهات على لي ريزو سوسيو نتاع ناس تدافع، واحد يهز ستيكتين وثلاثه، واحد ما ينجمش يهز دبوزه وغيره. فماشي خطه معناتها اعتمدتوها كاصحاب مساحات تجاريه كبرى، حتى كل المواطنين على القليله معناتها ينجم يروح بدبوزه ولا دبوستين لدار، ولا في اقصى الحالات ينجم ياخذ ستيكه.
2: راهو احنا الكميات اللي يجونا ضئيله جدا.
1: اي.
2: يوفوا في ربع ساعه، واللي شادين الصف مش الكل يمشي. دولانين مش يشريوا، الاخرين ما مش يشريوا، وبعد استناوا حتى بالك يجي كاميون العشيه ولا وقتاش يجي، ووقت اللي يجي العباد الكل في علمه دوما يجي الناس الكل يهبطوا يشريوا يفوا في ربع ساعه. وباش نقول لك احنا جينا مثلا كميه صغيره معناتها نحطوا يلزم فما اربعه من الناس باش يحزوا بين العباد باش ينظموا الصف، معناتها وليت كما تقول عملية
1: متعبة
2: برشا، فهمتني؟ وش مش نقول لك اليوم الوضع الحالي إذا كان الاستهلاك 140 ولا 300 فماش حل.
1: فلا فماش حل حتى إنه يرجع الإنتاج كما كان.
2: حتى إنه يرجع الإنتاج. الحاجة اللي مهمة هو عام الجاي مش نعرف.
1: كش نحضر رواحنا. هذا هو السؤال اللي نطرحه فيه في كل القطاعات يظهر لي. مش نحضر.
2: شنية الميزة متاع المساحات الكبرى؟ هو السعر.
1: ما ينجمش يرفع فمش ترفيع في الأسعار.
2: لا لا لا لا ما احنا توا مثلا نقي ناخذوا التسعيره اللي خرجتها وزاره التجاره دابوسه ايت نص اللي هي اكثر حاجه تتباع ب 850
1: أي.
2: في المساحات الكبرى تتباع معدل 690
1: ارخص ديجا من التسعير
2: ارخص علاش علاش خاطر فما هامش الربح اللي هو محدد من وزاره التجاره
1: اللي هو 15% هكا ولا
2: اللي هو 15% هذاك علاش الاسعار وهذاك احنا نضمنوه السعر هذاك
1: واضح. فما حاجه اخرى فيها نقص في المساحات التجاريه الكبرى عندكم حاجات؟ فما نقص في الروز في السكر ولا ما الامور واضحه في المواد الاخرى؟
2: نقص شويه اما موجود.
1: شو اللي نقص شويه مثلا؟
2: مثلا الروز والسكر وحاجات كيما هكايا معناتها ناقصين شويه ما معناتها حكايه لوجيستيك ماهيش
1: مش انتاج
2: اي مش انتاج ولا بطبيعه هذوما المواد هذوما ما اعتقد نقول الروز والسكر هذوما موردين من ديوان التجاره ولذا فما شويه لوجيستيك ماهيش مش حاجه تقول صعيبه ولا وما نساوش اللي صارت ذروه نتاع استهلاك سكر في المولد
1: اي
2: طبيعه تفرغ شويه المخزون وبعليك يرجع معناتها عادي.
1: واضح. شكرا سيد هادي بكور رئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. نهارك زين، اللقاء بعد الأخبار. موصل معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين.
0: في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس. الجديد والأخبار الوهو.

0: Publicité.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس.

شوال اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجازة الوحيدة ديوان افهم عسلمة. الأمين والعم المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميلي يقول إن قرر الإضراب في قطاع نقل المحروقات المبرمج ليومي 23 و24 من سبتمبر القادم يأتي إثر تحركات عفوية نفذها عمال نقل المحروقات بعد تفاجئهم بتوقف خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتيجة عدم تحويل الأعراف للاقتطاعات المبشرة من أجور العمال نحو الصندوق. وبين السميلي خلال تدخلي في برنامج منك نسمع عن هذه الأزمة ما تتكرر بصفة دورية في هذا القطاع مرجعا ذلك إلى صعوبات المالية التي تمر بها بعض الشركات وتأثيرها المباشر على الإيفاء بالتزاماتها تجاه منظورها.
2: داخل الإضراب هم عمال سواق قلاب شاقات حركوا في تحرك عفوي وفوجي كما الناس لكم تبع كأسباب واضحة كانت أساسا انطلقت من العمال بشيو يداويوا في صغارهم وفي عائلاتهم يلقاوا بطاقات العلاج متوقفة دم خلاص مستحقاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المسائل هذه طرحناها في عدة مناسبات سابقة كونوا الأطراف المعنية والمتداخلة في الملف هذا هي من سلطة إشراف منظمة الاتحاد الصناعة والتجارة في الغرفة المثلى للعرف هذية يجلس على طاولة باش تلقى حلول. وكما صار في عدة مناسبات مع الجامعة العامة للنفط كانت ثم على الأقل حلول تدريجية. نعرف الشركات هذه زاد عندها صعوبات هي تعدى بها الصعوبات هذه تأثر كيف كيف على دورها على واجبها تجاه منظورها ولا تجاه عمالها. وهذا بالنسبة لنا احنا في اتحاد العام التونسي بشغل هذوما منظورنا دافعنا وباش ندافع عليهم في كل فترة في كل ما يستحق.
1: حديث مرور جدة صباح اليوم الخميس على مستوى مدخل عمادة المدوبي قبس الجنوبية يسفر عن وفاة سائق سيارة خفيفة على عين المكان دون تسجيل إصابة أخرى وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية لمراسل ديوان فم. وضح المصدر ذاته أن الحادث تمثل في اصطدام سيارة خفيفة بشحنة لافتا إلى أن وحدات الحماية والأمن تدخلت على عين المكان للقيام بالإجراءات المستوجبة. الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي تدعو كافة الأئمة الخطباء بكل مساجد الجهة إلى التقليص في المدة المخصصة لخطبة الجمعة غدا الجمعة 27 من أوت وفق تأكيد المديرة الجهوية للشؤون الدينية عايدة لغا في تصريحها لمراسل ديوان فم. ويكون توقيت خطبة الجمعة غدا بين 10 و15 دقيقة نظرا للحرارة المرتفعة التي تشهدها الجهة. رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون أعلن عن حداد وطني لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الخميس تنكس خلالها الأعلام الوطنية عبر كامل التراب الجزائري مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية وذلك إثر الحرائق التي شهدتها بعض الولايات في وسط وشرق البلاد مخلفة عديد الضحايا والمصابين. نهاية المجزة الإخباري شكرا على المتابعة موعدكم ما زال متواصل مع هدى في منك نسمع إلى اللقاء.
3: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك 103.2

0: منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. ماضي ساعة و14 دقيقة على موجاتنا ماضي ساعة وربع، مصير معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين. ذكركم الجزء الأولاني تحدثنا على الفيديو لصاحب محل اللي بيع اللي رفض أنه يبيع المياه المعدنية لحريف، وعمل بوليميك على الريزو سوسيو. كان ضيفنا الأستاذ أنيس الزين، الأستاذ المحامي، تحدثنا في كل التفاصيل القانونية. إضراب يومي 23 و24 سبتمبر في قطاع نقل المحروقات. ضيفنا كان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، تحدثنا على هل يمكن إلغاء هذا الإضراب وشنية الأسباب متاعه والتفاصيل. تحدثنا على درجات حرارة قياسية، وتونس كانت يوم أمس من بين 3 أسخن دول في العالم. تحدثنا على تواصل موجة الحر خلال الأيام القادمة، أكثر تفاصيل تلقاها على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فام. وتحدثنا على المساحات التجارية الكبرى وعلى الطوابير وعلى مدى توفر المياه المعدنية. مواصلين معكم مشوارنا، نذكركم وإحنا على أبواب عودة مدرسية، عنا صغيرات في الأسواس لازمنا نذكروهم ولازمنا نمدوا يد المساعدة. مد يدك بالخير واكفل طفل صغير، نحكيوا على الموضوع تدشويت. اكفل طفل غير واقع عائلة، اكفل طفل أحميه، خليك سبب في تغيير حياته وواقعه الأفضل. اليوم عنا ألاف الأطفال اللي تستنى في الدعم، تستنى في التونسي اللي يدخل على www.sos.vu.tn ويعمر الكفالة الشهرية القارة بطريقة شفافة وآمنة. الباب اللي هو الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري، تنجم تبدأ بدينار في النهار، 30 دينار في الشهر. انت ما يبدلوا لك حدا شيء في حياتك، لكن في حياة طفل صغير يبدلوا بارشة حاجات. الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس تعطيك الفرصة باش تكون فعل خير ودعم لمستقبل صغير. ونفكركم أنه عندكم امتياز جبائي كشركة أو كفرد تتمتع به، ما نخليك شريك الحلمة ومد يدك بالخير لهم. 58 371 0002 www.sosv.n. مرحبا بكم، وصلنا مشوارنا الماضي ساعتين.
0: صوتكم إيكوويب.
2: إيكوويب نحكيه على البلاغ متاع الشركة التونسية لاستكاك الحديدية اللي أعلنت فيه عن إلغاء عدد من الرحلات والعدد من السفرات من الجهات نحو العاصمة. على الشركة التونسية أو الشركة الوطنية لاستكاك الحديدية التونسية أنه بسبب النقص المسجل في القطيرات سيقع الاضطرار إلى إلغاء بعض السفرات على النحو التالي. اليوم اللي هو نحكيه على نهار 4 ساعة أمس، القطار الرابط بين محطتي تونس وجابس اللي ينطلق على الساعة 9:15 ليلا تم إلغاء السفرة هذية. واليوم الخميس 27 أوت، القطار الرابط بين محطتي الكيف وتونس والمنطلق عادة على الساعة 5 صباحا. التران الرابط بين محطتي صفاقس وتونس واللي ينطلق 5:15 دقيقة، والتران اللي يخرج من المتلوي تونس واللي ينطلق 27 دقيقة صباحا، والتران اللي يخرج من جابس نحو تونس وينطلق على الساعة 10:50 دقيقة صباحا. هذا بسبب نقص المسجل في عدد القاطرات. شنية الوضعية، شنو اللي قاعد يصير، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويت.
0: منك نسمع، منك نسمع. إيكوويب
2: انت بعامل نقابة الخصوصية لسكك الحديدية. سيد نجيب جلاسي، مرحبا، هلا وسهلا، شنية حوالك؟
3: مرحبا بك اختي، مرحبا بي وانا فعل بالسادة المستمعين.
2: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. سي نجيب، عنا نقص في عدد القطيرات، هذا ظرفي جديد قديم، شنو الوضعيه؟
3: باش نكون واضحه، احنا سبقنا وعلمنا وقلنا راه الشركه الوطنيه في موت سريري حقيقه، خلاصه لعدم وجود اراده سياسيه للنهوض بالنقل الحديدي. اليوم الشركة تعاني من اهتراء البنية التحتية ومن غياب قطع غيار سواء القاطرات والعربات ومن العتاد. اليوم عندما نسمع في البلاغ يقول هذا تم اليوم حيث يقع تأجيل بعض حاد في بعض السفرات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
2: مش تأجيل، إلغاء.
3: إلغاء.
2: أي. فلا.
3: إلغاء. أي. وذلك نظرا لارتفاع درجات الحرارة وتأجيز عمليات قتيلة. هذا غير صحيح مصحيح 100%. نظر لأن أحلى اليوم عدنا ثلاثة قاطرات باركة صالحة لنقل المسافرين في كامل السك، معنا من تونس الغار ديماو البنزرت، ومن تونس الجابس القفصة السوسة إلى كل ما هو موجود. عدنا ثلاثة قاطرات وهذا ما تكفيش. احنا كنا قبل بالعشرة واثناشن قاطرة باش نجم نأمن السفرات، وبالتالي ثلاثة قاطرات هذو ما قاعدين يمشوا يعملوا السفرة، يدخلوا حقيقة باش يدخلوا للدب ويسبوا الماء يسبوا الجازول ويرجعوا.
2: ذكروا قاطرات مش الفاغونة، معناتها نحكيوا على التران كامل هكا ولا؟
3: نحكوا على اللوكوموتيف القاطرة.
2: القاطر هاي هاي
3: على اللوكوموتيف معناها الراس
2: اللي يجبد. هاي فوالا هاي
3: صحيح الراس يجبد. اليوم عندنا ثلاثة روس يجبدوا على الخط الحديدي كامل من بنزرت لتوزر.
2: نتذكر

0: واليوم راه في موت سريري، ما ثم حتى إرادة سياسية نعاودها للنهوض بالنقل هذا الحديدي. ورغم ذلك احنا كاتحاد راه قدمنا مخطط إنقاذ من 2018 وقلنا ما هو آجل وما هو عاجل وما هو على كاهل الشركة وما هو على كاهل الدولة، لكن لا من أذان ساغية.
1: لكن اليوم كنقولوا ما فماش معلش فلوس هكا ولا معناتها مستثمرات كبيرة النقل هكا ولا.
0: أختي شوف الشركة الوطنية هي راهي قاتلة للتنمية، قاتلة للتنمية والاقتصاد باش نكونوا واضحين. الشركة الوطنية للسلك الحديدي هي اللي مساهمت في بناء الدولة، واضح. اليوم تمر بأزمة مالية متفاهمين، الأزمة المالية نتيجة ماذا؟ وهذا هو الأسباب. هي اليوم الأسباب اللي كنا نعطيك اليوم كان أنت ما تجيبش قطاع غيار. احنا من 2018 جبنا مع تو ستوك زيرو قطاع غيار بالنسبه للقاتيرات، واضح. ستوك زيرو، بالتالي ما تنجمش الدور، ما تنجمش الدور الاقتصاد بالدور بتدخل مداخيل الشركه.
1: فوالا
0: هذا الدوله. واحنا باش نكون واضح، سلطه الاشراف لا تعنيها الشركه الوطنيه للسكر الحديدي، وهذا قلناه. تقر اهتمام الشركه الوطنيه للسكر الحديدي. وبالتالي بالنسبة لنحن وبالنسبة لنقل الفوسفات اللي هو كيف كذا، ثم اليوم خارج عن نطاقنا اليوم اللي مكشوف أزمة في السي بي جي وأزمة في كذا واللي كله عنده مشاكل داخلية. واحد احنا اليوم ما طالبين حتى شيء، على الأقل أبسط الحلول هي قطاع الغيار
1: تتوفر.
0: أنا عضو مسؤول إدارة سبق في أكثر من 3 سنين التالي طلبنا 25 مليار وقالوا عازين على مدى الشركة الوطنية ب 25 مليار. شنو هو 25 في الشركة الوطنية للسلك الحديدي؟ معناها ترجعها من الشركة باش نكونوا واضحين في ظرف وجيز على الأقل 14 في أقصى الحالات.
1: مش نحكي معك شوي على البلاغ اللي خرجته مؤخرا، معناتها في نهار 18 أوت الشركة السكة الحديدية تصدر إعلان ترشح يتعلق بمشروع الخط الحديدي شمال جنوب تونس. شو المشروع هذا؟ هل مش يغير الوضع متاع النقل اليوم في بلادنا، النقل الحديدي؟ عندك فكرة عليه ساعة ولا سي نجيب؟
0: أولا ما عنديش فكرة باش نكون واضحة معك فكرة كذا. شوف البرامج على المدى الطويل كلها خارقة العادة وكلها كذا. تسمحين احنا مثل اليوم ينطبق عليها نقص المخنوق كان ماكلة الحلو. احنا اليوم ما عدناش باش نجيب قطع غيار. المسائل كل هذه خارقة العادة رأو في على المدى الطويل خارقة العادة رأو باش يكون واضحة معك. اما احنا اليوم خلي المشروع هذا يمشي به خارق العادة، وهات اليوم سننقذ ما يمكن انقاذه في الشركة الوطنية للسلك الحديدي،
1: نصلحه. هات نصلحه متاع اليوم، معناتها
0: هات نصلحه متاع اليوم. شنو اليوم يعملوا خطوط وهمية؟ هذا ما هي مشروع خارق العادة على المدى الطويل، احنا معاه. لكن اليوم كيفاش ننقذ الشركة هذه؟ هات المددين لبعضنا خلينا ننقذها. تفهمش إرادة باش تنقذها؟ ما تفهمش. ومزيان راه واحد اليوم تم يقول تم الغاء الرحلات، يومين يلقى الغاء الرحلات. راه احنا راه تطلع تعمل سفره، تطلع وتسافر ما تعرفش وقتاش تسافر، الوقت ما تعرفوش، وتوصل بقدره الله لكن ما تعرفش بعد قداش، 4 سوايع 5 سوايع 6 سوايع، هذا يومين راه.
1: واضح. شكرا جزيلا سيد نجيب جلاسي كاتب عام النقابة الخصوصية للسكك الحديدية، شكرا على كل هذه التفاصيل. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم بعد ساعة 24 دقيقة على موجتنا. جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى

جونز وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا، ماضي ساعة و 26 دقيقة على موجاتنا، باش رانا متصل معكم حتى للماضي ساعتين. لماذا طالبت غرفة رياض الأطفال المجلس الأعلى للتربية بالنظر في موضوع الأقسام التحضيرية؟ نحكي في الموضوع تتشويتا.
0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس 9.2. لاكتو دي جور،
1: لكتي دي جور، ضيفتنا رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال سيدة نبيها كمون تليلي. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: عايشك، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعيكم وإن شاء الله نقدر نفيد.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. قلش المجلس الأعلى للتربية بعد ما بدأ في مهامه مازال ما اكتملش بطبيعة العمل متاعه والجيجان متاعه، لكن على قليلة رسميا بدأ هذا المجلس. رياض الأطفال كغرفة غرفة رياض الأطفال، علاش طالبتوا المجلس الأعلى للتربية بالنظر في موضوع الأقسام التحضيرية؟
2: التربية بنتي تبدأ من الطفولة المبكرة، ما تبدأش من ابتدائي. يعني الطفل لما يجي الابتدائي يكون خلاص تحصل على معلومات، تحصل على تكوين اللي يسمح له باش يواصل المرحلة الابتدائية وهو مرتاح. نجم نقول أساس التربية هي التربية ما قبل المدرسية. لما احنا ما عملنا المجلس الأعلى للتربية فلابد أن نضع بين عيوننا التربية ما قبل المدرسية التي ستحضر الطفل للمرحلة الابتدائية، ثم بعد ذلك المتوسطة، ثم بعد ذلك الثانوية. دوك الكل مبني من ما قبل المدرسة.
1: ما قبل المدرسة شو مطلوب اليوم ولا بماذا مطالب المجلس الأعلى للتربية؟
2: أن ينظر من جديد في قانون الأقسام التحضيرية.
1: القانون اللي يسمح معناتها أنه الأقسام التحضيرية تكون في المدارس ولا تكون في
2: نعم، لأنه هو القانون هذا، هو مش القانون يعني التوجه إلى أحداث أقسام تحضيرية في المدارس بدأ سنة 2001. وإحنا في ذلك الوقت اعترضنا بشدة، ولدي ما يثبت ذلك. إلا أنه ماذا صرحت وزارة التربية آنذاك؟ قالت إنه هالأقسام التحضيرية لن تكون في كل المدارس، ستكون في الأماكن التي لا يوجد بها رياض أولا، وفي الأماكن النائية كذلك التي لا يوجد بها رياض، لإعطاء الفرصة للطفل التونسي أن يأخذ سنة تكوينية قبل بداية المرحلة الابتدائية. بعد ما اعترضنا قلنا طالما هو باش ياخذوا هذه بعين الاعتبار الأطفال المتواجدين في مناطق لا توجد بها رياض وفي مناطق نائية، اللي اعطى الفرصة للطفل التونسي باش ياخذ تكوين ما قبل المدرسة، ليس لنا اعتراض في هذا الوقت. ولكن احنا في نظرنا انه الطفل التونسي سواء كان في الريف أو في منطقة ضعيفة الحال أو في منطقة غنية له نفس الحقوق، ولذا لابد من الطفل اللي هو فتحتوله في 3 سنوات تفتحوها في كل الأماكن، مش تخصوا قسم واحد للمناطق النائية والمناطق الريفية والمناطق الحضرية ياخذوا 3 سنين. لماذا التفرقة بين هذا وذاك؟ مش كلهم أطفال تونس، ويكونهم لهم نفس الحقوق وفي المستقبل سيكون لهم نفس الواجبات. لماذا نعطي الفرصة لجماعة المدن ومجماعة الحاضرة ونحرم لازم نقول أما المناطق النائية والمناطق الريفية والمناطق ضعيفة الحال من هذا التكوين؟ وقت يجي يقول لك احنا تويك غير قادرين على توفير هدايا، الدولة غير قادرة، ولكن الدولة رقعت فرصة باش تعمل القسم التحذيري. ولأنه القسم التحذيري هذا متواجد في جميع أنحاء العالم، أنا باش نقول لك مثلا ناخذوا ماخذين كلمة قسم التحذيري منين؟ كلاس بريباراتوار، خذيها من النظام الفرنسي. والنظام الفرنسي مش يسميهاش كلاس بريباراتوار، يسميها كور بريباراتوار. والكور بريباراتوار يبدا من 6 سنوات وليس من 5 سنوات.
1: معناتها اليوم الحاق هذه الفئة تعتبروه من مهام رياض الأطفال هكا ولا لا؟
2: نعم
1: واضح.
2: نعم مش نعتبروه هي من مهام رياض الأطفال وليس من مهام المدرسة، لهم مربين اللي هما تحصلوا على شهيد في هذا الميدان معهد قرطاج درمش للطفولة. علاش موجود المعهد هذا؟ يقعد يخرج في مربين مختصين في تربية الأطفال ما قبل سن المدرسة.
1: واضح.
2: هو يعرف كيف يأخذ الطفل وكيف يعطيه المعلومة. إلا أنه لما المدارس خذت الأقسام التحضيرية أصبح الطفل بين يدي المعلم. والمعلم ليس له تكوين يتماشى وتربية الطفل في تلك السن.
1: لكن أقول لك أنا شو الفرق بين طفل عمره 5 سنين وستة سنين؟
2: فما فرق. فما فرق سيكولوجيكما يعني نفسانيا فما فرق. فما فرق. هو صغار وقت يبدأوا مش فرق شهرين وثلاثة شهور تحسوا.
1: بارا.
2: خلي سنة كاملة.
1: بارا. مش كمان 6 سنوات كمان 5 سنوات هكا ولا لا؟
2: نو. ليس هناك يعني مقارنة.
1: واضح سيدة نبيه، شكرا جزيلا سيدة نبيه كابونة ليلي رئيس الغرفة الوطنية لرياضة ومحاضن الأطفال، شكرا على كل هذه التوضيحات. احنا مصلين معكم مشوارنا، مرحبا أهلا وسهلا. شنا حوالك سي الحبيب بن صالح، سيدة نصاف الدهش بن سالم مرحبا، حمدي مرحبا بك أهلا وسهلا، فدوى دلي بيبي مرحبا، شكرا أمي عبد الله، روان مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكم ياسين مرحبا، هيثم الغزي مرحبا بك أهلا وسهلا، شكرا لكل الأصدقاء وصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا للديوان فم لايف، شكرا على التفاعل نتاعكم معنا، كنا في الهواء سوا اصدقائي مرحبا اهلا وسهلا، ربي ان شاء الله يخفف علينا موجه الحر هذايا وان شاء الله يا ربي نتجاوزوها سلامات سلوى، مرحبا اهلا وسهلا، مساء الخيرات، شكرا لكم جميعا ومرحبا ومنسينا، راه صدقوني مرحبا وجودكم راه مهمه مهمه جدا، تحياتي لكم وان شاء الله يا ربي ما نسيتكم حتى حد. نحكيوا على جميع التعليم الثانوي اللي تستنكر الصعوبات لرفقة منصة الجيل التلامذة، المنصة الجديدة شنية الأسباب؟ موضوعنا تتسويت
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. منك نسمع، منك نسمع.
1: جامعة الثانوي، علاش استنكرت الصعوبات اللي رافقت المنصة، منصة تسجيل التلاميذ الجديدة؟ شنية المشاكل في المنصة هذية اللي تعتبرهم جامعة الثانوي؟ نذكر المنصة جديدة وتسجل كل التلاميذ في كل المراحل، يعني الابتدائي والإعدادي والثانوي. موضوعنا تتفيت
2: إنبوكس.
1: كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي سيد محمد السافي، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا،
1: مرحبا،
3: تحية لك ولكل مستمعيكم، ومرة أخرى نجدد التواصل مع ديوان الفان كغيرها من وسائل الإعلام.
1: شكرا جزيلا، مرحبا يا سي محمد. علاش استنكرت وشنية الصعوبات اللي شفتوها في المنصة هذية؟ منصة جديدة، ما زلت كبداتك ولا؟
3: خلينا نذكر أولا معناها أنه المنصة هذه ما هيش أول منصة تطلق في وزارة التربية، معناها تقريبا مع كل وزير هناك مشروع جديد وإعلان انطلاق منصة. احنا ما احناش ضد الرقمنة وضد تطوير الخدمات، ولكن بطبيعة الحال لنا جملة من الاحترازات. أولا أنه هذه المنصة أعلن أنه سيبدأ العمل بها يوم 3 أوت، ولكن اتضح أنه هذا التاريخ معناها لم يكن معناها ممكنا، وتعذر انطلاق هذه المنصة. ثم أعطاه تقنية متواصلة وعديدة في مستوى هذه المنصة، وظن أن الوزارة لم تدرس ما يمكن أن يترتب من إخلالات وسيناريوهات الاستعمال بالدقة المطلوبة والمرجوة. خلينا نسجل أولا بأنه كل من أراد أن يسجل عبر معنا هذه المنصة فإنه الأمر يستغرق ساعات وساعات طوال، وهذا ما نحكيوش من فراغ، عنا بطبيعة الحال مؤيدات على هذا الأمر. نأخذ مثلا أنه المنصة هذه معناها لا تسمح لولي بإضافة طفل ثالث أو رابع، كذلك أنه المنصة هذه معناها في مستوى الاستفسار، مثلا أنت تدخل المنصة اسمك واسم الشريك متاعك، تكتب لك الواحد يقول لك هذا ايش يقرب لك، معناها انت تحكي عنه زوجتي فلانة او الزوجة تقول زوجي فلان، يسجل لها يقول لها هذه شنية علاقتك به، معناها وهذا يطرح اسئلة عديدة ما نحبش ندخل معناها في خلفياتها، الله اعلم ربما عندها علاقة باشياء اخرى غير معلنة. ايضا كي نحكيه احنا على المنصة والضغط الموجود على هذه المنصة وعدم استعداد الوزارة لمثل هذه الضغوطات، وهذا بطبيعة الحال يجعل عملية استثمار هذه المنصة بين هلالين تقريبا أمرا مستحيلا لعديد الأولياء ولعديد معناها التلاميذ. نأخذ أيضا نقطة أخرى في علاقة باستخلاص الترسيم، معناها أن المنصة هذه ما تقبلش على الأقل حاليا البطاقات البنكية، وما يتم التعامل إلا بالبطاقات البريدية مثلا سمارت ودينار، ورغم أن العملية كانت تجم تكون أبسط من هكا عبر معناها رصيد هاتفي، هذا الكل لم تتمكن بعد وزارة التربية من إيجاد حلول لمثل هذه المسائل. الأمر الثاني كي نحكيه أنه المنصة هذه مجالها هو الحياة المدرسية، السؤال المطروح هل أنه هذه المنصة قادرة على استيعاب كل ما يتعلق بالحياة المدرسية؟ إيش معناتها ما يتعلق بالحياة المدرسية؟ علاوة على اللي ذكرناه احنا في علاقة بالترسيم والولوج إلى هذه المنصة واستخلاص معاليم الترسيم، هناك هدف آخر وهو أنه الأستاذ معناها في إنجاز معناها الحصة متاعه أنه يقوم بعملية المنادات، معناها باش يشوف الغيابات متاع التلاميذ عبر هذه المنصة. السؤال المطروح هل أنه المؤسسات التربوية مهيئة عبر شبكة الإنترنت باش تجم معناها تحقق الهدف هذا؟
1: يقول لك تدريجيا نبداو معناتها المؤسسات تنجم،
3: لأنه كل الأساتذة عندهم من الإمكانيات وعندهم من الهواتف القادرة على أنها باش تقوم بالعملية هذه، هي أسئلة عديدة.
1: فما أستاذ ما عندوش هاتف ذكي اليوم معناتها سي محمد؟
3: أكيد صدقا أكيد، وأنا نعرف زملائي عن قرب معناها وخاصة راهو ثم عنا أولا رواتب الزملاء راهي زهيدة جدا، وخاصة بالنسبة إلى الزملاء اللي تلقاه عنده مدخول وحيد، زوجته ما تخدمش وعنده زوج أبناء أو ثلاثة أو أربعة أبناء، معناها راهو ما نتخيلوش في هذا الظل هذا الغلاء المشط معناها للحياة اليومية أنه الزميل وصل إلى مرحلة الترف، لا مش صحيح راهو لا يروج. معناها أنا زرت تقريبا كل الجهات وقفت، وهذا معروف عندنا احنا كنقابيين في علاقه بزميلاتنا وزملائنا سواء داخل المدن الساحليه او داخل المناطق الداخليه، الحال من بعض تقريبا بالنسبه الى الجميع، لاننا نعيش في ظل ظروف اقتصاديه صعبه جدا وفي ظل التفات هذه الوزاره حتى على مستحقاتنا. احنا كي نحكيه مثلا سامحني كان معناه ندخل في موضوع اخر، معناه الالتفاف على اتفاقية في علاقة بالمفعول الرجعي لزملائنا من التربية البدنية مهن الرياضة، يفترض عند مفعول رجعي 24 شهر، اليوم وزارة الشباب والرياضة تاكلنا في هذا المستحقات 24 شهر كما كلاتنا وزارة التربية ذات يوم في 21 شهر وكلاتنا معناه في 10 شهور ونص. معناها وتقول لي انت هل انه الاستاذ ما عندوش هاتف ذكي؟ لا، الذكاء شفناه كان مع سلطتي الاشراف في علاقه بالالتفاف على الاتفاقيات، منها اولا اتفاقيه 23 مايو، منها ايضا في علاقه بالاتفاقات في ما يتصل بعدد الساعات داخل المؤسسات التربويه التي تضبط بالنسبه الى كل زميل وزميله بحسب الاقدميه. هذا الكل معناها الوزاره تروج لمشاريع، وآخرها ما استمعنا إليه في علاقة بأنه معناها تم الاتفاق مع مؤسسة تدعى ST2E International، وتم إمضاء اتفاق معناها لأن هذه المؤسسة ستنجز منصة تكلفتها حسب ما هو متداول 2,680,000 دينار، والحال أنه عندنا مركز وطني للتكنولوجيات في التربية، والمركز هذايا للي ما يعرفش أنه نلقاو فيه عدد العاملين فيه 173 موظف، منهم 67 تقني ومنهم 17 محلل ومنهم 8 مهندسين، وأنا على يقين معناها بالرغم مش أنه اختصاصي، على يقين من أن هذه الخبرات لها من الإمكانيات بأنها مش تضع منصة برك، تضع عشرات المنصات، ولكن لا ندري معناها ما سر هذا الاتفاق وهذه الاتفاقية وهذه الأموال الطائلة التي ستصرف من أجل معناها عمل يمكن أن ينجزه التونسيون بكفاءاتهم وخبراتهم. المشهد راه في علاقة بالمؤسسات العمومية، في علاقة بالوضع داخل الوزارة، وزارة التربية يحتاج إلى كثير من الشفافية وإلى كثير من المراجعات في كل ما يتصل بالمؤسسة العمومية.
1: واضح، شكرا جزيلا كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي سيد محمد الصافي. على كل سنحاول الاتصال بوزارة التربية للتوضيح حول المعلومة اللي كنت تحدثت عليها، تعاقد مع شركة وغيره بخصوص المنصة هذية وعلى الأموال اللي تحدثت عليهم، إن شاء الله بتبيع نلقاو رد من وزارة التربية وتوضيح في هذا الخصوص. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، بضي ساعة 43 دقيقة على موجاتنا. ما تبدلش الموجة.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا، انا قلت لكم منذ البدايه نحس واحد من كي تبدا ترتفع درجات الحراره نحس روحي على اعصابي برشا. انا سالت مثلا حتى كي نسال الزملاء نقول شكون كيف يحس روحه معناتها كي تسخن الدنيا هكا الشد العصبي يشدوا. هايفه تقول لي لا انا العكس، نحاول نكلمي روحي ونقول لا مانيش باش يطلع لي العصب وغيره. صبري، قول لي شكون فينا موش عصبه مشدوده؟ معناتها هل انه الشد العصبي تنرفيز اللي نراوه معناتها في حياتنا اليومية عنده علاقة بارتفاع درجات الحرارة ولا لا؟ نحكي في الموضوع تتشويتا.
0: صوتكم ألو أنفو.
1: دكتور حسن دربال، الطبيب المختص في اليوميوباتي والعلاج النباتي. دكتور مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا ودا متاع واحد مش على عصابه زادا جملة
2: متاع واحد على خاطر طاقات في الكهرباء وبالكليماتيزر بس نكلمك.
1: لا مرحبا، أهلا وسهلا. قل لي مالي باش نطولش عليك برشا ونخليك تعطينا المعلومات بسرعة. قل لي الشد العصبي والتنرفيز عنده علاقة بارتفاع درجة الحرارة؟
2: هو شوف الحقيقة باش ناخذه بصفة مباشرة، ماهوش بصفة مباشرة، معناتها إذا بعد يوم أو يومين درجة الحرارة ترتفع شيء، ولكن تواصل الأشياء على مدة طويلة والوضع العام هو الحقيقة اللي يولي أثر بشكل طويل برشا. بعد الصانة نعرفوا اللي أي حاجة تعمل ديلاتاسيون على العروق القدم باش تتحل برشا، وهذا يجب يأثر على ضغط الدم مثلا. كيف وقت السخانة تمتد بشكل طويل الجسم باش يتعرق، وهذه حاجة فيزيولوجية طبيعية، وتعرف انت التعرق يجهز معها ماء وأملاح، دونك بطول المدة إذا كانت انت تتعرق معها ساعات طويلة راهو سي نورمال باش تنقص لك من جسمك مياه وأملاح. ونقص المياه والأملاح بالطبيعة باش يأثر على الناقلات العصبية، معناتها تعرف اللي المخ والأعصاب تاعنا راهم فما أملاح بعد تدور باش لافي نيرفو يمشي. دونك تأثير مباشر نقص المياه والمعادن على كل ما هو ناقلات عصبية في جسمنا.
1: هو اللي يخلي معناتها
2: على الطبيعة باش نعكس على التصرفات تاع الناس. هو الفترة هذه معناتها الحقيقة برشا ناس ولينا نشوفهم كل سواء في العيادات ولا حتى في الدنيا الحقيقة ناس معناتها تصرفات ولات غريبة شوية. دونك مع السخانة مع نقص المياه مع فما ممكن إحساس عام ب عرفت وقت الإنسان يبدأ فيه غبابية شوية مش فاهم زعما وقتاش مش توفى الحكاية هذه زعما مش طول زعما
1: مش قصة الضو ولا لا مش نلقى ماء في الدار ولا لا مش نلقى ستيكة ماء في العطار ولا لا ولا هذا هو معناتها هاي معناها كوميول متاع الحاجة هذه الكل يخلي
2: كوميول كبير برشا. ونحب نزيد النوع الحقيقة على معناتها الأفكار، رأو الإنسان رأو مجموعة من الأفكار، ومعناتها أنت الإشاعات الموجودة والمعلومات الموجودة حتى كم رهيب جدا من معلومات، وحتى أكبر العلماء والعارفين واللي يعتقد روحه مثقف وكل شيء راهو ما عادش عمل عملية تحليل للموقف الموجود، معناتها فهمت كسوة على مستوى بلادنا ولا على مستوى العالمي، معناتها فهمت هاك تشوف انت في العالم فما أعاصير فما زلازل فما موجات كبيرة مع معناتها ظروف طبيعية معناتها مش عادية، ربما حتى المختصين في الامور نتاع الميتيو ممكن يعملوا جوست وصف للحالات اكثر منه
1: بريفيزيون فوالا ولات مفاجئه الاحداث
2: المسببات فوالا نجموش احنا في الطب معناتها كي نعرفوا المرض مش كان انت تعرف تعالج المرض، لازم تبحث في الاسباب الحقيقيه، خاطر وقت تعرف الاسباب الحقيقيه وقتها تيبو لي زيفيتي وتجي ما توصلش للمرض. لكن انت وقت يقول لك احنا المرض هذا والله ما نعرفوهش علاش طبيعته لي انت في ضبابيه تولي خايف ما بشو تقول اي شيء شنو يلزمني نعمل. دونك الوضع العام اللي نشوفوه فيه معناتها سورتو الاسبوع ولا اسبوعين طويلة الحقيقه ما حتى تسال اللي ما يعرفش شنو بك بدي الناس هكا ممكن ما نلقاش حتى الحقيقه اللي ديكسبريسيون بالضبط باش نعبر. لكن اكيد كونه تشنج الاعصاب والتصرفات بتاع الانسان عنده تاثير كبير برشا كسوا في الطقس هذا ما تواضح سخانه بشكل طويل. اما كما قلت لك نورمالمون الانسان يتصرف في يتصرف معناتها تقول لك يبل روحه ويحاول يقعد في مكان في شويه هواء حتى اذا كان مثلا ما فهمش ضوء ما فهمش كليماتيزاسيون نحاولوا نقعدوا في مناش في الجهه الشرقيه من المنزل في بلاصه فيها ان بوتي كوروندير في بلاصه فيها اشجار.
1: واهم حاجه نوسعوا بيننا مع بعضنا هو اهم حاجه في الموضوع نوسعوا بيننا مع بعضنا.
2: هذه بالضبط خاطر زيد ما يلزمش نزيدوا على ارواحنا معناتها باقل غش باقل صورة أقل نقد حتى اللي عنده نقد مش لازم ينقد حتى مع في الأهل أو في الأصدقاء أو مع تزيد نزيدوا على الأفكار اللي تزيد تشنج الأعصاب وما تعطيش حلول معناتها.
1: واضح. شكرا يفضلك يعطيك الف صحه على كل هذه التفاصيل الدكتور امين اجمعين. شكرا دكتور حسن دربيل طبيب مختص في الهوميوباتي والعلاج النباتي شكرا لك على كل هذه التوضيحات. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليوم. شكرا صبري هيفا شكرا انتصار اشرف ضحى اميمه اجمل تحيات هدى الاخبار مع اميره ثم الاخبار الرياضيه مع كريم شهي طيبه نسكل باي باي
0: منك نسمع منك نسمع.

0: Publicité.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز والثانية ديوان افهم عسلمة. عدة مدن تونسية سجلت درجة حرارة تاريخية قربت الأرقام القياسية المطلقة وتصدرت مراتب متقدمة ضمن المحطات الأشد حرا في العالم جراء موجة حر استثنائية. وأوضح الباحث في علم المناخ عامر بحبة خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن ولاية القيروان بلغت 49.8 درجة مئوية لتسجل ثاني أحر يوم في تاريخ البلاد، مضيفا أن هذه الدرجة تقترب من الرقم القياسي المطلق والمقدم ب 50.3 درجات المسجل في أوت 2021، وضعة القيروان في المرتبة الثانية عالميا بعد مدينة مهران الإيرانية. وتوقع الخبير في طقس تونس أن تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض التدريجي بداية من يوم غد الجمعة لتتراجع إلى مستوى يتراوح بين 43 و 45 درجة، ورجح أن تستمر موجة الحر لخمسة أيام إضافية على أن يكون الانفراج الفعلي ووصول الهواء البارد بين الثالث والرابع من شهر سبتمبر المقبل مع إمكانية تسجيل نشاط رعدي منتصف الأسبوع القادم. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تعلن أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر القادم. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند توريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور. وأكدت أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم والمتطلبات الترتيبية المعمول بها ستبقى دون تغيير، داعية المتعاملين الاقتصاديين إلى مواصلة القيام بإجراءاتهم وفق السياق المعتمدة واحترام الترتيب الجري بها العمل. أحدى تاجرات في ولاية صفاقس تعبر عن استيائها من توصل اضطرابات التزود بالماء المعدني والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب، مؤكدة أن الوضع أصبح يشبه في المرعب. وقالت في تصريح للديوان فمن سعر حزمة تضم 6 قوارير 100 ماء سعة 3.5 بلغ 6 دنانير، مشيرة إلى أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تسببت في خسائر لأصحاب المشاريع قد تصل إلى 70%.
2: تحشم انه ما عندناش ماء، ما فماش، وحتى كان باش تلقاه فما عبيد تبيع فيه من تحت الطاوله ويبيعوا فيه كيما نقولوا احنا لاصحابهم ولحبيبهم، ما كنتش تدور معاه بالبرشة من قبل ما يعطيكش ماء، سينو يعطيه لك في النوا ويكذب اللي يقول راهو الماء مسعر. ما هوش مسعر، هما الماء 4300 لتر ونص، وصلت 6000 ستيكا، قداش باش تبيعها ويقف لك المواطن؟ ما تنجمش تزيد عليه حتى 50 فرنك، حتى كنت وجد الماء زيدك حاجه اخرى. احنا صيف 40 سخانه، تبيعوا بارد ولا سخون؟ ما فماش ضوء، فما عبيد عندها ماجل، فما عبيد راهي ما عندهاش حتى حل أبار إنها تاخد دبوزة ماء وزوز بيبز ماء، رو فما عبيد عندها بيبيات مرضى بالكلاوي. قص الضوش بيش نخدمه، ما نخدموش الجلاس الكل، يقولك أنا راهو ما نستعرف لكش بحتى رتور وحتى سلعة فزت. كلمة برك نقولها، الرحمونة رانا تهتكنا صيف هذية ما عادش فينا، بالحق أرحمونا. عبد يحط 60 و70 مليون في بروجي تجي انتي تحطمه من كل شيء ضو ماء.
1: اللجنة الجهوية لمتابعة مشروع الاقتصاد الأخضر وتمكين الاقتصاد بولاية قفصة عقدت أمس جلسة عمل خصصت لمناقشة وإثراء النسخة الأولية من قاعدة بيانات مشاريع الاقتصاد الأخضر المزمع عرضها على مكتب دراسات متخصص تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي موجه لفائدة أصحاب المشاريع والمنتفعين ببرامج وبآلية المساندة النشطة، وفق ما فاد به عضو مكتب دراسات تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الستار الربحي لمراسل ديوان فم. وقال أنه يجرى العمل على دعم منظومة الفوزدوك كمنظومة خاصة بولاية قفصة ومنظومة زيتين مع ولايات أخرى، وذلك لدعم بعث مشاريع ضمن منظومتي الإنتاج المذكورتين وغيرهما. في العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تقول أن الوزير عباس عرقجي يجري في طهران محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة، إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشن يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوت كوم.
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وترحس خول
4: أحلى معاك بجنبك في الفراج لحظة.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
3: صوتكم
0: ديوان افام فلاش سبور.
4: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه ببرنامج الجوله الثانيه للبطوله نهار السبت 4:30 مستقبل مرسى يستضيف تقدم رياضي بسقيط الدير. النادي الصفاقس يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي. النادي الافريقي في راد يواجه امل حمام سوسه. الاتحاد المنستيري في بن جنات يواجه ملعب التونسي. نهار الاحد نادي حمام لنف يواجه نادي البنزرتي. النجم الساحلي في اولمبي سوسه يستضيف نجم المتلاوي. شبيبه العمران تواجه الترجي الرياضي التونسي. والاولمبي البيجي يواجه اتحاد بن قردان. الترجي الرياضي التونسي حازم المستوري منتظر اليوم يمضي العقد بعد اجراء الفحص الطبي. عقد يمتد لمده 3 سنوات. في المقابل فلوريان دانو بنسبه مئويه كبيره في اتحاد طرابلس الليبي. تبقى فقط الاتفاق حول بعض الجزئيات الماديه. والمهاجم الفرنسي الايفواري يغادر الترجي. الاتحاد المنستيري ما تمكنش حتى الان من تاهيل المنتدبين الجدد. فقط جزء من اللاعبين اللي رجعوا من الاعاره مؤهلين. نحكيو على نور الزمن الزموري ومحمود غربال اللي اعارهم الفريق الموسم الماضي. في العاب البحر الابيض المتوسط نعطيكم ملخص ميداليات المشاركه التونسيه بعد نهايه منافسات اليوم السادس. 13 ميداليه، زوز ذهبيه زوز فضيه وتسعه برونزيه. تونس في المرتبه العاشره في الترتيب العام لجدول الميداليات. بالنسبه لمنتخبنا التونسي لكره القدم نواجه غدوه الصباح المنتخب الايطالي في الدور النصف النهائي الختام بابرز المواعيد في البطولات الاوروبيه. في البطوله الاسبانيه 7:30 سيلتا فيجو يواجه اوساسونا. و8 تاع ليل برشلونه يواجه اتلتيكو بيلباو. اكثر تفاصيل على اخبارنا الرياضيه تلقاوها كالعاده على سيتنا ديوانافان.نت. موعدكم 3 متاع العشيه مع الزميل كريم مقني وبقي تكيب فريق سبور ماغ.
3: ديوانافان
0: تبع الموسيقى.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوستي الرنتريب لفروات
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتريب لفروات عندك أورانج

0: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دي لاني. ماكس بوكس 5G اورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى. عندك اورانج.
2: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
3: في مونوبري les offres imbattables وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ. عصيدة انستانتاني نوازيت بن قايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
4: مونوبري ديما معك.

0: بسطة.
1: بيبليسيتي.
2: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمنت. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
3: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: وجزء الثالثة ديوان فام عسلمة. الوحدات البحرية والعسكرية وحدات الحماية المدنية تواصل عملية البحث وتمشيط بانتشال جثامين لجميع ضحايا حادثة غرق المركب الهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس لتشرع إثرها في تسليمهم إلى عائلتهم. وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها أن عملية البحث تكللت بانتشال آخر الجثامين أمس الأربعاء ليتم استكمال عملية حصر الضحايا. وأضافت أن الحادثة أسفرت عن غرق 15 شخصا توزعوا بين 14 ضحية من أصل بنجردان وضحية واحدة من جرجيس، إلى جانب تسجيل نجاة شخص واحد من المشاركين في عملية الإبحار خلصة. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور يؤكد تسجيل نقص في كميات المياه المعدنية المتوفرة بالمساحات التجارية في ظل ارتفاع الطلب بشكل كبير خلال موجة الحر الأخيرة. وضح بكور خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن الأزمة لا تقتصر على المساحات التجارية الكبرى، مشيرا إلى أن المواطنين يبحثون عن المياه المعدنية في مختلف نقاط البيع بما في ذلك محلات المواد الغذائية والمطاعم والمقاهي دون أن يجدوا الكميات المطلوبة.
6: الكميات اللي يوصلونا ناقصين بها، راهو لازمنا نعرفوا اللي الازمه ماهيش كان على المساحات التجاريه الكبرى، والحرفاء اللي يجيو المساحات التجاريه الكبرى يلوجوا على الماء وما يلقاوهاش، يمشيو للعطار، يمشي للحماص، يمشي للسوبرات، حاول باش كيفاش يلقى. معك سمعت حتى عباد يمشيو يشري دبوسه غاليه من عند ريستوران ولا من عند قهوه حتى ما لقاش ماء. الازمه هذه اللي موجوده هي متعلقه بالفارق ذروه تاع الاستهلاك، واللي ما تجمش تجاوب معاها القدره نتاع الانتاج في قينا. احنا المخزون نتاعنا السنه جاتنا حراره قويه ياسر في شهر جويليه، المخزون نتاعنا وفاء، ولذلك اليوم اذا كان احنا الاستهلاك نتاعنا 140 والانتاج نتاعنا في 100 ما نجمو نعملو حتى شيء. الوضعيه شنو بالضبط؟ مش تدوم حتى ظهر لي الجمعه الاولى ولا الجمعه الثانيه نتاع سبتمبر، خاطر درجات الحراره مش تقعد ديما عاليه، ما عندناش مخزون باش نعدلوا به الفارق هذاك.
5: الجامعة العامة لتعليم الثانوي تعبر عن استنكارها للصعوبات والإخلالات التي رافقت انطلاق العمل بمنصة تسجيل التلاميذ الجديدة التابعة لوزارة التربية، معتبرة أن عملية التسجيل عبرها تستغرق أحيانا ساعات وساعات، إلى جانب تسجيل عدد من الإشكاليات التقنية الوظيفية. وقال الكاتب العام للجامعة العامة لتعليم الثانوي محمد الصافي خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن الجامعة ليست ضد رقمنة أو تطوير الخدمات، لكنها تسجل جملة من التحفظات بشأن المنصة الجديدة، مشيرا إلى أن انطلاق العمل بها كان مبرمجا يوم 3 أوت قبل أن يتعذر ذلك بسبب أعطال تقنية متواصلة.
7: احنا محنا ضد الرقمنة وضد تطوير الخدمات، ولكن بطبيعة الحال لنا جملة من الاحترازات. اولا انه هذه المنصة اعلن انه سيبدأ العمل بها يوم 3 اوت، اتضح انه هذا التاريخ معناها لم يكن معناها ممكنا وتعذر انطلاق هذه المنصة. ثم اعطال تقنية متواصلة وعديدة في مستوى هذه المنصة. الوزارة لم تدرس ما يمكن ان يترتب من اخلالات وسيناريوهات الاستعمال بالدقة المطلوبة والمرجوة. خلينا نسجل أولا بأنه كل من أراد أن يسجل عبر معنا هذه المنصة فإنه الأمر يستغرق ساعات وساعات طوال، وهذا ما نحكيوش من فراغ، عنا بطبيعة الحال مؤيدات على هذا الأمر. نأخذ مثلا أنه المنصة هذه معناها لا تسمح لولي بإضافة طفل ثالث أو رابع.
5: جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة تواجه خطر التوقف عن تقديم خدماتها لألاف المرضى من بينهم أصحاب الأمراض المزمنة في ظل شح الأدوية وتعطل عدد من الأجهزة الطبية والمخبرية، وإلى جانب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء وصيانة المعدات. وضح تقرير من غزة أن هذه الأزمة تلقي بظلالها على مرضى يعتمدون على تلك المرافق للحصول على الأدوية وإجراء الفحوص الدورية في وقت يصعب فيه على كثير منهم الوصول إلى مراكز صحية أخرى أو شراء احتياجاتهم من خارج القطاع. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار ينطلق الآن مع كريم وكمل فريق سبرماك. إلى اللقاء.
4: المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: Radio Anafa. سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. 7 دقائق بعد 3 متاع العشية، دي سبور ماك من توا حتى للأربعة متاع العشية. نحكيو كرة، نحكيو على الميركاتو، نحكيو على تصريحات المسؤولين، وكذلك نحكيو على نختموا الحلقة متاعنا أنه الحقيقة نلعبوا في طقس لا يرحم، معناتها حرارة، معناتها حرارة كبيرة، الواحد من با حتى يلقى الكلمات باش يتكلم بحرارة الطقس. فهل تستجيب الرابطة لنداء الطبيعة المرة هذه؟ ما نحكيوش عن نداء النوادي، والترجي طلب يلعب الستة، والإتوال قال نلعب الستة، ونادي صفاقس طلب الماتش الثاني يلعبوا الستة، والإفريقي كيف كيف أكيد أنه مسؤوليه ولاعبيه ومدربه والناس كل ماذا بهم يلعبوا الستة متاع العشية على الأقل المباراة الجولة الثانية، لأنه تستضيف في ملعب رادس، في حين أنه الكاف بعد فقط بأسبوع تحدد مباراة النادي الإفريقي السبعة متاع العشية بتوقيت تونس. لكن المرة هذه نداء الطبيعة وليس نداء النوادي. هذا أكثر من توا حتى للأربعة متاع العشية مع فريق البرنامج. فريق البرنامج اليوم فيه فقط أنيس عبد القادر بوجلبان. بوجة مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، تحية ليك، تحية لك كيف الحاضرة معنا الكل وكل مستمعي ومشاهدي ديوانا فهم.
1: شكرا بوجلبان. نبدأ بالترجي الرياضي التونسي. الترجي يفرط في فلوريون دانو إلى اتحاد طرابلس الليبي والمستوري لتعويض فلوريون دانو. خلينا نبداو بمغادرة فلوريون دانو. ترجي تقريبا قيمة الصفقة 1.2 مليون دولار انتقال فلوريون دانو، بطبيعة مبلغ نجم نقوله محترم ومحترم جدا في لاعب ما سجلش برشا أهداف الموسم الماضي، ولكن كثر عليه الجدل. أنت من الناس اللي ربما منذ المباراة الأولى نيس قلت أنه دانو ما عندوش خاصية للتهديف، رغم اللي وقتها ماركة 3-4 أهداف في 3-4 مباريات الأولى، ولكن لقيت برشا معارضة، برشا محلين. نحكيش على الجماهير، لأنه الجماهير في الأخير ثم البور وثم الكونتر وثم العاطفة كذلك تحكم. قلت أنه لا ينفع الترجي، والترجي مطالب بانتداب مهاجم آخر عنده خاصة خاصية التهديف.
2: صحيح، الحقيقة هو القرار بمغادرة دانو قرار متوقع. تو تار يظل جينو الشواء ولا الاختيار هذايا نظرا لأهمية أنك تكون مهاجم دي كاليتي متاع مهاجم هداف في فريق يلعب على البوديوم، يلعب على التيترويت ويلعب على الألقاب. دونك صحيح ممكن بين أخذ ورد، وفي فترة يقولوا أتاكون به وفي فترة يقولوا أتاكون مهوش في قيمة الترجي. دونك لكن في الأخير أنا كنت متوقع الحقيقة، وحتى كيف بنيت معناتها التقييم بتاعي بنيته وقت اللي هو سوا ديزون كيف ما قلت أنت كريم، وقت اللي هو قاعد يسجل. لكن أنا نقيم الكاليتي متاع الأتاكون، وإسكو الكاليتي هذه تتلائم وتتماشى مع الفريق اللي هو في وسطه ولا الترجي في أغلب.
1: خلينا نبدأ بالكاليتي متاع اللعب وبعد نجو للترجي. السبوان اللاعب معناتها يسوى 1.2 مليون دولار، والترجي اختيته تقريبا بمبلغ ما يبعدش على المبلغ هذا. ما عندوش لكاليتي باش انه يلعب في فريق في رابطة محترفة اولى وفي تشامبيونز ليج وينافس مع فريق كيما الترجي الرياضي التونسي، وخاصة انه اللاعب انا نشوفه يتحرك، عنده قديش من نقطة ايجابية، نجم ينفع الفريق، يخدم لاصحابه. انت نعرف مش تحكي لي على التهديف ومي ماركيش، ولكن زاد كوميم حتى لاتاكون باتلمو هذاك لاتاكون الخايب، خاطر لاتاكون عنده البوتنسيال فيزيك هذاك الكل، وكل ماتش يماركي زوز ولا ثلاثه من الفرص اللي تجي يولي لويس سواريز، يولي يلعب في فريق اخر مش الترجي هذا التونسي، ومش في تونس ومش في افريقيا.
2: في المنظومه الهجوميه للترجي في الوضع الحالي دان هو لاعب يعتبر عائق للمنظومة الهجومية للترجي، لأنه أنت قلت أول حاجة الترجي تلعب ليز أتاك بلاسي جينيرالمون لا بلوبار متاع مقابلاتها، دونك فما فرص. دونك وأنت اليوم أتاكون يزمك تتصرف في الوضعيات اللي يجيو قدام الكاج باش تكون لو فينيسور دو ليكيب. دونك بالنسبة إلى دان هو انا نشوفه في المرحله اللي شفتوا المرحله القادمه مع الكاليتي جوار اللي موجوده على الكلوار ولا في الوسط، انا نعتبره ملاعبي باش يكون عائق للمنظومه الهجوميه للترجي. وهذاك علاش انا حسب رايي في الاخير قرروا مسؤولي الترجي انهم ينتدبوا ملاعب اخر بكاليتي اخرين دي معناتها ببروفيل اخر بامكانيات اخرين، لانه دان هو في لي بتيت معناتها لي بتي معناتها لي بتي لي بتيت سيرفاس ولي بتي اسباس براتيكمون اللي معناتها عنده لونديكاب نتاع الكاليتي تكنيك نتاع لي زونشينمون تكنيك نتاعو، دونك هذيك يلزمك كونترول وتيونشين رابيدمون كيف كيف لي كونترول نتاعك لازمهم يكونوا اورينتي، لازم بارفوا لي سول توش دو بال تير افيك لانتيريور دو بي، هذوما براتيكمون كي شفتوا قيمت الملاعبي هذوما الكل ما عندوش. واليوم المنظومه
1: نقلب لك السؤال فلوريون دانو، لو كان في جمعيه اخرى ما هي جماعه تلعب للتاك بلاسي، جماعه عنده شكون يخدم له كيما الترجي التونسي، عنده ليزيليي وسط الميدان رفيعه فراج بليلي ناس الكل تخدم لك، وبالتالي الكره باش تجيك نظيفه في 18 متر دونك مطالب انك تسجل اهداف. لو كان في جمعيه اخرى مع بروفيل اخر تاع 3-5-2 تاع 4-4-2 ولا جماعه تلعب حتى 4-3-3 ولا 4-2-3-1 ولكن تلعب الكونتر اتاك، ينجم وقتها يكون البروفيل متاع دانو ناجع للجمعية هذيك.
2: شوف ما ينجحش في الترجي مش معناتها ملاعبي خايب وما ينجمش ينجح، ما ينجحش في جمعية أخرى. احنا نحكي وتوا على فريق يحب ليز اتاك بلاسي، يحب يلدومي لادفيرسير في مناطقه قريب للسيرفاس متاعه، في قريب للسيرفاس 16 متر سيكونت في المناطق هذيك. تحكي لي وتقول لي فريق اخر يلعب لي ترانزيسيون ويلعب فما انتونسيتي في لي ترانزيسيون والتحولات السريعه، ينجم يكون دان هو لو بروفيل ايديال للفريق اللي باش يمشي، خاطر فما الصراعات البدنيه
1: شفناها في الكونسيبت هذا مع الترجي ضد الاهلي.
2: صحيت شفنا وانا كنت اتذكر
1: الاهلي المصري،
2: كنت اتذكر كريم مش قلت لك مش معناتها انه دان هو سجل وعمل ماتش باهي راهو راي باش يتبدل فيه، لانه البروفيل واضح الملاعب هذيا نتاع كونتكست معين نتاع ماتشويت معينين، يحب ليز اسباس، يحب يدخل في الصراعات، يحب يدخل في لي دويال نتاع معناتها لي دويال معناتها فيزيك في الوضعيات هذوما، ينجم يفرض روحه وينجم يكون مهم. لكن زيدا انت توا دان هو عدى براتيكمون 10 شهور مع الترجي ولا اقل شويه من 10 شهور، تتذكر له حاجه مهمه ابار البونتو اللي سجله كونتر الاهلي المصري؟ ما تتذكرلوش حاجات كبيره. دونك في الاخر اش حبيت نقول لك، لا تكون تتذكر له كان الاهداف اللي حطهم في الكاج، وهذاك علاش انا من الاول كنت اتذكر شهر التالي ولا شهر ونص التالي كي حكينا كريم على الفرضيه نتاع انه مستوري يكون موجود، قلت لك راهو اذا جا المستوري راهو باش يكون لو بريمير اتاكون سون ديسكسيون، معناتها ما عندي حتى شك وما عندي حتى ادنى معناتها سوسي انه الملاعبي باش ياخذ معناتها باش ياخذ الوضعيه باش يكون هو لو بريمير اتاكون في الاسبيرونس.
1: واضح به باش نحكيو توا على المستوري، فاصل ثم نتواصل.
3: بوبليسيتي مع أورانج بوستي الرنتري بالأوفرويت،
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأوفرويت. عندك أورانج. انتم تسمعوا في سبور ماغ،
1: رجعنا من جديد 16 دقيقة بعد 3 متاع العشية، نحكيه على فلوريون دانو اللي غادر الترجي الرياضي التونسي في اتجاه اتحاد طرابلس الليبي، ولهنا الترجي يعوض فلوريون دانو بالمستوري. المستوري قبل ما نحكيه على الأمور الفنية، فاز الترجي بمقعد للاعب أجنبي إضافي نجم يستغله كظهير أيسر كمدافع محوري حتى في وسط الميدان، لما لا في انتظار جاهزية البليلي وإلا لا؟
2: أكيد لأنه ملاعبي تونسي، وان بلوس إذا تشوف بار اكزومبل الدقائق الأخيرة اللي شارك فيهم الملاعبي كوناتي كونتر ليتوال، تتأكد أنه الملاعب هذا نجم يكون عنده مكان
1: هو غير محظوظ في الترجي،
2: هو غير محظوظ
1: ضحية قانون الأجانب وعدد اللاعبين الأجانب الموسم الماضي.
2: ما نحكيوش على الانتدابات اللي نجم تجي من بعد، نحكيو حتى بالإفكتيف الحالي، ملاعبي كيف ما كوناتي شفناه في اللي فور اللي عملوا في الهدف الثالث كونتر ليتوال، شنو عمل في وسط الميدان باش نجم فسخ اللي زادفيرسير اللي قدامه الكل وخرج حاجة عليه في وضعية متاع فاسو بيوت بون كان تقريبا أكثر للمدافع، لكن شفنا اللي فور اللي عملوا. دونك أنا شو نقول، نقول أنك تجيب مدافع مهاجم تونسي راك باش تعطي أكثر فرصة سيرتو كي يكون أتاكون دو كاليتي. نحكيو على مستوري ملاعب انترناسيونال، ملاعب عنده كما قلنا با مال دو فوا سونساسيون دو بوت، ملاعب يعرف يلعب في لي زيسباس ريدوي. دونك ملاعب باش يخلي لك المجال تعمل دوتر شوا متاع ملعبية أخرين في وسط الميدان. عندك كاستيو البيروفي، عندك كوناتي نجم يكون، عندك لي دو جوار دو كولوار اللي هما باش يكونوا في جل مباريات الاسبيرانس أجانب. دونك أنت هونية المنظومة الهجومية براتيكمون باش تولي لك تري ستابل بالأجانب متاعك كلكو سواء محليا وإلا على المستوى الأفريقي، يكملهم مهاجم عنده الإمكانيات وعنده خصال اللي نجم يكون مع مهاجم يفيد برشا لسبيرونس في المرحلة الجاية ومرحلة القادمة. بالنسبة لنرجع شوية خاطر قبيلة شوية حكينا على شنية القيمة اللي انتدب بها الترجي فلوريان دانو باش بيعه، ونقول لك اللي الترجي في الأخر منع الصفقة هذه،
1: ما نجحش
2: منع الصفقة، تخسر في عام 600,000 دينار توينسا براتيكمون مش حاجة كبيرة، تاخذوا 1.2 تبيعوا ب 1 مليون دو دولار، براتيكمون خسرت 200,000 دولار اللي هما 600,000 دولار
1: بون. مبدئيا 1.2 تبيعها
2: 1.2 إذا طوميو إذا باللي خذيته باللي باتوا فريمون، معناتها نقولوا اللي الترجي في الأخير أنقذ ركريتمون هذايا بأنه ما يكونش خاسر فيه ماديا على الأقل.
1: واضح وهي استراتيجية جديدة أنه الترجي الذي التونسي صحيح عمل ميركاتو محترم على الورق إذا قلتوه أنتم في انتظار حقيقة الميدان وتتالي المباريات، لكن كذلك الترجي مش قاعد يصرف في بارشة فلوس معناتها زايدة، لأنه يصرف في بارشة فلوس ولكن زايدة قاعد يدخل في بارشة فلوس، وبالتالي الديفيرينسة ماشي كبيرة ما بين الانتدابات وبين اللي دخلوا واللي خرجوا. طبعا معناش التفاصيل المالية الكاملة، ولكن الترجي يبيع بارشة ملعبية مثلا سنة ودخل منهم عديد مع الموارد المالية اللي ساهمت زادها انه يجيب ملاعبية اخرين بموارد مالية اخر، مش تقول لي سالير وغيره حتى اللي كانوا يخلصوا برشا، معناتها في الاخير ما هوش هذا الموضوع انه لي سالير وقداش ما سالاريال وغيره.
2: انا حسب رأيي منذ قدوم شكري الوعر سياسة الترجي التونسي تبدلت، فما ترشيد المصاريف، فما معناتها انتدابات مدروسة، انتدابات كيف ما نقولوا ما ضخش فيها الترجي دي مونتون كبار برشا حسب المتداول وحسب المعروف حسب امكانيات بيان سور ليسبيرونس اللي تنجم تنتدب، ما انتدبتش في الاخر ملاعبي ب 1 مليون ولا 1.2 مليون دو دولار، معناتها في الاخر انتدبت ب 500,000 دولار 600,000 دولار
1: لانه ريبيرو يتكلف، اما
2: ريبيرو ب 700,000 دولار هذاك هو بون فيهم كلكو جوار، اما في الاخر انت كي جبت جاك ديارا ما جبتوش بمونطون كبيره برشا، يظل لي جاب بمونطون معقول برشا للاسبيرانس. دونك انا بالنسبه لي سياسه جديده للترجي هذيك هو شيء لازم يصير في الاخر، راهو معناتها ديمومه الفريق راهو تمشي بالحوكمة الرشيدة في مع ترشيد المصاريف والانتدابات وانسيتسويت باش تنجم تعيش ديما في الكونفور. تنجم اليوم عندك من 20 مليون دولار جي في عام تصرفهم وتوخر تولي ما عادش تنجم جيري. دونك يلزم الحوكمة الرشيدة، يلزم تنتدب ملاعبية بدي مونتون، يلزم تبيع ما عادش تسلم وتفرط في ملاعبية بلاش فلوس. اليوم دياكيتي مشى الحزم بمونتون بتيل مونتون عمناول مشى
1: موكوينا
2: سنة بوعالية، كنت نتمنى زيادة يخرج ما يخرج ليبر كان ينجم يخرج بوبسيون داشا ولا فيك اوبسيون معناتها

0: وعنده لبالاريتي، دونك عنده دي كاليتي. بالنسبة لعماد فراج مازال بكري كيف ما قلت انت، تقييم تقييم لكاليتي متاعو، لكن حسب رأي بوه مازال بكري، ما نحبش نتسرع في التقييم، ما شفتش برشا بدنيا مازال موجهز 100%، لكن انا حسب رأي بقاء بوعالية كان ينجم يفيد اكثر لإسبرانس بارابار عماد فراج.
1: واضح هذا مبدئيا،
0: مبدئيا
1: الميدان تبدل كل شيء. من بعد المستوري اضافه كبيره للترجي الرياضي التونسي.
0: اكيد اكيد المستوري باش يحل جزء من مشاكل الترجي الهجوميه اللي هي حطان الكره في الفيلم.
1: ثم تواصل الترجي استفسر على زوزهم لاعبين، نحكيوا على يوسف الحرش وكريم الرقيق، ثم امكانيه لانتدابهم في الفتره القادمه. الحرش لاعب الاتحاد المونستيري ظهير ايسر، انه ثم رفض جماهيري كبير في المستير على التفويت في هذا اللاعب خاصه بعد صفقه الميلادي، ولكن الترجي اذا رغب اكيد انه باش يحط المونطون نيسيسير انه ياخذ اللاعب هذا. ثم كذلك كريم الرقيق، نحكيه على صفقه الشيخاوي مش الميلادي.
0: اي ولا اي ولا الشيخاوي هو اللي جا للاسبيرونس. دونك بالنسبه للحرش ملاعبي صغير قاعد يتطور قاعد يتحسن، شفناه حتى ديرنيرمون مع ليكيب اولمبيك في التورنوا تاع تورنتو يظل الإيطالية في الألعاب بحر الأبيض المتوسط، حتى في فان سيزون مع المستير عمل بروغريسيون معناتها باهية، ملاعبي قاعد يتحسن وقاعد يجتهد، وأنا يعجبني فيه اللي هو ملاعبي مجتهد برشا، فنيا أكسبتابل، بدنيا يعرف يعني ديزيفور كبار برشا، أكيد مازلت عنده ماتش دو بروغريسيون ينجم يكون أوبسيون وحل باهي للإسبيرانس. نمشيو للرقيق، الرقيق كاسم اسم كبير،
1: لعب في المنتخب الاول الهولندي،
0: لعب في منتخب هولندا
1: مارسيل،
0: ولا لعب في جمعيات كبيره في اوروبا، لكن الفتره الاخيره حسب المعلومات اللي عندنا انه ما
1: كانش اخر جوج مواسم ما لعب حتى دقيقه في الامارات.
0: دونك مع العمر سي با فاسيل، سي با فاسيل باش ينجم يل روبرون سا فورم ولا يسترجع كامل امكانياته، مش سهل بيزمو كيف ما حكينا، خاطر في الاخر ماهوش البليلي، هو البليلي يعول برشا على امكانياته الفنيه، دونك في المدافعين اكثر جاهزيته البدنيه واكثر لي دويال واكثر الاجريسيفيتي، هذوما تتطلب حضور بدني كبير برشا وجاهزيه بدنيه كبير، اي سورتو السرعه. اذا الترجي تحب تلعب بالديفونس افونسي كيف ما لعبت كونتر
1: ليتوال،
0: اهم كاليتي اللي يظهر لي محكي عليه احد هو او لازم يكون عندك مدافعين سريعين باش تنجم كي يجيك وضعيه ان كونتر ان يلزمك تكون في نفس السرعه نتاع الاتاكون، سينو شفنا معناتها السرعه نتاع عبد الله ولا نتاع بن ضياف كونتر الاسبيرونس رغم اللي هما مو سريعين برشا وتجاوزوا المدافعين المحوريين نتاع الاسبيرونس. دونك اذا تحب تلعب ديفونس افونسي اهم كاليتي هي يكون عندك مدافع سريع على الاقل كيف ما مرياح والا كيف ما توغاي.
1: وهذا هذا بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. فاصل قصير ثم نحكي على تصريحات طارق سالم البارح في الصفحه الرسميه للنادي الرياضي الاصفاقسي. طارق سالم هو المدير الرياضي للفريق.

0: راديو ان اف ام صوت كوم. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: مرحبا بكم في سبور ماغ. 26 دقيقة بعد 3 متاع العشية. طارق سالم المدير الرياضي للنادي الرياضي الصفاقس يتحدث البارح في عديد النقاط في جزء أول من حواره في الصفحة الرسمية. إذا كان ثم جزء ثاني الليلة أكيد غدوة نرجع نحكيه عليه ونحكيه كذلك على ما قبل مباراة الرابطة المحترفة الأولى. طارق سالم تحدث على تغيير محمد الكوكي واستقدام نبيل الكوكي في خطة مدرب، فسر هذه

0: النقطة بالذات، لأنه عملت نوعا ما جدل أول الميركاتو. كانت تفكر أنيس علاش نحينا محمد الكوكي، علاش جبنا نبيل الكوكي، علاش هذا نحكي لك على لسان الجماهير، إذا مش نحي محمد الكوكي علاش ما نجيبوش مدرب أجنبي. هكا جمهور ساسي شنو قاعد يقول، والبعض منه على الأقل جزء منه، ثم حتى بعض المحللين تحثوا في هذا الموضوع، وهل كان ضروري أنه محمد الكوكي يغادر الفريق. على كل طارق سالم يجيب على هذا الموضوع.
1: نشكر سي محمد الكوكي وكامل الإطار الفني على الخدمة اللي خدمها عمناول. عمناول ماهوش سناء، الأهداف متاع عمناول ماهيش الأهداف متاع سناء. كل مرحلة عندها الناس اللي بيستخدمها، كل مرحلة اللي فاتت تخدم سي محمد الكوكي عملنا سيزون محترمة، فما حوايج كنا نجم نعملوها خير، لكن الناس الكل مع بعضنا مش كان محمد الكوكي. دونك شفت بعد تقييم موسم كامل أنه ماذا بينا تغيير في الإطار الفني. فما سيزون سبورتيف اللي هي هذه فيها أهداف، إذا تحققت الأهداف وقتها علاش لها مش يكون ينجم نواصل. بالعكس مانيش من المسؤولين اللي نحب التغيير، بالعكس شفتوا عمناول في بداية الموسم الناس كل كانت ضد محمد الكوكي، والناس كل كانت تطالب بإقالة محمد الكوكي، لكن شديت صحيح، خليت الراجل يخدم على روحه وعملنا سيزون محترمة. صاروا أخطاء شفت أنه يلزم التغيير، أما في نهاية الموسم الأهداف واضحة، الأهداف أنه نعملوا سيزون خير من عمناول. إذا عمناول ترشحنا للكاف العام الجاي يلزمنا نلعب على مرتبة مؤهلة للشامبيونز ليج، لأنه النادي الصفاقسي طموحاته أكبر من كأس الكاف. لازمنا نرجع للشامبيونز ليغ، خاطر هي اللي تعطي ترجع اسم النادي، مش معقول نادي صفاقس يقعد سنوات ما يشاركش في الشامبيونز ليغ. كاس الكونفدراليه اللي بيشاركوا فيه سنة قدرت ربي ان شاء الله نحبوا نوصلوا معناتها اقصى ما يمكن ان شاء الله، معناتها اقل شيء نكونوا في الرباعي نتاع نصف النهائي ان شاء الله.
0: هذا بالنسبه لطارق سالم دوفولي يحكي اليوم الاهداف اليوم هم جدا زاد مش نجيك الاهداف، ولكن خلينا نبداو ب يقول لك محمد الكوكي لأنه في ندوة صحفية تسبق الموسم الماضي مش الموسم الحالي، محمد الكوكي قال الهدف متاعنا هو البوديوم، يعني مركز أول أو ثاني أو ثالث، وتحقق الهدف. طارق سالم يقول لك نشوفه أنه هذه مرحلة جديدة متاع مدرب جديد للفريق، وثم كلمة قالها مرتين، قال كان بالإمكان أفضل مما كان بما معناه، وقال صارت أخطاء. هل هذا هو السبب اللي خلى النادي الصفاقسي استغني ربما على محمد الكوكي، انه ما امنش اكثر ربما، هذا ما بين السطور اللي فهمناه من كلام طارق سالم، انه يمشي شي اكثر في الكلاسمو، يخلطش اكثر في كاس تونس؟
2: بون شوف، انا عاده الحقيقه الظهور الاعلامي لطارق سالم ما يكون مقنع، ما يكون كيف كيف، يكون بدرجه عاليه من الصراحه، ويكون زاده بدون مغالطات. وفي جزء من الحوار نتاعه اللي سمعته في جزء كبير كما عودنا طارق بالصراحة نتاعه وبالوضوح نتاعه وبدون مغالطات. بقى في رأي محمد الكوكي وفي محمد
0: جزء صغير، شنو
2: جزء صغير؟ فما آراء تختلف، لا فتختلف. أنا هوني نختلف مع طارق في بعض الآراء وفي بعض الاختيارات،
0: مثل
2: اختيار على محمد، اختيار على نبيل الكوكي وتعويضه
0: محمد الكوكي وتعويضه بنبيل
2: الكوكي. فوالا دونك انا شو نقول، انا هذا رايي. بون هما زوج مدربين اكفاء، زوج مدربين ممتازين، والحقيقه علاقتي بهم الاثنين علاقه طيبه وعلاقه جيده، لكن كي نحكيه على التقييم ونحكيه على انك علاش اخترت هذايا وما اخترتش الاخر، هوني علاش قلت لك عندي راي مختلف. نجيو للتاريخ، بالتاريخ اليوم محمد
0: التاريخ
2: اي
0: باش نكونوا منهجيين،
2: اي
0: باش نجيك للتاريخ قبل كل شيء، هل كان بالامكان افضل مما كان مع محمد كوكي؟ ميزا بار شكون عوض محمد كوكي؟ هل كان بالامكان افضل من محمد مع محمد كوكي الموسم الماضي؟
2: اي بيان سور كان ينجم يكون خير، وماهوش سبب وحيد محمد الكوكي. بون فما دي شوا، فما دي ماتش يتحملهم محمد الكوكي وحكينا عليهم في الوقت هذاك بالذات، كلك سوا في لي شانجمون في جيستيون دي ماتش،
0: لي شوا هذوما نجم تكون سبب في انه النادي الصفاقسي يفكر في في مدرب اخر بعد محمد الكوكي.
2: ينجم عندهم الحق المسؤولين يخموا في مدرب اخر، لكن انا كي نعمل نحي محمد الكوكي ونجيب نبيل الكوكي، علاش قلت لك نرجع بالتاريخ شويه انا كي نرجع بالتاريخ شويه نشوف الباساج نتاع عمناول نتاع محمد الكوكي والباساج اللي قبله، براتيكمون فما نسبة نجاح مرتفعة لمحمد الكوكي بارابور التجارب الأخيرة لنبيل الكوكي مع سي اس اس، اللي بالنسبة لي محمد الكوكي نجح أكثر من نبيل الكوكي في الفترة الأخيرة لكل مدرب كي شد سي اس اس. هذايا
0: شنو اللي يزيد عند نبيل قبل الأهداف، شنو اللي يزيد عند نبيل الكوكي بارابور محمد الكوكي من حيث الخبرة، من حيث لعب في الأفريق، من حيث درب في بطولات وفرق إفريقية؟ ثم حاجه تضيف لنبيل الكوكي بارابور محمد الكوكي تخلي نادي صفاقسي يغير محمد بنبيل الكوكي؟
2: هذم حسب رأي هذوما حسب ممكن
0: نسأل فيك انت.
2: لا انا شوف
0: حتى محمد الكوكي راه درب في افريقيا ودرب في السودان ولعب تشامبيونز ليج ولعب كاف
2: خبره الافريقيه سونز كان دوت اللي نبيل الكوكي خبرته اكبر واوسع من خبره محمد الكوكي كل كسوا مع تجربه في الجزائر كل كسوا حتى تجربته الاخيره مع الفريق المصري البورسعيدي مع سي اس اس في وقت سابق دونك نبيل لعب برشا مقابلات في الافريق وهذايا حقه وهذايا تجربه وخبره ينجم يكون
0: هذا الفاكتور
2: فوالا هذا هو اهم ولا مش اهم من اهم العوامل اللي ارتكز عليها طارق سالم في اختياره على نبيل الكوكي باش يعوض محمد الكوكي هذا حسب رأي حسب قراءتي لشنو فكر طارق سالم لكن في العموم كيف ما قلت لك كيف نرجع ونشوف الباركور متاع محمد الكوكي في لي دو باساج تويلا مع سي اس اس وكيف كيف نشوف الباركور متاع نبيل في اخر دي باساج عملهم في السي اس اس نشوف اللي محمد نجح اكثر واذا نحكيه على لي زوبجيكتيف سبورتيف يظهر لي لي زوبجيكتيف اللي سمعتهم انا من محمد عمناول
0: صحيح الوقت هذا
2: الوقت هذايا وقع معناتها الوصول اليه انا مكون في البوديوم جاء الثالث تقول لي اثناء اهداف اخرى ومشروع اخر انا حسب الاهداف
0: تحدث عليها توا
2: تحدث عليها طارق اللي شفتها ما تبدلتش برشا الحقيقه انا بالنسبه لي هو طارق يعتبر والناس الكل تعتبر بما فيهم انا انه سي اس اس جمعيه كبيره ويزمها البوديوم هذه لا جدال فيه البوديوم راهو في الاخر ماهوش دوزيام بلاس والا كاريداس والا راهو البوديوم سي تان تيتر جمعيه كيما سي اس اس راهو تعيش بالالقاب اليوم في ظرف عامين باتو نرجعوا لها الانتدابات سي اس اس انت دب براتيكمون جمعيه كامله باللي رومبلاسون نتاعها دونك الفتره الاولى نتاع الانتدابات
0: خاطر ما جمعيه طارق
2: اي فوالا لا
0: خاطر طارق معناتها
2: اي بيان سور
0: معناتها مش انت لقيت جمعيه وعززت انت ما لقيت الجمعيه عملت جمعيه
2: صنعت جمعيه اربعه خمسه ملاعبين القى بكار القى
0: بكار ودحمان هيك اللي تبقى من الفريق
2: بن علي القى اياد بالوافي دونك القى ما نقولوش
0: بالوافي وتعملوا كيف بن قدام في بن قدام
2: موجود مش يرجع للسيسيس دونك شوف علاش قلت هكا انا قلت في الاخر توا اليوم السيسيس عمل دي ميركاتو صحيح دو ميركاتو مازال
0: جايين والميركاتو بالنسبه لي لك انت غير مقنع كلام طارق على البوديوم يقول لك التاهل للتشامبيونز ليج الموسم القادم وبالتالي يعني يا حامل لقب تكون او وصيف مركز ثاني واذا كان ما تبدلش قانونته اللي حتى مركز ثالث تمشي تشامبيونز ليج خاطر فور بوسيبل يتبدل السنة ويقول لك كاريداس في كاس الكونفدراليه الافريقيه
2: انا حسب رايي غير كافي للموسم هذايا بالذات غير كافي الموسم هذايا انا كسيبورتور تاع سي اس اس جوفيز ان تيتر
0: لكن طارق زاده كان في اول تصريح لي اول ما شد المسؤوليه الموسم الماضي قال الهدف هو بناء فريق على ثلاثه مراحل على ثلاثه سنوات والهدف هو المئويه
2: هو اذا عندهم استراتيجيه
0: هذا قالوا
2: عمي اذا عندهم استراتيجيه
0: موجود في الجزء الثاني من الحوار مبدئيا
2: شوف اذا عنده استراتيجيه دو ترافاي ومحددها وقتها قراراته ماشي في ثنيه صحيحه لكن علاش انا قلت حكيت على الـ الاوبجيكتيف وعلى خاطر كي نربط بالاختيار نتاع المدرب وبلي زوبجيكتيف بارابور سيزون اللي فات تو سامبلومون ما شفتش تغيير كبير في الاهداف الاهداف على الموسم الفارط تحققت وكانت نجم تحقق زادة بوجود محمد الكوكي
0: واضح تحدث كذلك لينو برشا كلمات انه طارق سالم ليس هو من اختار المدرب نبيل الكوكي طارق سالم دخلوا في منصف السلامي واللي فرض بصفته كرئيس الهيئة العليا للدعم في الفريق انتداب نبيل الكوكي طارق سالم جاوب على النقطة هذه
1: إذا كان نوصل أنا كمدير رياضي نسمح أنه واحد يتدخل في خدمتي ما أنت زايد معنا نمشي على روحي وكهو أنا مانيش جاي للسي اس اس باش نتقاضى أجر ونخلي الناس تقرر في بلاستي ومانيش للإنسان اللي نخلي الناس تقرر في بلاستي وأنا نتحمل المسؤولية بعد لأنه مسؤولية المدرب أنا باش نتحاسب عليها دونك لا منصف السلام ولا غير منصف السلام حتى حد ما تدخل في قرار المدرب سواء نبيل كوكي ولا غيره قرار ناخذه أنا نتشاور مع عديد الناس نحكي مع برشا ناس سواء مع أنت اللجنة الفنية ولا من قدماء لاعبين ولا فما برشا ناس معنا نتشاور معهم نحكي معهم حتى في مدرب أجنبي في الأسماء اللي كانت مطروحة. لكن في الأخر القرار ناخذه أنا منصف سلام يمكن سمع بعض ما سمعوا برشا عباد.
0: واضح هذا بالنسبة لنبيل الكوكي واختيار نبيل الكوكي لكومنتير. بون والله ثم دي كومنتير ساعتين تحكيوا على النادي السفيقسي. النادي السفيقسي يعني عنا درجين نحكيوا عليه وبعد قولوا ما كمش محايدين كيفاش تحبونا معناتها اثنين وثلاث واربع اليوم خميس اثنين وثلاث واربع من با عشرة دقائق حكينا عن النادي السفيقسي في ظرف ثلاثة ساعات اليوم من با درجين وعنا قبل 25 دقيقة نحكي على الترجي الرياضي التونسي احنا والاكتواليتي امس حكينا على المنتخب حكينا على معناتها انت والاكتواليتي معناتها فريمون بارفوا تشوف دي كومنتير على الاقل معناتها نرزنوا شويه ونثبتوا امورنا معناتها عادره ومش عيبه وما نستعروش انه نحكيوا على اي فريق بما فيه من النادي السفيقسي وشرف لينا نحكيوا عليه وعلى بقيه النوادي التونسي معناتها ما نستعروش في بالك كي تعملوا هكا مش نتعار لا نستعار ولا نخاف ونحكيوا على كل النوادي التونسيه سولون لاكتواليتي حكينا وبدينا بالترجي لانه الاكتواليتي تفرض نفسها والنادي السفيقسي مش نحكيوا على حراره الطقس وغدو مش نحكيوا على بريفيو تاع ماتشات البطوله وكل نهار وغدو نجم يصير موضوع اخر ما نعرفوش يقول لك انا اتحمل قراراتي ومسؤوليه قراراتي.
2: شوف انا حسب معرفتي بطارق سالم نعرف اللي شخصية طارق سالم ما يسمع لحد شخص أنه يتدخل في خدمته وهذا ما يحسب من الحاجات اللي تحسب لطارق سالم والناس يلزمها جماهير السياسيز يلزم تحترم الشيء هذا الموجود ومن خصال المدير الرياضي الموجود في النادي. دونك انا هذا حسب معرفتي ما نتصورش انا بيرسونيلمون اللي فما انسان كيف ما قال هو تو في الديكلاراسيون يو سو بو استشار كلكوزان استشار دي زونسيان جوور لي كونيسور لي تكنيسيان لكن ديما القرار الاول حسب رايي مش حسب رايي اللي متاكد منه انه باش يكون عن طارق سالم.
0: واضح تحدث زاد على الميركاتو ونحب رايك انا في ميركاتو نادي السفيقسي بعد ما نسمع تقييم طارق سالم للميركاتو.
1: الميركاتو نتاع الفريق احنا معناتها فما تقييم نتاع الموسم الفارط فما دي بوست اللي كانوا ناقصين اللي حاولنا نعبيهم. الميركاتو صار انتداب ثلاثه لاعبين في الهجوم مؤمن الرحماني وليد الذويب ولولاندو ليترونجي مع وجود اوغبيلو ديارا اياد بالوافي في بالي فما سته مهاجمين كونتيتي موجوده. بالنسبه للوسط الميدان فما حكيم متابي وفما غيث صغير خاطر عملناه وشفنا انه عندنا مشكل على مستوى البارتي اوف فنسيف ما عندناش معوضين ما عندناش ما فماش كونكورنس معناتها اللاعب يقعد عام كامل يلعب مرتاح ما عندوش شكون وراه كيف كيف مع حسن مدو جبنا جاكن بي هذوما هما الانتدابات اللي عملناه. ممكن فما شويه معناتها تاخير في الانتدابات وهذا معناتها ماهوش اختيار ده مفروض علينا لانه كي تجي انت في جوان وتلقى الفريق مطالب باش يدفع 2 مليارات و700 ولا باش يشارك في كاس الكونفدراليه ما تنجمش تجي انت للرئيس النادي وقتها تقول له اعطيني انا 100000 دولار ولا 150 ألف دولار ولا جدينا بورتوكوا باش نعمل انتدابات. دونك معناها هذه الكل يخلي الانتدابات باش كانت مأخر شوية خاصة نتاع المهاجم لأنه المهاجمين ولا تحب دي جوار معناتها فالور سور وتصرف عليهم أول حاجة ما ينجمش ياخد دي زنجاجمو أكثر من الإمكانيات متاعه لأنه بعد نجم تولي لك شكايات تنجمش تنتدب لاعب مربوط بعقد مع الفريق متاعه وكيف كيف زاد حتى في اللي سالير عندك أم بلافون تنجمش تفوتو. سينو أنا واحد من الناس كمدير رياضي إذا بي نجيب ملاعب بمليار أنا ولا بمليار ونص وفالور سير أرتاح لي أنا ليه ملاعب يبدأ عامل دي بيرفورمانس كبيرة وتصرف عليه لكن الفريق بعد شهر ولا شهرين ما نجمش يخلص.
0: واضح في جزء من الواقعية كلامه
2: ياسير تعامل مع الواقع المادي ليعيشه النادي وحاول يتأقلم حسب الظروف المادية وحسب الإمكانيات وتمشي حسب إمكانياتك خير ما في الأخر بلغتنا الفريقي تبلع
0: فيه. لكن هذه الواقعية لا تستجيب لطلبات الجماهير.
2: الجماهير لازم تفهم اللي راهو لا بون جيستيون اي لا بون غوفيرنونس تدخل في سياسة النوادي وراهو تمشي حسب إمكانياتك خير من بعد تعيش سنوات وانت تقاسي كيف ما سياسة قاسيت كيف ما الاتوال شفنا صار فيها كيف ما الكلوب كلوب أفريكان شنو صار فيها. كون واقعي وكون عقلاني في طلباتك
0: والله على ذكر الاتوال والكلوب تقريبا نفس استراتيجية توا في الكلوب أفريكان وفي النجم الذي الساحلي ترشيد المصاريف التقليل من المصاريف الزايدة دي ريكروتمون سيبلي يبداو واضحين وماهمش غاليين ما يتكلفوش التوازنات المالية تقريبا هذا سمعناه من مسؤولي النادي الافريقي من منذ نهاية الموسم الماضي لتو وسمعناه حتى كذلك من الهيئة التسييرية الجديدة للنجم الرياضي الساحلي. كل النوادي تقريبا فقت انه سي بو معناتها لازمك تصرف قد طاقتك ما عادش نوحل نوحل
2: جماعه. انا معاه شوف انا معاه السياسه هذه في الانتدابات ونمشي حسب امكانياتي ويزم المدير الرياضي يكون جاهز باش يعمل لي بون شوا يعمل لي بون ريكروتمون بالامكانيات هذه. بون اذا نرجعوا الانتدابات الموسم الفارط انا نقول نجاح الانتدابات الموسم الفارط كي نشوف كي نشوف اونانا ونشوف طيفور ونشوف اوكبولي ونشوف الثلاثه اللي براتيكمون نجحوا اللي هو نجح بدرجه كبيره
0: لاكسيال
2: مونديكو وحسامادو انجي اون دوزيام ليو وموتيابا جا ثالث لانه موتيابا عمل بارتي الاولى ممتازه والبارتي الثانيه نتاع الشامبيونات طاح فيها مستوى. نقول اللي نسبه نجاح سيسيس عملوه في الركروتمونات في حدود 65-70% ماهوش نجاح كبير لكن فما تحسن في الانتدابات. اونانا ليكزامبل نتاع اونانا ملاعب يتعدى اكوتي رغم اللي هو منتدب دونك وهذه ضريبه زياده انك تنتدب بون لا محاله اونانا جاب الفلوس ما جاش بلاش تنتدب ملاعبيه ف دو كونترا والا دي جوور ليبر
0: هكا اللي يخلي ممكن السنه ما تدبوش بالفلوس.
2: بون سياس انا قلت لك راهو شوف سياسه انك تنتدب دي جوور ليبر راهو تحب لها طول نفس وراهو فما ملاعبيه باش تنجح وبرشا ملاعبيه اخرين ماهيش باش تنجح. دونك انا هوني فقط مش نعرج على حاجتي في الركروتمونات مش نعرج على الركروتمون بتاع الاتاكون اللي هو نورمالمون معناتها اداره رياضيه كيف انت مخمم انه بن علي سي باش يتباع يزمك يكونوا عندك دي بلان حاضرين من وقت انت خممت دي تخطط سوا ديزون
0: هو جاوب
2: تعويض اي فوالا لي تعويض
0: دي بلان حاضرين خاصه فوالا. كان اللاعب الأنغولي ولكن مدرب النادي السويسري سابقا
2: فماش واحد
0: كان هو شوا نيميرو 1 كان ثم كامروني هو شوا نيميرو 2
2: لازم يكون بلان A B C وحتى D دونك ما نختصرش على ان سول شوا ولا دو شوا فقط هذا من ناحيه من ناحيه اخرى
0: يعني لي بلان A و B و C مش لازمك فلوس وكيف ما عندكش فلوس تجرب تحط دي بلان A و B و C على ملاعبيه ليبر
2: دي بلان A و B و C و D و G و D على ملاعبيه ليبر واضح وانت اليوم اذا تحب تحط له بلان ا ينجم يكون بالفلوس لانك بعت في الاخير عمر بن علي ب 4 مليار دوات كي تحط 200000 دولار ولا 300000 دولار في اتاكون راهو ينجم يجيبوا لك اتاكون بيتور وهداف راهو وصغير في العمر. ونرجع الحاجه فقط اللي هي التحكيت وما ما تقالتش في الديكلاراسيون هذه اللي هي فما ملاعبيه سوا ديزون كاتيجوريكمون ما يرجعوش للسياسة. هذه نقطة حبيت نعرج عليها. شوف أنا كمدير رياضي
0: هو واضح شكون يقصد
2: بقى من عشر يفو والله ملي نعرف عليه شكون أما نحكي اون جينيرال
0: طنقو ما سماش مجموش نسميه ولكن الملاعبية خاصة اللي غادروا الموسم الماضي اللي عملوا عام ويحبوا يرجوا سنة.
2: أنا شوف أنا أول حاجة كل ملاعبي يتعدى فريق بظروف أنا خاطر راني ضد الشعبوية ونحبش الشعبوية ونحبش التزيين ونحب نكون واضح. أنا راه ونجم اليوم ديكلاراسيون هذية معناتها في بليزير لبعض الجماهير لا شوف انا بالنسبه لي اهم شيء عندي كريتير هو كريتير رياضي ملاعب يفيدني ولا ما يفيدنيش هذا او ديبار. من بعد نحكي على ملاعبي كانوا ملاعبي اصر على الخروج باش يحسن ظروفه باش يلقى معناتها كونترا خير من الكونترا اللي كان ياخذه في السي اس اس حق كل ملاعبي هو طارق سالم
0: مدير رياضي اذا اصر انه ما حبش يجدد والا هدد بفسخ العقد لانه مش خالص
2: ما تجمش تلومه الملاعب
0: اي تعاو ترجعوا
2: شنو المشكله
0: لا لا
2: انا وقتاش ما رجعوش وقتاش ما رجعش الملاعب في ديكا معيني ما رجعش الملاعب كانوا موفيز غري في وسط الجروب ما رجعش الملاعب وقت اللي هو ماهوش ديسيبليني وما رجعش الملاعب وقت اللي هو ينجم يفرعس لي فيستير ويعمل لي ديكلون في وسط الجروب ويفرعس لي الاجواء تبقى ملاعب يخرج ويحب يرجع وملاعب
0: حاجتي بيه الرجل
2: حاجتي بيه رياضيا ونجم يفيدني ما هوش رياضيا ما هوش بيش يفيدني وقتها بيصير برمي لي كريتير اللي قلنا عليه
0: الميركاتو زاد أنيس نحب رأيك إجمالا إذا كان الموسم الماضي قلت 65-70% نجح النادي الصفاقسي في الميركاتو متاعه الموسم الحالي قبل انطلاقه قداش نجم تكون البورسنتاج حسب رأيك في انتظار نضمن بالكورة قداش تتوقع؟
2: لا ما نتوقعش، اما ما نجمش نقول لك انه باش يكون خير من برشا من الموسم الفارط والا اقل برشا من الموسم الفارط. في الانترفال هذاك شفت 65 70 يا باش زيد 5 10% ماكس يا باش تي 5 10% ماكس.
0: واضح جميل موتيبا ورحيل جميل موتيبا. كثر الكلام على موتيبا، انت من الناس اللي قلت انه موتيبا ما يلزموش يغادر نادي صفاقسي، بالرغم انه تو كنت تتكلم تقول انه عمل نصف اول في الموسم الماضي، عمل نصف اول ممتاز ونصف الثاني طاح على المستوى. هاو نسمع طارق سالم شنو حكى، شنو يحكي على اللاعبين اللي غادروا النادي الرياضي صفاقسي.
1: انا ضد فكره بيع اللاعبين، وهذا يعرفوه الناس حتى عملناه في ديسمبر وجاءوا عروض الجمال والمونديكو ورفض رئيس النادي كيف كيف، لانه بالنسبه لي انا نشوف نادي صفاقسي هي مؤسسه رياضيه ماهيش مؤسسه تجاريه، مانيش جاي نجيب فيهم لاعبيه باش نربح فيهم فلوس ونبيع، هذيك مؤسسه تجاريه تنجم، ولا فريق صغير ما يحبش يلعب على الالقاب ولا على وسط الترتيب ما يقلقوش باش يعيش. لكن في نادي صفاقسي حاليا مضطرين ان نبيعوا ملاعب، الاختيار كان على عمر بن علي وكان مفروض علينا، لو كان ما بعناش عمر بن علي يمكن راهو فما 3-4 ملاعبيه شكاو وخرجوا ليبر، يمكن راهو التحضيرات اصبر شنو المشاكل اللي كانت تصير. نادي صفاقسي سيتوياسيون فينانسيير نتاعو تفرض عليه انه كل عام يضحي بملاعبي ولا زوز.
3: نفهم انه فكره بيع جمال متيابا ما زالت مطروحه.
1: والله ماذا بيا لا، انا الحقيقه معناها انا ماذا بيا توا لا، ماذا بينا توا نبداو السيزون تاعنا بالافكتيف الموجود، ان كان فما تدعيم نزيدو ندعمو ماذا بينا نزيدو ندعمو، لكن في وقت من الاوقات نجم تلقى روحك مجبر انك تبيع ملاعب سواء جمال ولا غيره.
0: واضح هذا كلامه بخصوص جمال متيابا، واضح انه ثم رفض لبيع جمال متيابا ولكن قد يباع ما بين الأسطرة.
2: اي با انا شوف راي طارق سالم مش قال، قال انا ماذا بيا لا، انا كيف كيف كسيبورتور نتاع سي اس اس ولا نتبع سي اس اس نقول لك ماذا بيا جمال متيابا يقعد في سي اس اس تو سامبلومون، لانه الكاليتي نتاع جمال متيابا الى حد الان ما هيش موجوده في حتى ملاعبي في الافكتيف نتاع سي اس اس. دونك ملاعبي الوحيد انا قلت لك انت تذكر عمليه الكريم نحكيه وقت قلت لي علاش وقتها متيابا على البنك ما نعرفش ماتش الكلوب ولا ماتش اسبيرونس، قلت لك قلت لك انا في اللي ماتش كبار ماتشات الكبار هذوما كونتر اهم حاجه عندي نحب ملاعبي يشد لي كوره يطيح لي الضغط يطيح لي التونسيون يطيح لي النسق نتاع الادفيرسير، ملاعبي يستحفظ لي بالكوره لو طون حتى البلوك كيب يطلع. دونك الكاليتي هذه الوحيد براتيكمون اللي موجوده عند جمال متيابا، اون بلوس يفسخ لك ديليني باللي دريب نتاعو حتى البلاسمون نتاعو ديما يكون قريب للسيرفاس وفي وسط السيرفاس وينجم يسجل اهداف. دونك انا حسب رايي في الفتره الحاليه هذه بالذات جمال متيابا ضروري في النادي الرياضي صفاقسي. إذا الضرورة القصوى اقتضت باش نبيع متيابا هنية خليني نرجع لك الكلام اللي قلته لك اللي أنت يزمك تكون حاضر وجاهز السيناريو هذية بمعوض لشبيه متيابا لملاعبي كيف ما متيابا.
0: كلامك مش يوحي برشا ناس أنه نادي صفاقسي يربط بيع متيابا بنتي دي بلو ايترا
2: نجم يكون. والله حكيت هكا كومباراز
0: اي لا خط كلام مش تفهم هكا تعطيك شنو
2: اي ولا هذاك
0: كان شفت امكانيه كبيره انه يكونوا الاثنين مع بعض
2: مثلا. اي اذا قلت الضروره اقتضت انك باش تبيع متيابا لازم تكون محضر لي بلان تاعك، وهوني هذا هو دور طارق سالم. انت اليوم كمدير رياضي لازمك تعيش حسب ظروف النادي وتلقى حلول سويفون ظروف النادي، وبنسبه كبيره خلينا نقولوا اللي طارق سالم الى حد الان نجح في المهمه
0: بتاعه. واضح نذكرك بحاجه، مونديكو الموسم الماضي كان من افضل لاعبين نادي صفاقسي في الفاز روتور، ومونديكو كان قاب قوسين او ادنى من انه يغادر نحو الدوري الليبي في الميركاتو الشتوي الماضي مثلا. هذا اكزومبل
2: اي بون صحيح سمعنا قبل
0: اختلم لعبيه بقى 4-5 شهور ما خلصوش كانت بيع مونديكو يكون بقاو شهر ولا شهرين
2: زاد كان خرج مونديكو رانا ما حناش تروزيام بلاس نجم نكونوا في كلاسمون اقل.
0: واضح بخصوص لؤي الترايعي، لؤي الترايعي النادي الصفاقسي اعطى عرضه النهائي للفريق الاماراتي، دونك تم الاتفاق بخصوص الاعاره والزاميه الشراء والنادي الصفاقسي وافق على ذلك، ونادي صفاقسي وافق وعطى مونطون محترم، مونطون نحكيه على تقريبا 600,000 دينار لشراء اللاعب. الفريق الإماراتي يطالب أقل شوية من مليار أوبليغاسيون داشا، دونك النادي صفاقسي كان في الكلوز تقريبا ثم 10% نسبة بيع اللاعب من نادي صفاقسي لأي فريق آخر للفريق الإماراتي الوحدة الإماراتي، والنادي صفاقسي الآن مش يدخل في نيجوسياسيون مع الفريق الإماراتي في الجديد بخصوص النسبة، ممكن يرفع في النسبة أكثر من 10% لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. ثم فرق زادة راه كيف تاخذ من فريق إماراتي، الناس ما تفهم شوية أنه كيبداو الناس شبعانين في موضوع الفلوس، راه ما عندوش مشكل يقول لك حط ثم تاخذ ولا حط ثم، مش كيما فريق أنه 100,000 و200,000 دولار و300,000 دولار يكونوا فارقين جدا معاها، راه نيغوسياسيون مع الفرق الآسيوية حاجة جديدة على حاجة جديدة على النوادي التونسية. وبينما في فرق في تونس معناتها اليوم أوبليغاسيون داشا تفرض عليا ندفع مليار الموسم القادم باش ناخذ اللاعب بول هنا زادة ينجح ما ينجحش، 600 مليون ديجا انت وافقت عليها، ثم دي زوبسيون اخرين. ان توكا مازال الموضوع لم يحسم بعد بين نادي صفاقسي والوحده الاماراتيه، تعطي رايك في الموضوع هذا؟
2: شوف هو لا محاله، شوف النوادي الخليجيه راهي ماهيش جمعيه خيريه،
0: هم نادي صفاقسي
2: جمعيه خيريه، راهو كيف ما قلت هي خذته ب 350 يظل في الوقت هذاك، تحب ترجع فليساتها الجمعيه وما تخسرش في الملاعب نتاعها، حق من الحقوق. تبقى انا باش نعمل كومباريزون ما بين موتيابا ولو اي تري ولو اي تري في
0: لو كنت مسؤول انت لو كنت رئيس، خاطر رئيس ولا صح نجم حتى طارق سالم يعطي رايه وبعدين الموازنات الماليه، تاخذ لاعب وتدفع فيه 900,000 دينار الموسم القادم ولا قريب المليار الموسم القادم، وهل انه انتظام النجاح ولا لا؟ خاطر فيها اوبليغاسيون داشا مش اوبسيون داشا.
2: شوف شوف اذا ضامن بقاء موتيابا انا نقول لك ما ندفعش الموضوع هذاك، ما ندفعش 900,000 دولار، ما ندفعهمش
0: 900,000 دينار،
2: 900,000 دينار ما ندفعهمش. دونك اذا ضامن بقاء موتيابا، اذا مانيش ضامن بقاء موتيابا رغم انه موتيابا في البوست اللي يلعب فيها تو راهو خير من لو اي تري. لو اي تري ممكن في بوست روليور ينجم يفيد برشا ويعاون برشا، اما في البوست ريجيسور ولا في البوست نتاع ورا لاتاكون ولا دوزيام اتاكون موتيابا يخير برشا. انا حسب رايي المونطو ياسر غونفلي وياسر كبير. بون فريق خليجي ينجم يتدبر الملاعب صغير
0: حتى 200,000 دولار سي لو ماكس بالنسبه ليك،
2: هذاك هو ماكسيموم 200,000 دولار،
0: اكثر منه لا،
2: اكثر منه لا. هوني انا ندخل في انه
0: دونك توافق طارق سالم وسياسه طارق سالم في هذا الموضوع،
2: في الموضوع هذا بالذات بيان سور نوافق. انا فما بيدجي ما لازمنيش نتحدى نفوتو، ما لازمنيش نتجاوزو، وكل ملاعبي انا كفني نحدد قيمته الماليه
0: واضح، وتنجم تمشي في ليزوبسيون تاع تاع الروفونت من بعد 10% تردا 15-20% باش تحاول تقرب وجهه النظر.
2: ناخذو ب 600 وبعد يحلها ربي، ما ناخذوش ب 900 وبعد تقول لي 15-20-25 لا هذاك ما يعني ولي حتى شيء، اعطيني في الدفعه اللي انا باش ندفعها الاول.
0: واضح هاي. واضح به طقس لا يرحم الحقيقه. نحكيو على 47 دوغري 46 دوغري، امس في صفاقس مثلا رقم قياسي معناتها من ليزاني 60 في تونس، كيف كيف ثماش ما حتى الجمهور باش يدخل الاستادات كيفاش شنو باش يعمل. الحقيقه اذا كان اليوم جينا ضد طلبات اللاعبين وجينا ضد طلبات الاعلاميين وجينا ضد طلبات الجماهير وجينا ضد طلبات الفرق في حد ذاتها، شفنا الترجي والليتوال مثلا عملوا كومينيكي قبل المباراه الاولى وقبل الكلاسيكو الجوله الافتتاحيه ويطالبوا انهم يلعبوا على الاقل 6 متاع العشية. اذا كان انتم ضد الناس هذوما الكل هي توا شنو باش نعملوا في الويكاند هذا؟ اذا كان تواصلت درجه الحراره لانه ان شاء الله باش تنقص شويه درجه الحراره بارابور امس واليوم، شنو توا معناتها باش نجيو ضد الطبيعه؟ هل من المعقول يوم ملاعبيه تلعب في 40 و45 درجه حراره والجماهير لازم تمشي قبل بساعه وساعتين وحتى اللاعبين باش تحول الملعب تمشي في 50 درجه حراره ودون قوارير مياه، تقف على اي حماس ما تلقى حتى دبو سماء، تقف على اي كشك اي عطريه ما تلقى حتى دبو سماء، معناتها رانا نلعبوا بالنار. والحقيقه الجوله هذه اذا كان متواصل درجه الحراره يعني حاولوا ناجلوها يعني نلعبوها في الليل، راهو ماهوش معقول وراهو ثم معناتها ثم ذات بشريه معناتها على الاقل نحترموها شويه، مش لازم علينا البطوله اذا كان مش نلعبوها وش نخسر حياه واحد ولا زوز ولا ثلاث. هنيس
2: اكيد شوف اليوم الطقس الحراره بتاع الطقس مرتفعه ما هيش بنسبه درجات معتاده وما تعودناش بها الحقيقه في السنين الاخرى، وحمايه لسلامه اللاعبين المفروض اليوم كمكتب رابطه كجامعه تونسيه لكره قدم كوزاره الشباب والرياضه ان تاخذ موقف موحد لتاخير المباريات في الملاعب اللي عندها اناره، بقيه المقابلات اللي ما عندهمش إنارة ينجم التوقيت زيد يتأخر بنص ساعة
0: خمسة مثلا
2: خمسة هاي. على الأقل أما الحقيقة الحقيقة في الظروف المناخية اللي احنا نعيشو فيها تو سي كريمينال الحقيقة. هذه حاجة ضد الإنسانية، هذه ضد طبيعة الإنسان، ومعناتها وكأنه اليوم نعذبه في الملاعبية باش نعذبه
0: في الجمهور،
2: نعذبه في الملاعبية، نعذبه في الحماية، نعذبه في الأمن، نعذبه في الصغيرات اللي قاعدين ورا الكاج لي راماسور دو بال، نعذبه في الجماهير اللي موجودين يتنقلوا
0: ويتحاولوا كي راجع ضربته ضربة شمس جمهور ليتوال معناتها
2: فوالا.
0: ونحكيو على استاد حماد العقربي بيرادس راهو مغطي معناتها ماهوش في الشمس في الظل، فما بالك ولا جمهور البقلاوة جمهور البقلاوة اللي
2: جمهور السيسيس مالفيت والبقلاوة
0: في الشمس، في الشمس. سي با نورمال راهو
2: شوف راهو سويون معناتها اكثر معناتها عقلانية واكثر جرأة في ان ناخذوا قرارات اللي هي في صالح كرة القدم وفي صالح الفرق وفي صالح اللاعبين. راهو اليوم كارثة ومصيبة ومهزلة في ان الوقت في نفس
0: المدير الفني لجامعة التنسيق لكرة القدم دكتور ويدرس و نورمالمون يكون عنده راي في الموضوع هذا
2: بيان سور
0: ويفهم في الموضوع
2: بيان سور. اليوم كاداره فنيه في وسط الجامعه لازمها من بين تهبط بلاغات تكون عندها موقف واضح وتصر وبالحاح كما قال عادل امام، مش راه مجرد نحكي كلمه وكلمتين وراه خلي الامر كان خذيته ولا القرار ولا ما خذيتوش ماهيش مشكل.
0: وحتى الناس الرافضه انها يتلعبوا مباريات في الليل وهم ميمطون مالوروزمون بار اوبليغاسيون يقبلوا انه يتلعبوا ماتش في الليل في مسابقات قاريه، انتوما اكثر ناس متضرين. وشفنا في الماتش اللي فات شنو صار، مش فقط الجماهير، ثم معناتها الاغماءات صارت للناس الكل وراو الماء مقطوع على الناس الكل بما فيهم الامنيين والسخان على الناس الكل. بالعكس ممكن حتى الزي لبسوا الامني يخليه في سخان اكثر منكم من عامه الناس، وبالتالي نرحموا بعضنا الناس الكل شويه شويه، خلي على الاقل نعديو 3-4 جولات الاولى في انتظار ان شاء الله يبرد شويه الطقس. شكرا انيس.
2: معلومه فقط،
0: قل
2: رونالدينو في الدرجه الثالثه الايطاليه يسجل زوج اهداف.
0: شكون
2: رونالدينو؟ في عمر 47 سنه رجع يكور في الدرجه الثالثه الايطاليه، لعب شارك دخل كبديل وسجل زوج اهداف.
0: والله تي صح تي صح. 47 عام
2: في 47 عام.
0: شكرا انيس، شكرا نادر، شكرا حاتم دالندا، كذلك ايمن المسعودي. غدوه نرجع لكم ان شاء الله في ساعه جديده من سبور ماغ من 3 ل 4 متاع العشيه.
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ، تسمعوا ديما فيلم في نادي الاولى وطن القبلي على 106 في المهديه والمستي

0: foot.com.
1: Publicité.
0: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر، 24 بخفان للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يا كمر الليل أنا ذوقت الويل
0: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
3: ركب على حمراء سارجها مجنون.
0: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القليبي.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز وربيعة ديوان فهم عسلمة. الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس تدعو جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب5,953,000 دينار. وبينت الجمعية في بلاغ لها اليوم أنها تستهدف من خلال هذه الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. توصل مجهودات فرق الحماية المدنية للسيطرة على حريق اندلع بجبلي المناصرية المسيدة تابعين لمعتمدية نفزة من ولاية باجة، وذلك في ظل تسارع انتشار نيران خلال الساعات الأخيرة وفق ما نقله مراسل ديوان فم. وتشارك في عمليات التدخل فرق الحماية المدنية وأعوان الغابات إلى جانب عدد من المتطوعين من الهلال الأحمر التونسي، حيث تعمل الفرق المدنية على تطويق النيران والحد من امتدادها. وتواجه عملية الإخماد صعوبات ميدانية بسبب وعورة التضاريس أو الظروف المناخية، فيما تواصل فرق التدخل انتشارها بالمنطقة تحسبا لأي تطورات جديدة. الغرفة الجهوية للكتبيين بقبلي تدعو السلطات إلى التدخل لتوفير العناوين المدرسية وتزويد المكتبات بالكراس المدعم تزامنا مع اقتراب موعد العودة المدرسية. وضح رئيس الغرفة صلاح حمزة في تصريحه لمراسل ديوان فم أن الجهة تشهد نقصا في الكتب مقدرا نسبة العناوين المدرسية غير المتوفرة بحوالي 50%. وبين المصدر ذات أن الكراس المدعم مفقود كليا في المكتبات، مؤكدا عدم وصول أي كمية من إلى ولاية قبلي إلى غاية أواخر شهر أوت الحالية. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول أنها قامت بتغيير مسار 75 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن والصعود على متن سفينتين حتى 27 من أوت، وذلك لضمان الامتثال إلى الحصار المفروض على إيران. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.

0: Joana Fan, صوتكم. فان تايم كن هاد مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا على ديوانا فام. هذايا فان تايم كيما كل نهار من الاربعة للسبعة، من الاثنين للجمعة، من الاربعة للسبعة نرافقوكم ونونسوكم كل عادة. اليوم الخميس 27 اوت على مشارف نهاية هذا الشهر السخون برشا الحقيقة، ربي معاكم في السخانة الناس كل وفي رحلة البحث على الماء المعلب والماء في الحنفيات الحقيقة، ربي معنا الناس كل عادة. اليوم احنا شو نحكي؟ واحنا نحكي على اخبار الفن والفنانين، المهرجانات، التظاهرات الثقافية اللي تعديت نقيموها، اللي مازالت نحكيوا عليها، نوصلوا أصوات الفاعلين الثقافيين الكل ونستضيفوا بحذنا الفنانين اللي تحبوهم كالعادة. مانيش وحدي لهنا في فان تايم بطبيعة، معايا الفريق الكل، في الإخراج عزيز، في الإخراج الرقمي حسام، في الإعداد فرح، اي صفق على روحك صفق، في الاعداد فرح معنا، فرح وسيم ومرام، وبطبيعه زملائي الصحفيين اللي يلتحقوا بيا باش يقدموا فقراتهم. جيهان السليني معنا كل عاده، ويتغيب علينا اليوم رضوان التوانسي، نعتذروا الكل محبي. خليني نقول لكم اليوم شنو باش يكون عندنا في برنامج الحصه كل عاده. باش نبداو بالو فيستيفال. في الو فيستيفال نمشيو كل مره المهرجان قريب لكم باش تعرفوا شنو فما في الدوره نتاعو، شنو مازال حفلات تنجموا تكونوا فيها، وشنية الوضعية، كيفاش يراو البرمجة. بطبيعة نحكيو مع المسؤولين. اليوم المهرجان اللي باش نمشيو له هو المهرجان الثقافي بي سيدي مخلوف تحت شعار سنكون يوما ما نريد، وباش يكون معنا سيد مدير المهرجان سي خالد القيبسي. بعد ألو فيستيفال يجي وقت تابي روج، أخبار الفن والبيبل حول العالم مع جيهان السليني. في ساعتنا الأولانية باش يكون بحذانا ضيف ممثل تعرفوه في تلافزكم، تعرفوه في الكاميرا الخفية، سمعتوه في الراديوات كيف ممثل قريب يشبه لنا برشا الحقيقة. بعديك نحكيه معاه بالقدا سي لطفي بندقة. وفي الساعة الأخيرة تعرفوا قديش نعز الأصوات التونسية الجميلة، وقديش نحب ديما نبرهن لكم أنه ديما عنا أصوات الحقيقة مبدعة، ونحب نعرفكم على جديد منها. باش تكون بحذنا صوت مميز، ونستدعاكم باش تكونوا معنا في الساعة الأخيرة من 6 إلى 7 باش تسمعوا الفنانة مرام بوحبل.
0: فان تايم كن هاد مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية،
1: من الأربعة للسبعة متاع العشية توا بدينا رحلتنا في فان تايم، وخلينا نبداوها بالفن التونسي. زياد غرسة.

0: ديوانا فام ديوان اف ام في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. ديوان اف ام في نادى الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان اف ام
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

0: بوبليسيتي.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
2: يا ليلى ويلك توحشت وزينك، الشوق فناني والكاس تعب.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فاهمني كنت زي ما بفهمها.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
4: ناسايا نحبك وانت ناسايا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.تي.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
0: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
0: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. الدولة الصينية تأخذ قرار مصيري في أن أصدرت الحكومة الصينية أمر بحذف نظام ويندوز من كل الأجهزة والحواسيب الحكومية، بما في ذلك النسخة الخاصة اللي وقع تصميمها من طرف مايكروسوفت وحصريا للجهات الرسمية بالصين. النسخة اللي نحكي عليها مخصصة لويندوز 10 وتم إطلاقها سنة 2017 وكانت تخلو من خدمة وان درايف وتستقبل التحديثات حصريا عبر خوادم صينية فقط، وزيد تعتمد على التشفير محلي. رغم كل هذه الاحتياطات، بكين ما عادش تثق بهذا النظام الأمريكي. كانت أصدرت وزارة أمن الدولة الصينية أمر لبعض المؤسسات الحكومية إلغاء تثبيت سيستم ديكسبلوتاسيون ويندوز فورا وسبق الموعد اللي كان محدد في شهر فيفري 2027، لأن الحكومة الصينية عندها مخاوف تتعلق بأمن البيانات. إجابة مايكروسوفت كانت سريعة وأكدت أنها ما عندها أوكان رابور أو معلومات عن وقوع خروقات أمنية. الصين اليوم ما بدأت في رحلة جديدة للاستقلال الرقمي والتجأت بشكل كامل نحو الأنظمة المحلية كيما كيلين وهارموني أو إس ويو أو إس، وهذا اللي خلى أسهم البرمجيات الصينية تعرف إنوس دو 20% في البورصة. المرحلة القادمة هي التخلي الكلي عن نظام ويندوز حتى عند المواطنين والمستعملين الصينيين العاديين. تسريب جديد من عند أونليكس يخص الأجهزة الأودو جام المقبلة لشركة سامسونج وسبيسيالمون لسيري S27 Ultra واللي باش يكون ديزاين متاعها آيفونيك. إذن لفورماتور فرنسي أونليك والمعروف بمعلوماته صحيحة والفيابل انشر اون سيري دو روندو سي او على البروشان فلوران دو سامسونج وحصرين على موقع أندرويد هيدلاينز. التغييرات في عائلة S26 كثيرة وأهمها البلوك فوتو اللي أصبح أفقي ويتشبه للموجود على الآيفون 17 برو، وفيه 3 كابتور فوتو، والمعلومة اللي باش تعجب محبي الماركة هو الإبقاء على الإس بن. والحاجة زادة اللي شغلت برش المتابعين هو أنه سامسونج خدمة مع كورنينج لتطوير باللور شاشة يمكن له أنه يصلح لغيور والجروح والخدوش بصفة آلية عن طريق اندال كابابل دو ريباري توت سول سي زيرافلور. جديد في الـ S27 Ultra هو اعتماد سامسونج على سيليسيوم كربون في بطاريات Z Fold 8 Ultra و Z Fold 8 والفليب 8، ونفس التكنولوجيا باش تكون حاضرة في سيري دي S27 بسعة تقدر 5543 مليون بيرو. البروسيسور يمكن أنه بالشركة الكورية باش تعتمد على شريحتها الاكزينوس 2700 في بعض الاسواق وشريحه كوالكوم سناب دراجون اليت جينيراسيون 6 برو اللي في باقي العالم، اما السعر فانه باش يرتفع بحوالي 100 دولار ويكون 1400 دولار امريكي، وهذا الكل بتبيع في انتظار لوفيسياليزاسيون يوم 22 فيفري 2027. العادة التنازلي يبدأ، إيلون ماسك يعد بإطلاق أول داتا سنتر سباسيال سنة 2027. الملتي ملياردير الشهير انشر الجدول الخاص بديبلومون دو بروميير ساتيليت دانتيليجونس ارتيفيسيال دو سبيس إكس، واللي يقع تطويرهم اون بارتنريا افيك انفيديا، وباش يقوموا مع بعضهم بتغيير جذري ومهم جدا لشركة سبيس إكس اللي باش تتحول لأول بوالور دو كالكول مونديال. منذ الاندماج اللي صار لسبيس إكس مع إكس إي آي، وتحولت سبيس إكس إي آي في أول هذه السنة، والشركة تسرع في مشروعها الطموح واللي يحب يطلق مليون داتا سنتر اون اوربيت. في واحدة من اخر تدويلات ماسك على x.com اعلن هذا الاخير على الاقلاع متاع اول الاقمار الصناعية للانتيليجنس ارتيفيسيال في اخر ثلاثي من 2027 وقبل الوصول لشل سينيفيكاتيف في مطلع 2028. لداتا سنتر الفضائيين وحجمهم 70 متر و20 علو يمكن لهم توفير 150 كيلو وات دو بويسونس دو بوينت. الداتا سنتر دو لاسباس باش يكونوا عكس الموجودين على الارض اللي يستهلكوا الكثير من الطاقة والماء والمساحات. وماسك يريد الوصول الى 1000 مليار دولار دو شيفر دافير انويل منذ بلوغ سنة 2030، وفي المقابل هناك تخوفات كبيرة من طرف لي سيونتيفيك على الامباكت انفيرونمونتال لشبكة جديدة في الفضاء واللي اصبح مزدحم جدا ويمكن ان يشكل خطر على متساكني الارض. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزا جور تكنولوجيك على ديوان افام. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
0: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
0: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
4: فيفي لدي أوترومون.
5: دي وان اف ام.
4: دي وان اف ام. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: وجزء الخامسة ديوان افهم مع سلامة. صدور قرارات تتعلق بترقية وتسمية جديدة في صفوف القضاة العدليين والعسكريين. بالرأي الرسمي الجمهورية التونسية اليوم على أن تدخل حيز نفذ بداية من 16 من سبتمبر المقبل. وبمقتضى الأمر الصادر في 21 من أوتا الحالي والصادر عن وزارة العدل تم ترقية 54 قضيا من الصنف العدلي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة إلى جانب ترقية 73 قضيا من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية. وفيما يتعلق بالقضاء العسكري نص الأمر الصادر عن وزارة الدفاع الوطني على تسمية 13 قاضيا عسكريا من الرتبة الثالثة في خطة قضائية مختلفة من بينها مساعد أول وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري وكيل عام لدى محكمة الاستئناف العسكرية وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس. منظمة الصحة العالمية تعلن اليوم الخميس عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة. وأفادت منظمة الصحة العالمية في بيان نشرته اليوم بأن أعضاء المجلس الجديد يمثلون مختلف الاختصاصات والمناطق والأجيال ويشملون خبرات في مجالات الصحة العمومية وعلم الأوبئة والبحوث الطبية الحيوية والنظم الصحية والشيخوخة والهندسة والطب الدقيق والتكنولوجيات الناشئة. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكورة يشير إلى وجود نقص محدود في بعض المنتجات على غرار الأرز والسكر، مرجعا ذلك أساسا إلى بعض الإشكاليات اللوجستية إضافة إلى ارتفاع استهلاك السكر خلال الفترة الماضية بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن الوضع لا يمثل أزمة إنتاج. مصدر أمريكي يفيد بأن أي اتفاق تبرم بين إيران وسلطنة عمان لا تحمل أي أهمية بالنسبة إلى واشنطن، مؤكدا عدم وجود أي مفاوضات قائمة أو مجدولة مع طهران في الوقت الحالي. ووضح المصدر أن مضيق هرمز مفتوح حاليا عقب إزالة جميع الألغام منه مع بقاء الحصار البحري مفروضا بالكامل، مضيفا أن عملية الإقصاء الاقتصادي تتواصل لقطع ما تبقى من شرايين الاقتصاد التي تغذي النظام الإيراني. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
2: تسمعوا ديوان فم في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. Come.

عرفت نقطة الخوفي مانيش خايف أغرقت وسط السويد وما منعت كان بضحكتي قريت برشا حساب الحاجة طايف كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحلتي وكنت نحشم نحكي بهم رايف قولي كنت رايف

0: Zuzia. Joanna Fan. صوتكم. Fan Time. كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: هاي سيدي مرحبا بكم الناس كل اللي تسمع فينا اللي تبع فينا على لي ريزو سوسيو اللي تتفرج في اللايف ولا اللي تسمع فينا على فيم. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. ان شاء الله هنرجعنا لكم, تعرفوا كيما يصير عليكم يصير علينا الحقيقه, هنرجعنا باش نكملوا معاكم الساعتين اللي تبقاو من فن تايم. تعرفوا انه الساعه هذه في العاده نبداو فيها مع ضيوفنا الحقيقه, نبداو نستقبلوا ضيوفنا. واليوم كما كنت اعلمتكم في اول الحصه وقت اللي بدينا كنكم تتابعوا فينا, اللي باش يكون بحذنا ضيف الحقيقة أنتم تعرفوه, ممثل دخل دياركم الكل سنين, تعرفوه قريب برشا على القلب, قريب للتونسي, تحسوا اللي هو معناها ولد البلاد الحقيقي. الممثل اللي يحكي صوتكم, ينجم يكون على طاولتكم, ينجم يكون معاكم في أي بلاصة في أي فترة من حياتنا. ميظهر لي ما فهميش شكون ما تفرش في برشا حاجات كان فيها, خاصة إذا زيد كيفنا كيف التونس الكل يعاود يتفرج في الحاجات اللي حبها وكبر عليها. مثلا حاجة بركة معناها للذكر ليل الحصر, جارية حمودة, ما تنجموش تكونوا ما تعرفوش لطفي بندقة. عسلامة سي لطفي.
2: أهلا بيك, يعطيك صحة ريم, شكرا على التقديم. وللذكرى جاري حمودة كتبت وانا والعافية في اللقاني
1: الله يرحمه,
2: وعاونا فتح الهداوي
1: يرحمه,
2: فهمت في المراجعة السيناريو الله يرحمهم الكل. يعطيك صحة انت, وان شاء الله نعدي عشوية به
1: يعيشك, ومازلنا نتفرجوا فيه.
2: اي يتعاود, تقريبا عنده 22 سنة من 2004 ويتعاود, وكان من المفروض باش نكملوا الجزء الثاني وقت كلموني الإدارة وكذا بعد ما كتبش, لكن الله يرحمه نورتي بن عياد, الله يرحم سي محفوظ, برشا اللي توفاو, لكن قعد في ذاكرة التوانسة خاطر كما قلت انت اللمة التونسية والمكثر التونسة يعيشوا في البلاصات, وهذا شنو اللي يصير تلقى البلاصات الناس الكل من الفنان للكوارجي للوتيس للفنت
1: حاجة تشبه لحياتنا الناس كل منا وفي
2: كان قريب من الناس الحمد لله.
1: مرحبا بك سي لطفي, انت شنو رايك في هالإعادات, في انه الاعمال القديمة تتعاود مش مرة مش اثنين عشرين؟
2: يلزم يتعاود
1: بالحق,
2: يلزم يتعاود. ثم الجيل الصغير توا 8 و6 و4 سنين جاري حمود البارح برك في الجارية حمودة, جارية حمود كل واحد مثلا حتى يقول لك لا انتقال بيتك مرتك عامل هادي راه بصراحه, واللي يعيطوا لك عامل هادي
1: عامل هادي.
2: الجينيراسيون اللي ما حضرتش وما تفرجتش لي ملاك يتعاود يعاود
1: يتفرج في
2: الاعادات, برشا يقول لك استهلكت انت وما حقهمش عاودوا, لكن لا ما ثماش علاش ما يعاودوش. الجينيراسيون اللي ما شافتش قاعده تشوف فيه توا, وهو اللي كل زمان ومكان معناها عائلي لم الناس ضامر, فهمت, فيه لمسه من الدعابه.
1: حبيت نعرف رايك على خاطر مثلا فما فنانين يقولوا انه الاعادات ضرتهم من حيث انه العبيد كارس عندهم كل الشخصيه هذيك, فحتى المخرجين مثلا يعاودوا لهم ديما نفس الشخصيه وليو محطوطين في هاك الاطار ما ينجموش يخرجوا منه. لكن كما قلت انت
2: لكن تكون ممثل باهي, لا كي تكون ممثل باهي لا بروفوني

0: رحمه. وكانت حنا بعلى الله يرحمه العربي نصر زاد آمن بينا في الاتجاه المشاكس على امتداد 120 حلقة. وقتها نتفكر مرة في جريدة الشروق حاطين دليلك ملك والاتجاه المشاكس يتنافساني على المرتبة الأولى. انت معناها عندك برنامج نتاع ولا مجلس الشيوخ فهمتي، اربع شابين تحت زيتونه والجو هذاك والامبيونس هذيك فهمت، انت تجتهد. انا احب الكتابه، احب نكتب. كتبت كتاب زاد سميته بندقيات في سكتشات اللي حبوهم العباد قويين قلقت هذاك ولد غني ولد فقير الطيب برشا، وثقتهم في كتيب على ما ياتي للتاريخ.
1: حقيقه الجهد التوثيقي مهم ياسر، على خاطر حتى لو كان مش اعادات انه نجموا نقراوهم. في ما يخص الكتابه، انت ما نعرفش كان العباد تعرف معناها غير جمهور الكورة يعرفوا اللي انت تكتب اللي انت صحفي.
0: اي صحفي رياضي، انا ناخذ بطاقة الاحتراف خاطر برشا ناس بلا خير نوريه البطاقة خاطر ثم عاد يقول لك زعما بالحق يكتب هو.
1: اي وريها
0: وقيل والله خير نوريها لكم انتوما، مش نوري على حاجة مش العباد. لا هما راهو كي تشوف ريم عندهم الحق هاك هذه بطاقة الاحتراف من رئاسة الحكومة تتجدد كل عام.
1: اي صحفي رياضي، صحفي رياضي.
0: اي علاش هي الكتيبة فيها لذة أخرى، كي تكتب على اللي تحب تكتبه، تكتب وانت صادق، تكتب على جمعيتك اللي هي انا ديكلاريه ما ثماش علاش ما نقولش انا نحب النادي الافريقي ونكتب على الافريق. ساعات يقولوا لي علاش ما تكتبش على الجمعيات الاخرى، قلت لهم كان نكتب على الجمعيات الاخرى يقول لك شو مدخلك فينا والا انت جاينا تجس علينا.
1: هذا نكتب. جديد مش من ناول الدنيا هكا يتعامل.
0: لا والله الدنيا تبدلت شويه. مش الدنيا مازالت شمس وريح ويقصوا علينا الضوء
1: هي بيد.
0: اما شنو اللي تبدل احنا الناس خيبت، الناس ولينا خايبين مع بعضنا. طيب أنا شنو اللي قلق كان كي نقول أنا نحب النادي الإفريقي فهمت؟ ثم الناس من جمعيات أخرى يلي بيك يلي عليك يا ماست يا ندرى شنوه، وإحنا بيدنا منحبوش واحد كيف يحب جمعيتنا. قبل للريم كانت نمشيو للملعب الأولمبي بالمنزة، كانوا زوز ماتشوات تلعبوا لوفي دريدو، تلعب من الأولمبي للنقل كان جمعية غولة
1: سيوتي
0: وما أدراك وتلعب هي مثلا والترجي، الماتش الثاني الافريقي والنجم، ولا العكس الملعب التونسي والاولمبي للنقل والافريقي والنجم. فكانت لذه لا تضاهيها لذه، نمشيو نحبوا الاسبيرونس نحبوا ليتوال نحبوا مع بعضنا. وفي العائلات تلقى العائلات شكون يحب نزرت شكون يحب السيوتي شكون، ولما وبعد نروحوا على السقينه مع بعضنا مثلا مش كيران فهمت. لكن توا لا
1: مش هكا،
0: توا ما عادش نجم تمشي سبوك مثلا تحب تمشي تفرج في ماتش واتخرين خلف جمعيتك. لا منهم مرة أنا مذيع معروف في تلفزي راو عملوا فيه راو جمهور اللي سبوه اللي قشلوش مجيبك، إيش مجيبك هو الرجل جاي يخدم وحتى ما هو جاي يخدم جاي يتفرج وشني المشكل
1: من حقه يحضر لأي ماتش.
0: هذه الإشكالية للريم اللي وليت خايبة برشا
1: تبدل فينا الجمهور
0: احنا وما حقناش
1: جمهور الكورة ولا الناس كل خير.
0: والله الكورة أنا نشوف في جمهور الكورة هو الدنيا رايشان معناها سلسلة مربوطة ببعضها في كل شيء، في الإعلام في الثقافة في التمثيل فينا احنا في بعضنا القدر متاع الممثل طاح برشا. وقت تشوف انت كي تجيب شي عايتولك على رول والله ما كتعرف ما كناش باش نعيتولك، وعنا ثلاثة معناها ثلاثة كنا باش واحد منهم انت البروفيل متاعك وتو نشوفوا الفلوس وبعد ما عادش كي تخدم بعد ما عادش يهزوا عليك التليفون. هشام رستم مات وما خلصش بحسرته في قلبه معناها فهمت، مش باش واحد باش يتشكى ويتبكى. اما كان تقبل برشا قدر ما تاخوش برشا فلوس تاخو برشا قدر. انا حضرت خدمت مع امي تراكي وما ادراك الزهرة فايزة وما ادراك وقتها في ابحث معنا دور بطوله، وبعد مريت بالمراحل الاخرين من من من من, من, من, من الخالصي عم حسن الخالصي وما ادراك ومصطفى العدواني ومن بعد جاو دي جينيراسيون التو. وانا ديما نحب نخدم مع الصغار مثلا اللي كيت جعفر لفكره جعفر بدا ابن خلدون معناه مع هم موجودين معناه بسام وكريم بسام الحمراوي وكريم
1: كريم الغارب.
0: قلوا انت كل جاجا ذي قل لي سي لطفي لا قلوا انت تمشي معاك خير ديما كيبدا وتتواصل الاجيال. احنا جاء السملالي والمورالي وجماعه هذوكم، بعد جاء خذا عليهم لمين نهدي والولد جينيراسيون، بعد جاء المونجي ونوردين، بعد جينا احنا وتستمر الحياه وبعد جاء هما.
1: المهم حاجه كبيره مهمه برشا في كلامك اللي هو الاعتراف به الاقدر به، حتى لو كان ما فماش فلوس كان فما برشا اقدر. ذكرتني في حاجه الله يرحمه نوردين بن عياد اللي مازال كي غادرنا اللي عطاه الدفعه باش يعاود يحب يرجع هو الاقدر والاحترام كيف شاف العباد فرحت به
0: الجمهور وقتها مع الحفله وقت اللي عيط له مرتضى وطلعوا على الركح. يقول اسمه الممثل الكبير غوار توشي دريد لحام يقول نقصتنا شويه كرامه وبس، وقت يتكبروا بينا. وهذا النداء زاد للمندوبين تاع الثقافه. ثم برشا كيما مندوب تونس تبارك الله عليه، والا ثم اللي يقول لك راك عندك قدر وراك عزيز وغالي وراك مثالش كلمني مثالش، وثم مندوبين اخرين ما يهزش عليك التليفون ويعرف نمروك، وثم هذوما نقولوا له راك انت موجود.

0: غادي باش تخدم الثقافة. وأنا هذا ومسيرتي وعمري يسمح لي أنا باش تقول لي راه مانيش باش ناخذك في العرض وإلا إن شاء الله فرصة أخرى. أمام هزوا علينا التليفون وقدروا الناس على عمرهم على مسيرتهم على قدرهم، احترموا الناس.
1: مهم تحب نكملوا في هذايا ولا نرجعوا للكورة؟ اللي نقول أنا يفضلك خلي خاطر غدوة فما حدث كبير أكيد جماهير النادي الإفريقي الكلها تستنى المسرح الأثري بقرطاج يا مدراك، غدوة يستنى في جمهور الإفريقي 28 أوت الموعد مع السيا سيمفوني. الحقيقة العرض الكبير على ركح قرطاج منتظر واحتفالية كبيرة بالطبيعة بعد البطولة السنة. أنا علاش نحكي في الموضوع هذا؟ أول حاجة أنت محب وهذا معروف، محب أكثر من محب شوية الحقيقة. الصفوف الأولى للمحبين، لكن زادة أنت غدوة باش تكون موجود، أحكي لي.
0: أنا غدوة إن شاء الله باش نكون المنشط متاع العرض هذا اللي هو عرض كبير برشا، منظمته السوسيوس متاع النادي الإفريقي، ثم السوسيوس، ثم التحالف من أجل النادي الإفريقي اللي فيه صديق لطفي القلمامي، ثم هذه الحاجة اللي باهية في النادي الإفريقي توا، اللي كل معناها شيرة تخدم على فولي معين باش تدخل شويه فلوس للجمعيه، خاطر الجمعيات يعيشوا بالفلوس. كان صار عرض قبل في المسرح البلدي وكان ناجح نجاح ساحق، ثم كان عرض اخر في اذنا كيف كيف، ومن بعد سنه كان في نابل،
1: في مهرجان نابل
0: الدولي، والعرض الكبير اللي باش يصير السنه ان شاء الله في المسرح الاثري بقرطاج. المسرح انا كيريت في البروفا الوليدات اللي يعزفوا والكورال معناه 70% اكلي عمرهم 16 15 سنه، وهذا حاجة ممتازة. صحيح. أنا نفرح لبلادي تونس ولادة كي تراك الجينيراسيون هذيك للريم كيفاش طالعين وكيفاش يعصفوا وكيفاش شيخين وكيفاش معناها حاجة ممتازة جدا.
1: ومغرومين وباش يطلعوا على كارتاج وتجربة كبيرة الحقيقة كارتاج. وخاصة أنها سمفونية، سمفونية النادي الإفريقي، زاد فما لمسة مزيانة برشا أنه باش يكون محمد الجبالي موجود على ركح
0: فنان كبير محمد
1: كارتاج جبالي. واللي هو السنة قعدت في قلبه برشا كارتاج على خاطر هو طلب وسمعنا هذا لهنا طلب أنه يطلع على كارتاج باش يحتفل بالأربعينية نتاعو
0: تاع مسيرته.
1: بالضبط تقول لي
0: قبلنا في البروفا قلت له ريت محمد ربي كريم حنين ما كتبش، كتب في عرض ما اكبر تاع منظمه النادي الافريقي تاعو، حتى التذاكر معناها تاع 100 دينار وفاو مازالوا كان تذاكر تاع 50 دينار معناها اللي ناجم يخلط ياخو بين اليوم وغدوه، قاعده تتباع التذاكر بنسق كبير والحمد لله. جمهور الافريقي ديما يحضر ديما سباق ديما
1: موجود،
0: يعاون جمعيته في اللطخات تدفع تقريبا ما يقارب 9 مليارات من مليماتنا، مش شويه مبلغ كبير جدا. جمهورنا نعاولوا عليه باش يكون حاضر بكثافه، جمهورنا نعاولوا عليه باش يكمل العروض، وهذه الحاجه الباهيه ينظفوا المسرح ما يخليوش حتى شيء مكتبابز، حاجه ممتازه جدا
1: ليهم ولليماج نتاع الجمعيه،
0: حاجه ممتازه الحقيقه. فهمت العرض باش يدوم محمد جبيلي تقريبا 35 دقيقه باش يعمل هو في الافتتاح، ومن بعد معناها الاوركستر هو اللي باش يواصل بقيه العرض بقيه
1: دونك السهرة. اغاني الجمعيه
0: بيربي
1: بالضبط
0: دخلت القوم يبرفوا عليها
1: أغاني الجماعة بيريبي سامفونيك معناه الحقيقة حاجة تتشاف. العروض اللي كانت اللي صارت كانت مع ناجحة بالكدي الحقيقة مهرجان نابل وزاد سورتو وأذن المسرح الأثري بأذن حاجة يسر مزيانة، وكيف كيف المسرح البلدي. المهم زاد حاجة مهمة باش يعرفوها الناس أنه المداخيل الصافية متاع الحفلة باش تخصص للمشاريع البنية التحتية وتكوين الشبان في الإفريقي.
0: شيء طبيعي شيء طبيعي، خاطر البنية التحتية لازمها برشا خدمة برشا صيانة. أنا في وقت من الأوقات زاد حاولنا في القبة وقتها كنت أنا في أنا التوى ما زلت ما حسب ظروفي في جمعية قدماء النادي الإفريقي عملنا عرض كبير في القبة وقتها كافون الله يرحمه لهدي دنيا
1: بندرمان
0: ومحمد المرض الأخير إن شاء الله باللطف عليه وليد التونسي. كان عرض كبير برشا ذاك، حبينا المداخيل معناها نعملوا بها ملعب باسم الأسطورة طاهر الشيبي. طاهر الشايبي زاد وما أدراك ما طاهر الشايبي، أسطورة من أساطير الكرة. فهذا يتضافر للأحباء متاع الإفريقي، كل واحد من شيرته يعاون حمل الجماعة ريش. أنا نقول للمستمعين والمتفرجين غدوة ماذا بيكم تحضروا الكلوب السي، حتى مش كلوب السي، أنا نعرف عباد عرضوني قالوا إحنا نحبوا جمعيات أخرى لكن العرض مدامه كبير ومدامه ممتاز الحضور محلاه وشرفنا حضوركم، وإن شاء الله ربي قدرنا وتعدى به
1: إن شاء الله. والتجربة أنت التقدير هكا تقديم الحفلات تنشيط
0: اي شكون فيها شويه
1: فما ضحكه معناها
0: اي طريفة ما الاولويه ليهم هم
1: بيان سور انت المهم تكون موجود على خاطر وتعاون باللي تقدم.
0: وهني جيت في غرغور القايله اليوم لان وضو مقصوص
1: وضو مقصوص
0: 7000 سخانه في التابلو دبور 47 وزيدهم 5 لبرا، لكن على خاطر الكلوب كل شيء هون
1: يا سيدي ربي فضلك يعطيك الصحه. المشروع بما انه 10 ملايين حبيناها ما هو مفروض أنا هاي نسأل فيك. أنا قلت معناها نجم تدوروا به الولايات الكل.
0: والله شوف هذا أنا راني أنا مشي جاي كمناشط هم يدوروا به السوسيوس
1: معناها النادي الأفريقي.
0: أنا هم اقترحوا علي وأنا ما لبيت الدعوة ما بدون تردد ولا ترمرم.
1: معناها أنت ولا ترمرم أنت المفروض معناها الفكرة سيمفونية النادي الأفريقي هذه ترى أن العروض نجم تعمل في كل بلاصة.
0: والله سألته من المنظمين سي قيس ودكتور اللي هو رئيس سوسيوس وصديق هشام الحاجي يقولوا لي ماك تعرف العروض في الصيف والمهرجانات وناس ساعات تحب المسرح تحب الكذا والسيمفونية فيها جمهور كورة والأمن أمور أمنية يحتمل يرفضوا معناها برشا حاجات صاروا هما أنا تمنيت يكون في 24 ولاية خاطر جمهور بارتو هو الكلوب وين ما تمشي تلعب عندها جمهورها فهمت لكن ثم أمور أخرى وإن شاء الله بتضاف الجهود ديمالات واللي قبل الكلوب من عرض تذكر ولا جابت عبد الحليم حافظ وما أدراك وجابت كاظم السير وعملت معناها عروض كبيرة برشا وأنا مع العروض الكبيرة حتى في المسرح البلدي ولا في مدينة الثقافة لما لا معناها المداخيل هذيك باش تثري الخزينة
1: هو مهم أنه تتنوع معناها المصادر متاع الدخل للجمعية على خاطر شفنا زاد الكلوب خرجت دي برودوي فما شفنا الشيبس ذقته بالله بالله
0: والله ذقته في الهريسة حار
1: بالحق محرحر
0: قلوش بي ضدنا لا معناها محرحر حاجة
1: هاي بي لي برودوي زاد هذوكم مهمين أي سيدي البطولة بدأت هي لحد
0: هاي
1: مشيت هذا تفرجت الماتش
0: لا الماتش اللي فات احنا منا نلعبوا في المتلاوي
1: خاطر ماني نعرف اين نسال
0: خاطر بيت تجبد الغادي
1: بعيد المتلاوي واحد بلاش نهار السبت
0: ماتش صعيب برشا
1: اي
0: المتلاوي معناها تقريبا عامين 20 مقابله ما خسرتش خسرت الماتش الاولاني مهم جدا الطرح هذاك حتى الجمهور اللي باش يقص تو حتى معناها الاشتراكات وفات في التريبون لوطا فهمت معناها الكلوب عامل حساب تاع 20,000 اشتراك تبدا عندك 20,000 اشتراك حاجه مهمه ومهمه جدا
1: هاي
0: الماتش الثاني ان شاء الله نهار السبت هذا حمام سوسه في تونس لهنا في رادس
1: دوك باش تحفر
0: لا انا بيرويا غادي
1: بالضروره
0: موجود غادي فرح حال لوحدي للكلوب ما نجمش نحضرش
1: هكا هو باهي خلينا باش نسكروا الموضوع الكره كيفاش تراها لا سيزون للافريقي
0: والله عندك هاز بطوله لازم تحافظ عليها الانسان كيبدا هاز تيتر ماهوش بالساهل معناها باش تولي الجمعيات تحضر لك أكثر. ان شاء الله بتواجد ثم الريكروتمون الحقيقه صاروا سيبلي والحاجه الباهيه انه لما مهدي ميلاد سيد مهدي ميلاد ورئيس الجمعيه معناها قاعدين يمشيوا قدر الفلوس وقدر الامكانيات ما همش يعطيو معناها في برشا فلوس معناها غونفلي باش من بعد امشي اشكي احنا وصلنا في وقت من الاوقات راهو ثم جوارات ما تعداوش من قدام البارك ما جاوا الجمله وشكاو وخذوا مليارات كرول كيف قال نحب فلوسي تصبوهم لي في هولندا من لونترونور وقت رانا الكلوب فتو قاعدين يمشيو على قدر كسائي أمدو رجلي
1: بحذر معني
0: بحذر كبير أنا فرحان للهيئة قاعدة تخدم في خدمة كبيرة سيب لي جورات لحاجتي البلاصة هذيك نقصة واحد ولا اثنين ناخو غادي فهمت تاع كل المراكز معناها محسوبة بالقدا يعطيهم الصحة والفلوس هاوش نجم ندفع باش ما نتيحوش في البياج هذاك نتاع الفيفا وخصم نقاط وفهمت ومنع من انتداب حاجة ممتازة يعطيهم الصحة الناس الكل
1: فما أمل ماتش تتلعب العشية الوقت الحقيقه هاك تشوف
0: انا
1: شفت شفت الماتش الاولاني معناها الماتش الاولاني كيفاش صار بس
0: هو صورا الاربعة ونص لو تعرف كي تبدا لهنا مثلا 45 تبدا في السيوت 50 اي سيرتو راهو كي تمشي للكتيوف المتلوي مثلا تلقى انت ياك الفوسفات وتلقى فهمت تتنفس بالقصبه معناها معاناه كبيره ووقت تلعب انت انا نذكرك العام ثم وليد يلعبوا لو فيدريدو الصغار نتاع الجونيور حاشاكم ضربته بقله نتاع السخان اذا ساعتين الماتش يزمو يابط ماضي ساعه ودرجيني يسخن
1: صحيح
0: انا هاو علاش عندي المؤاخذه طب انت عندك دي ستاد معيني كيما المنزه وسوسه ومستير وصفاقس فيهم الضوء إيه كتوخر شوية شنين المشكل هاو نشوفوا احنا أشقائنا البلدان العربية الكل يلعبوا مخ قال لك لا تكافئ الفرص إيه هو ما عندوش ضوء عميله هو عين وعمليه نزوز ما تجيش خليه هو بالضوء نتاعو ويلعب لما لا
1: مش ما أقول بالحق
0: فهمتش نقصده
1: وي.
0: ثم ضوء في تيرانات راه لا خاطر يزمك تكافئ الفرص الناس كنا نلعبوا في القايلة ونتبقلوا
1: الحقيقة صعيبة معناها اللي شفنا الفيديوهات والجماهير الكلها ورات قداش صعيبة صعيبة مش سهل بالكل احنا هنا في الكهرباء معناها باش تخلط الحقيقة السخانة هذية ومعها ما فماش ماء وهذاك الكل
0: الحقيقة خليني سكت
1: خليني سكت الحقيقة راهو تعبنا عليها دبوس الماء هذيك سي لطفي نحبك تشرب
0: هذه انا باش نزن حنطها
1: نحب نقول والله العزيز مجهودات متضافرة كيما تحكي انت باش خلطنا لقينا الماء ان شاء الله موسم باهي للنادي الافريقي وللجمعيات الكل ان شاء الله يتعدى على خير وان شاء الله كيما تعرف حسين, وان شاء الله يتعدى على خير الصيفيه, ساعه تخرج على خير ومن بعد يعمل الله. خلينا ناخذ ترتيحه صغيره نرتاح. ونرجع نحكيوا على المسرحيه.
0: انا مقيلين في البرود
1: بيك. مرحبا بك. نرجع نحكيوا على المسرحيه بعد ما ناخذ فرصه صغيره هكا للراحه واجندا كولتوريل سورتو, على خاطر نحبكم بما انه ما خلطناش وعملنا الو فيستيفال. خلينا من توا نقول لكم على المواعيد نتاع الحفلات ولا العروض اللي تنجم تهمكم اليوم في المهرجانات اللي قريبه لكم في الاجندا كولتوريل, وارجع بحضرنا باش نكملوا الحوار مع لطفي منطقه.
2: أجندا كولتوريل.
3: مرحبا بكم في الأجندا كولتوريل لنهار الخميس 27 أوت. فقرة ناخذكم بها في جولة لأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. البداية مع مهرجان العنب بجرومبيليا دورة 64 اللي قدم لنا مسرحية ولد الطلياني مع نور الدين بوحجبة, سفيان الداهش ولبنى الزديري. المهرجان الصيفي بالناظور زغوين الدورة 25 يستضيف عرض حضرة الفردوس. مهرجان توزر الصيفي دورة 41 يقدم عرض مسرحي فكاهي بعنوان خيال جميل. وآخر برامجنا لليوم يهزنا لمدينة العلوم بتونس وين نلقى ليلة النجوم, موعد علمي ثقافي يجمع الفلك والثقافة العلمية ومجموعة من الأنشطة. وصلنا لختام جولتنا, هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
2: أجندا كولتوريل
4: فن تايم
2: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: فن تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل انتم تسمعوا في فن تايم، واحنا في الانترفيو نتاعنا مع سي لطفي بنطقة الممثل التونسي. كنا نحكيه الحقيقة برشا كورة، لازمكم تعرفوا زادة اللي هو صحفي رياضي ومحب للنادي الافريقي، ويستدعاكم باش غدوة تحضروا في العرض السيمفوني للنادي الافريقي في مهرجان كارتاج، مش في مهرجان على ركح، مسرح كارتاج، وباش يكون فما محمد الجبالي كيف كيف الفنان التونسي الكبير، واللي هي فرصة لجماهير النادي الافريقي بالضرورة ولكن لأي حد يحب يمشي ويتمتع بالعرض هذايا اللي باش يكون من تقديم سي لطفي بونتقا. خلينا سي لطفي نوصلوا للمسرحية، خلينا نحكيه على
2: قبل المسرحية وسيلة يأكدوا عليها جماعة السوسيوس.
1: أيوة.
2: سي قيس يقول لي بالله جمهورنا العزيز الغالي.
1: أيوة.
2: راو الفلام ماذا بينا حتى حد ما يدخل الفلام، عرض معناها موسيقي، عرض راقي، مش كيستاد كيما الماتش كورة كيما العرض هذا، ماذا بينا نعولوا على جمهورنا الفلام لا، ومن بعد كي نكملوا العرض نخليوا المسرح نظيف، خاطر كل العروض اللي صارت للافريقي كان مثال يحتذى في الحكايه هذه،
1: وان شاء الله يكملوا. هذا مهم برشا الحقيقه، على خاطر هذا عرض فني ماهوش في استاد، دونك يعطيهم الصحه اللي اكدوا عليك باش توصل المساج هذا، واكيد نتصور انه جماهير النادي الافريقي باش تسمعك سي لطفي. نمشيوا للمسرحيه،
2: هاي نتوكلوا.
1: اي سيدي، يصير عن سي.
2: يصير عن سي. أيوة. هي مسرحية كتبها لطفي العماري الصحفي الكبير.
1: أيوة. لطفي العماري لطفي سلموا عليه،
2: عنده قلم ممتاز جدا. لطفي وساخر جدا، إخراج كرام عزوز. ومعايا فوزي كشرود الممثل الكبير، وخضرة حرب
1: اللي
2: قاعدة تشق في طريقها بثبات ككرونيكوز ولا كمنشطة ولا كممثل. الله غالب السنة معناها صارت وعكة صحية للفنان فوزي كشرود، ومرض عينه ما عادش يرى بها، عينه الأخرى قاعدين ننقذوا فيها. أي باللطف عليه تعب شوية، تعب القدام مش تعب شوية. وهنا والله نحب نوجه كلمة شكر وكلمة صدق للدكتور بنزرتي. دكتور بنزرتي مازال خير في الدنيا للريم، خذاه على عاتقه مجانا
1: الحمد لله
2: ودواه. وهنا شبكة العيون لهنا في معناها في اللاك
1: اللي
2: معناها حتى كمدير المصحة معناها كيف كيف ماديا حتى فرانك معناها كي يبدا الطبيب برتبة انسان ويقول لي هو يقول لي راه انا يا لطفي مانيش ماتيرياليست، معناها اللي يستاهل باش نداوي نداوي عادي ما يقلقنيش، فيعطيه الف صحه. اعتذرنا ما قبلناش برشا مهرجانات، عملنا كلك عروض قريبه شويه، خايف عليه الحقيقه. لي ديسونس بعاد باش تعمل 5 ولا 6 كيلومتر، اي في السخانه هذه تمشي وتجي وكل شيء. فان شاء الله ان شاء الله في الشتاء المسرح البلدي ان شاء الله، عندنا في في دار المسرحي باردو تتحدث صحافه معناها مسرح في نوفمبر، ثم مهرجان تاع مسرح ان شاء الله، ثم مهرجان عفيف اللقاني اللي هو صديق عزيز والوسنام مدير المهرجان باش نفاجئك اللي هو رياض النهدي مدير المهرجان. ان شاء الله زاد باش نقدموا عرض ان شاء الله في المسرح البلدي، لما لا معناها تسير مع معناها العروض. انا ديما خير في الشتاء، في الشتاء تبدا الدنيا مرتاحه، حتى الفوزي بدنيا حتى للبرد حتى لكل شيء، السخانه والقويل مع الولاد مع هو مريض نخير وكاو معناها. لكن المسرح هي ضامره حلوه، فيها الرقص فيها النقد فيها توفى دراما، هي سير عن ساف الاخر بالكل تقول هي زوجتي في المسرحيه، نتقابلوا عند محامي خضر حرب تقول لي انا ماشي على روحي، قول عندها الحق تمشي على روحها، لا هي الاولى لا هي الاخرى اللي استغلها زوجها، لا هي الاولى لا هي الاخرى تمشي في تراكتور الموت ويموتوا هك الفلاحات، الاولى لا الاخرى يستغلها عارفها ولا زميلها ولا الدنيا هذيه ولا يضربها رجلها قدام صغارها. هذاك علاش من اليوم ما عادش يصير على رجال ولا يصير على نساء، وما عندي ما نهدي لكم كل الاغنيه هذه تخرج اغنيه ذكرى نفسي عزيزه من دلل بها.
1: نفسي دعم. عزيزه سي لطفي معناها مسرحيه فيمينيست
2: نجم تقول هي. هي انا حبيت هي الفكره كانت ممتازه. اذا باش تحكي انت على مراه كما مره صحفيه قالت لي تحكي على يصير عن ساش بها مره برك في المسرحيه، قلت باش نعمل رحله نجيب كار في 80، هي مره تمثل المراه
1: المراه
2: اللي استغلها رجلها استغلها المجتمع، مشيت للخليج تعذبت تقهرت تدمرت لكن بقات صامده، خاطر المراه اول التونسيه معروفه اول قائد الطائره اول قائد الباخره
1: اول طبيبه اول ما انتخبت
2: والوزيره، فهمت؟ فتونس ولاده معناها الحقيقه، معناها كي تشوف انت المراه ومش ردعتي هي المرأة امراه ردعت نقول نساء بلادي نساء ونص انا نقول نساء بلادي برشا نساء في امراه معناها
1: الفكره انت حبيت تخدم حاجه عن نساء
2: اي انا بالتشاور مع لطفي هي راهي الكلمه اللي من الدوله يصير على الرجال
1: يصير على الرجال
2: احنا كي خاطر باش تقول تصير على الرجال تبقى هي بيد الحكايه يصير على نساء شنو الحكايه ونساء يجيبوا رجالهم بتبعدوا باش يتفرجوا تولي باهي
1: يجيو بالصفه عليهم يكركروهم المهم الفايده لنا نتاكد اللي يضحكوا سورتو انه فما لي ميساج هذوما اللي حكيت عليهم وين عرفتوا مثلا شويه عروض اللي قبلتوهم السنة وكيفاش كانوا
2: اي كانوا باهين أيوة. على الاخر مشينا الماطر ومشينا الغار ديماو فهمت كانوا عروض معناها نجاح ساحق اللي هو باستشارتهم حتى في ماطر جاوا نتاع الهلال الاحمر الوليدات هذوك قالوا نعملوا عرض معناها لملال للصغيرات معناها ندعموه هاي المسرحيه التصويره نتاعها وكنا باش نعملوا عرض وقتها حكيت خاطر ماهوش بالسهل تو ساعات تجيك المندوبيه تقول لك باش نعطيك عرض وجيب انت مثلا المعدات الصوتيه والاضاءه والميكرو كرافات وهذاك الكل ساعات ما تلقاهاش يبدا ماهوش موجود راه اشكاليه كبيره
1: الناس كل تخدم ما فماش وقت ما فماش ماتريال
2: سورتو تبدا بعيد وبعيد ما فماش يبدا يخدم على المهرجان اللي في قفصه ولا في توزر فهمت فالعروض اللي صاروا الحق كانوا ناجحين نجاح ساحق خاصه لما عرض ماطر معناها كان بالاجماع انهم اكدوا على انه احسن عرض معناها الحمد لله من فضل ربي وكا
1: الحمد لله باش هو سؤال احنا ساعه كل تمنياتنا بالشفاء للسي فوزي كشرود وان شاء الله ما يعودش عليه سو سؤال معناها من باب البرودكسيون ولا البراغماتيه ولا اللي هو نعرف العلاقات القريبه ما بيناتكم كل اما مثلا المسرحيه وانت تنجم تكون كنت معمل على السيزون الصيفيه وعلى المهرجانات وكل شيء ما خممتوش انه تخدم ممثل واحد اخر
2: والله لا هبش نقول لك علاش مو الفنان قال شاعر فلسطيني لأن الفنان حساس بطبعه هو يفكر كرجل ويحس كامرأة ويتصرف كطفل أنا يمكن فوزي كان يتبدل بممثل آخر يمكن تصير له كارثة يعني يتوجع برشا قول أنا تصويرتي في الأفيش وتبدلت وجات راه الفرص ثلاثة ولا أربعة ممثلين سمعوا فوزي مريض قالوا إيش قاولك سلوت فينا نعوضوك أنا ضد الحكاية مش ضريت أما ماديا كنت نعمل مينيموم 15-20 عرض لكن كي زميلي الله يقدره كان جيت أنا
1: كنتش تحبها في روحك زاد
2: هذاك علاش ما حبيتش في فوزي رضيت ما نخدمش برشا عروض ومراش فوزي ما متألم ولا موجوع وخاطر باش تغيظوا برشا والفنان سونسيبل
1: يعطيك الصحة اللي تسبق العلاقة وتسبق معناها تخمم في مشاعر وقبل ساعة باللطف عليه بالطبيعة إن شاء الله يا ربي يتعافى وترجع وتخدموا في الشتاء ترى أنها هي عندها عامين المسرحية عندها عامين مازلت ترى لها مستقبل ولا بديت تخمم في حاجة جديدة
2: والله إن شاء الله أننا نكملوا بها بتتر سنة بعد ان شاء الله فما بتتر وان مانشو قاعد ندرس في سيناريو ممتاز خاطر وان مانشو انا نراها كي البوكسور يا تضرب يا تضرب يضربوك فهمت
1: هو الذوق قاصص ما عندك شارج
2: عندي شارج طيب وطلب لي واحد تفادي الاشاره يخدم معكم
1: طيب ماشي شوف فيك في اللونتين
2: شوفك في اللونتين طاحت قلت في الصح في اللونتين ونهبط
1: مش مشكله
2: ان شاء الله ان شاء الله انا نخمم في وان مانشو نكمل به مسيره أكاو قيت بتاع بسيرة فايدوان شو يبدأ
1: شنو نحكيو على آخر عمل؟
2: أي ماذا بيان ماذا بيان بعد بتتر واحد يعمل حجة بتتر هكاية أنا في مخي هو الفنان ما يكبرش وما يموتش معناه يبقى ديما حي معناه ساعات يقولوا هاوك الفنان يزيه أنا كلمة يزيه ما نحبهاش يزيه كيبدأ يخدم في الكنام ولا في البورصة ولا في البريد ولا كيفي أنا كنت نخدم قبل في المطار وفات الدات وخرجت أما أنك أنت فنان ما عندكش عمر معين تكمل فيه الفنان ما يموتش المبدع ما عندوش فهمت دات نهاية الصلاحية يكمل على طول فهمت ان شاء الله يكون عمل خير كما قلت لك في معناها باش تعمل وان مان شو يلزمك كيل بوكسور يا اما تضرب يا اما تضرب تشدك ساعه ونص ولا ساعتين والجمهور وحدك سير سال فهمت
1: معناها يا تصيب يا تخيب تحب تقول
2: نص قوي يلزمك نص قوي ما كانش لا طبعا النص هذا مثلا يضحك ورقص وكذا في الاخر يولي دراما برشا ناس يقولوا ضحكتونا بعد بكيتونا
1: هذا يصير عن سير عن كيفاش تحبوا يكون شنو ما هي مثلا فكره على الموضوع خاطر بديت تخمم انت قاعد تقرا في
2: نفسك اي قاعد نقرا في دراسات اخرين وقاعد نقرا زاد شكون باش يكتب لي معناها هما اللي يكتبوا في الضمار هذو مثلا ماهوش برشا كتب لي قبل الطاهر الفازع كتب لي حي درابك الطاهر الفازع وما ادراك عنده ضامر برشا قلم ساخر وما مش برشا اللي يكتبوا الدوري فهمت لطفي العماري معناه قاعد نشوف في اسم كبير الحقيقه وانا نزيد على طريقتي بوسك نكتب انا باش ناخذ نص وانا معناه نلولبو هكا ونشوف كيفاش نزيدوا منا ولا منا باش يكون قوي ويدوم ساعه ونص ولا ساعتين
1: على وهكا مثلا معناها تحبوا يحكي عليك بما انك انت قاعد تبيع لي في الفكره على اساس انه تحب تختم به مسيرتك يحكي عليك انت، يعكس شخصيتك، يعكس مسيرتك، حياتك بالحق.
2: والله جبت انت الفكره تو، يحتمل خاطر حياتي حتى في جاري حمود كتبت الروح في بابا ويضربني ويقطع لي كورتي وكالطفوله كيفاش عشتها وصعوبه صعيبه. ولدي مثل الدوره ذيك عمره 9 سنين تو عمره 31 سنه، فهمتي لي بالي بوركو با تحكي على روحك، تحكي على ذاتك، تحكي على من خلال اللي باش تحكي عليه. اما يلزمك تشد الناس، مش بس ولا باش ما تشد الناس، سي با فاسيل، خاطر التونسي يحب جاي باش يضحك.
1: انت ما خدمتش قبل وان منشو؟
2: لا ما عملتش.
1: دونك هذايا تحب تجربه جديده والاخيره. انا مازلت مانيش فاهم علاش الاخيره، علاش ترالي هي لازم تكمل بها
2: الاخيره؟ ها باش نقول لك علاش. العمر عنده دور، هو لاجي لك كان شي فرسام، مجرد رقم. انا العمر معين معناها تكون طفل وبعد تولي مراهق وبعد تولي شاب وبعد كهل وبعد شيخ وبعد عادي جدا. وانا من الناس اللي هكاك، هذيك طبيعتي. مثلا نحب كبرت عندي شعر ابيض ابيض ما نصبغوش، هذاك هو انا، هذاك هي تركيبتي، هذاك كل عمر عمره الشارم متاعه. لكن نخير خطر المسرحية لازم تدوم، راه باش تحضرها في عام عامين
1: صحيح،
2: وبعدك العام عامين لازم مينيموم 4-5 سنين تدوم
1: الدور.
2: كي تدوم انت غاديك ان شاء الله ربي يعطينا العمر، تولي عندك طاقه باش تمشي وباش توصل للولايات وتطلع سيرسان. معناها مش بسهر ريم ساعه ونص ولا ساعتين وانت على الركح، تو مثلا معايا زوز نتعاونوا باش تولي وحدك سيرسان. اللي يحتمل زاد نلقى نص اللي قوي فيه ممثل ولا اثنين اخرين ما يقلقش، فهمت؟
1: عمل جماعي
2: مش مشكلة. إيه عمل جماعي، خاطر الجماعي زاد في شارم آخر وفي جو آخر وبهرج آخر
1: أي صحيح. أي. التونسي ستينس السنين هذي الكل يحب أول حاجة يلوج على الضحك أول حاجة. أي. وثاني حاجة ستينس بالأعمال هذي الفردية معناها ولا زاد يحب ستاند أب والمونودرام. أما المسرحيات الجماعية الحقيقة أنت من تحبها كيف كيف من أنصارها. بي العمل هذي الساعة إن شاء الله أول حاجة نرجعوا للمسرحية يصير على النساء أول حاجة، وإن شاء الله كالعادة كما قلنا تحافظ على نفس الفريق، على خاطر أنت ما ترضاش أنك تخدم غير الفريق متاعك وما غير سي فوزي كشرود، ربي إن شاء الله يشفيه. نعود نشوفوا المسرحية ونرجع نحكيه على العمل الجديد كان لقيت النص
2: إن شاء الله.
1: وكان استقريت عليه إن شاء الله. فما حاجات تلفزة؟
2: والله إن شاء الله فما اتصالات للتلفزة. أيوة. رمضان خاطر بدأ بكري سنبش يجي في أول فيفري
1: صحيح، قاعد يخرب
2: من سبتمبر إن شاء الله.
1: سخانة في رمضان
2: سخانة سناس خون شوية. إن شاء الله نحضروا على بكري. أنا نتواجد كل عام بعمل ولا اثنين إن شاء الله. ثم كلموني على زوز أعمال إن شاء الله ربي سهل لنا. أنا ما ناخوش العمل من أجل أني نكون موجود، ناخو العمل اللي أنا نلقى فيه روحي، نلقى البصمة متاعي. أي. مانيش عمر الشريف، مانيش عادل إمام، خاطر برشا يقول ما ثماش برشا خدمة وتقول لا، أما أموا ثم بصمة ثم حكاية ثم أنا لقيت روحي على القليل الناس بالنيفو اللي يعرفوني به. ما نجمش انتحالي. اما هذاك علاش معناها
1: في نفس السياق نتاع الاعمال اللي مع جدد وانت تحب تخدم على كوميديان جدد.
2: اي نحب
1: حاجات جدد.
2: اما نفاجئك بحاجه، انا نحب الدراما اكثر. ريت مثلا واد البي دور مركب نتاع هو واشي للفرنسيس ومع التوانسه ودور مركب وشيحه اللي تحيه لها الممثله تعيش في مصر، هي فكر اسمها مثلت معايا وانت تقولكش بيش اسمي، ممثلة كبيرة هي ممتازة، كانت دورة هي شيحة وانا دور مديدح برشا ناس عجبهم الدور. ومن المفروض بشي يكون دوزيام بارتي
1: بي.
2: فهمت؟ ان شاء الله ان شاء الله بقدرة الله ندرس اللي ثم، واذا ربي مكتب حاجة انا نمن ديما بالمكتوب، نمن عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، ما تختفش في هذيك خيرها في غيرها يجي ما خير والحمد لله. معناها ان شاء الله سنسنا الناس نتواجدوا، خاطر يا ريم ما خيبها في الوقت يعرضوك ويقولوا كوينك سنا ولا غبت علينا ولا فهمت ليه بابوينك، تحس انك مقصر وساعات مش بيدك انت
1: مش منك. اي
2: مثلا انا نحب نجي في الدراما، نحب نمثل في الدراما. انا نتفكر وقتها معز كمون عملت معها 3 افلام سينمائيه، عملت معاه وقتها فان ديسمبر اخر ديسمبر معنا ظافر العابدين ولطفي العبدلي ودليله مفتاحي، وعملنا من بعد حره، وعملنا من بعد الاخراني بكل وجه السوق. نتذكر سالته وقتها كوثر الحكيري وقتها صحفيه في الصريح، قالت له علاش سي معز كمون لطفي في 3 اعمال هذه؟ قال لطفي ما يتفكهجش، هاي موجوده الجريده والصحفيه. قال لطفي كي نبدا نكتب في السيناريو الا نخرج معناها لطفي كيما مصطفى العدواني هو كبير مصطفى العدواني وما ادرك. قال لطفي هكاك كي نبدا نكتب في السيناريو وقت يبدا بشي تحريت منخرج لطفي في الرول هذاك. هذا شهاده انا نعتز بها، انا اجتهدت ما حتى حد ما جاب الصيد من وذنه. نحب خدمتي برشا، نكتب لها نحفظ لها اسعد لحظات حياتي قدام الرقح قدام الكاميرا كي نبدا مع سيادتك انت
1: ربي
2: في انترفيو حب الناس محلاه
1: تعطي كل حاجه قدرها هذه حاجه مهمه وهذه حاجه لازمه للدوام معناها العباد تعرف انه تحافظ على النيفو هذاك على خاطرك حاجه كل حاجه تعطيها قدرها يسرى المسعودي نسلموا عليه يسرى الممثل
2: بربي سامحني يسرى ساعات يبدا عبدك قدامك
1: بالطبيعه
2: حتى نبدا نوقف الماتش نبدا نشوف فيه جوار نعرفوا
1: يصير
2: شكون هذاك شكون هذاك
1: مش في الميكرو عاد تقول لهم شكون
2: يصير على نفسي
1: يصير لك هاو يصير على عليك
2: يسرى مسعودي تحيه لها تعيش في مصر ممتاز ممتازه جدا جينيروس كي تمثل تعطيك الدور تختم معاك معناها تبارك الله
1: وفرحت بيه برشا الدور حبت انها تخدم في تونس وقتها ان شاء الله سي لطفي الاعمال هذوما اللي تم اقتراحهم عليك نشوفوك فيهم ونشوفوك في اكثر منهم ان شاء الله ادوار دراميه كما تحب انت وان شاء الله هالعمل اللي تلوج عليه باش يكون تتويج ولو انه انا مازلت مانيش قابله ان شاء الله عمل هذاك واعمال واعمال اخرى كيف كيف يعطيك الصحه سي لطفي اللي جيت بحذانا في غرغور القايله كما قلت
2: في غرغور القايله القايله والقايله
1: يعطيك الصحه
2: عندك غدوه جمهور النادي الافريقي العظيم نتقابلوا في مسرح كارتاج الاثري بكارتاج عرض سيمفونيه النادي الافريقي لطفي باش يكون معناها في تنشيط محمد جبالي عرض كبير تحيه للسوسيوس اللي قدمت العرض هذايا وان شاء الله مربوحه والافريقي 10 ملايين حابينه
1: وهو كذلك يا سيدي ان شاء الله جماهير الافريقي الكلها تسمع فيك يعطيك الصحه سي لطفي اللي جيت بحذنا يعطيكم الصحه انتم كلكم اللي تبعتونا مازلنا مواصلين مازلت ساعه في فان تايم اكيد على راس الساعه الاخبار ما تبعدوش باش نرجعوا نكملوا فان تايم
0: فان تايم

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز السادسة. ديوان فام مع السلامة. الشركة الوطنية لسكك الحديدية تعلن اليوم استئناف سفارات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات يوم أمس، وثمنت الشركة جهود الفنيين والعاملين بمختلف اختصاصاتهم وحرصهم على استئناف سير القطارات في ظرف وجيز. وللإشارة فإن الشركة كانت قد أعلنت أمس عن إلغاء عدد من السفارات بين تونس العاصمة وعدد من الولايات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على جاهزية القطارات والنقص الحاد المسجل بعدد من القاطرات. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف شهر جويلية 2026 كثاني أكثر أشهر جويلية حرارة في تونس منذ سنة 1950 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهارا وليلا، إذ سجلت عديد المحطات درجات حرارة قصوى استثنائية وفق النشرة المناخية الشهرية لشهر جويلية 2026 الصادرة اليوم عن المعهد. وتراوح متوسط درجات الحرارة خلال جويلية بين 28.9 درجة بتبرقة و 37.1 درجة بتوزر، في حين بلغ معدل الحرارة المتوسطة على المستوى الوطني في 25 محطة 31.7 درجة متجاوزة المعدل المرجعي والمقدر ب 28.3 درجة ب 3.4 درجة حسب المصدر ذاته. النيابة العمومية بغرومبالية تأذن بالاحتفاظ بصاحب محل تجاري بالحمامات بتهمة الامتناع عن بيع الماء وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسلة ديوان فم. وللإشارة فقد تم إيقاف المعني بالأمر من طرف فرقة الشرطة العدلية بالحمامات بعد ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية مع أحد الحرفاء بسبب عدم التزامه بالتعريفة المعتمدة لبيع المياه المعلبة واعتماد سعر مشط. وأضاف المصدر ذاته أن التاجر لا يعاني من اضطرابات نفسية وتم الاحتفاظ به في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في شأنه. في العالم، إذاعة جيش الاحتلال تفيد بأن سلاح الجو بدأ تنفيذ غارات على مناطق جنوب لبنان، قال إنها تأتي ردا على ما وصفه بخروق من جانب حزب الله. وجاءت الغارات بعدما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق خلال الليلة الماضية طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه قوات صهيونية متمركزة في منطقة تل علي طاهر ضمن ما يسميه الاحتلال المنطقة الأمنية، وهي في أصلا في جنوب لبنان. ختاما، طقس الليل يكون صافيا الى قليل السحب اغلب الجهات وتهب الريح من القطاع الجنوبي قويه نسبيا قرب السواحل الشماليه وضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات. ويكون البحر عامه قليل الاضطراب ويصبح محليا مضطربا بالشمال. اما درجه الحراره فتتراوح ليلا عامه بين 32 و37 درجه. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة. إلى اللقاء.
3: تسمعوا ديوان فم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوان فم
0: صوتكم. ديوان فام فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الإدارة الوطنية للتحكيم أعلنت عن تعيينة حكام مباراة الجولة الثانية من مرحلة الذهاب لبطولة الرياضة المحترف الأولى لكرة القدم اللي بتتلعب يومي السبت 29 ولحد 30 أوت 2026 انطلاقا من 4:30 متاع العشية. دونك نعطيكم التعيينات. نهار السبت 29 أوت انطلاقا من 4:30 نادي الفريق يواجه ملحمة سوسة تحكيم لحسام بولعريس ومنتصر بالعربي في غرفة الفار. مستقبل مرسى يواجه تقدم ساقية الدير تحكيم لعبد السليماني ودرصاف القنواتي في غرفة الفار. الاتحاد المنسير يواجه ملعب التونسي تحكيم لحسن النيلي والبرتغالي إلدر ماليرو في غرفة الفار. نادي صفاقس يواجه ترجي الجريسي تحكيم لمحمد علي قروية والبرتغالي برونو استيفاز في غرفة الفار نهار لحد 30 أوت انطلاقا من 4:30 شبيبة العمران تواجه الترجي الرياضي التونسي. تحكيم لسيف الورتاني وإلدر ماليرو في غرفة الفار. نادي حمام لنف يواجه نادي البنزرتي. تحكيم لأمير العيادي وبرونو استيفاز في غرفة الفار. الأولمبي البيجي يواجه اتحاد بن قردان. تحكيم لفراج عبداللاوي وأيمن نصري في غرفة الفار. والنجم الساحلي يواجه نجم متلوي. تحكيم لخليل جري وأسامة بن إسحاق في غرفة الفار. نذكروا كل لقاءات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبورت. إدارة الترجي الرياضي التونسي وافقت على التفريط في المهاجم فلوريان دانو للاتحاد الليبي في انتظار استكمال بقية المفاوضات بين اللاعب ومسؤولي الفريق الليبي. وفي صورة إتمام الصفقة فالقيمة الإجمالية لانتقال فلوريان دانو للاتحاد الليبي باش تكون في حدود 1.2 مليون دولار. رئيس البعثة التونسية الرسمية للعب المتوسطية تورنتو 2026 حاتم المرناوي أعلن اختفاء رياضية شاهد الجلجلي وانقطاع أخبارها منذ يومين. المرناوي قال في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء أنه الرياضية المذكورة خاضت أمس الأول النزال نهائي الميدالية البرونزية في اختصاص المصارعة النسائية، وبعد النزال انهزمت فيه كانت إلى جانب المدرب الوطني محمد علي بوزين في انتظار بقية نزالات زميلتها، واستغلت انشغال المدرب بمواكبة بقية المباريات وغادرت القاعة دون سابق إعلام. الختام بقرعة مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، نعطيكم أبرز المقابلات. بالنسبة لريال مدريد باش يواجه الإنتر، الأرسنال، بي اس في، روما، لايبزيك، شختار دونيتسك، نادي لاسك اللاتفي، وآيك أثينا اليوناني، مانشستر سيتي باش يواجه باريس سان جيرمان، برشلونة، سبورتينغ البرتغالي، بورتو، نابولي، لايبزيك، وآيك أثينا ونادي لونس الفرنسي. برشلونة باش يواجه مانشستر سيتي، بي اس جي، أستون فيلا، سبورتينغ البرتغالي، فاينورد الهولندي، غالاتاساراي، كومو الإيطالي، ونادي صباح من أذربيجان. أرسنال يواجه ريال مدريد، بايرن ميونخ، دورتموند، ريال بيتيس الإسباني، نادي ليل الفرنسي، نابولي، صباح، ونادي سلافيا براك التشيكي. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان اف ام بوان نت. بعد شوية ترجع لكم ريم نور الدين وبقيتك كي برنامج فان تايم.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: الولادن والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوت كوم
2: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
3: مرحبا بكم الناس كل اللي تبعوا فينا في فان تايم، هذه ساعتنا الأخيرة. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في دياركم، كلمات وزارتكم تخدم، عندكم ما ربي إن شاء الله يعدي هالصيفية هذه أسهل على العباد، سورتو نخمم في الصغيرات في البيبيات في الناس المرضى اللي تستحق ظروف خير من هكا الحقيقة. إن شاء الله نكونوا نونسوا فيكم في ظروف طيبة. احنا بعد ما كان ضيفنا سي لطفي بندقة الممثل التونسي، كما قلت لكم في أول الساعة، نحس أنه من واجبنا معناها في الإعلام، مهمتنا زادة كيف أنه ديما وقت اللي نحكي ونقوله تونس فيها أصوات لازمنا نسمعوهم، الأصوات هذوما لازمنا نوريوه لكم، لازم نحطوا الضوء الكافي عليهم، على خاطر الحقيقة عنا برشة كفاءات في المجالات الكل، نحكي فن لهنا برشة عازفين، برشة ملحنين، برشة موزعين، كفاءات على مستوى عالمي ويشقوا في طريقهم بالكده. فما برشة ناس يمكن مش مستنسين بنوع الفن اللي اختاروا، هذاك علاش نرى أنه من واجبنا أن يكونوا بحذانا والأصوات كيف هذه حاجة مهمة برشا. وقلت لكم اللي اليوم ضيفتي صوت تونسي، صحيح خصوصيته خلته يمشي في طريق يمكن مختلف شوية، ولكن المهم أنه كيف باش تسمعوها باش تعرفوا أنها الحقيقة تنجم تمس الفن من كل أنماطه، تنجم تسمعوها في اللي تحبوا أنتوما، ونحبكم تتعرفوا عليها بصدق، ونحبكم تسمعوا صوتها. هذاك علاش اليوم نحبكم تتبعوا معايا الحوار هذايا مع ضيفتنا مرام بوحبل. عسلامة مرام.
4: عسلامة،
3: مرحبا بيك.
4: عايشك، مرحبا بيك انت زيدا، وفرحانه لنا بحديك اليوم في ديوان فن.
3: مرحبا بيك مرام. الحقيقه فنانه تونسيه، كي نقول طريق مختلف شويه، على خاطر صوتك عنده قدرات هزتك في ثنيه اخرى. انت شنو يتسمى تكنيكمون صوتك، شنو تتسمى انت؟
4: والله انا نحس لي صوتي نجم يغني الانماط الكل، كيما واحد يحكي بار اكزامبل 4 لغات ولا 5 لغات بوسيبل.
3: الجمهور بلوتو يعرفك، العباد اللي تمشي تسمع شان ليريك، تسمع اوبرا، يعرفوك انت ميزو سوبرانو تبارك الله، تونسيه دبلومي من المعهد العالي للموسيقى في تونس ومختصه في النوع هذا من الغناء. انت من الاول مغرومه به، ولا في الثنيه في اكتشافك للموسيقى اكتشفت انه صوتك ينجم يهزك غادي؟
4: بان ما كنتش نعرف حتى اش معناه شان ليريك، انا كي اي مواطن نحطوا تونس 7 في السيف نتفرجوا في التلفزة، دونك يحطونا الجام. أنا من العبيد اللي كنت فرش في الأوبرا نقول يا زيد هم يعيطوا، فهمت؟ أنا من العبيد هذوك
3: ما كنتش تفهمت.
4: دونك أنا من الأول بديت بالموسيقى العربية. نبدأ لك نحكي لك على الباركور
3: تاعي. بيان سور، قولي من الأول كيفاش كان الغرام.
4: بابا عازف عود، الفنان محمد بن البحبل. دونك كان يحطني قدامه ويبدا يسمع فيا في عبد المطلب وأم كلثوم ووردة والجيل هذيك. دونك أنا متلمذة من الأول كان على الموسيقى الشرقية والتونسية. من بعد خذيت دبلوم موسيقى عربية، كملت خذيت الباك ودخلت للفاك. كي دخلت للفاك عملت التيست قالوا لي زينة معنا أصوات تغني الشرقي، مرة مشي جرب حاجة أخرى معني بوركوا با. كنت من ناحية باهية باش أنا دخلت للدومين تاع الأوبرا.
3: أما أنت تصدمت
4: برشا، خاطر
3: هذيك اللي كنت ماشية فيه وحفظته تعرفوا.
4: فوالا تصدمت برشا.
3: قالوا لك حاول وإلا فهموا اللي صوتك ينجم يمشي غادي يوجهوك طول، ولا قالوا لك برا لوج جرب؟
4: قالوا لي برا لوج يزينا معنا عبيد غني شرقي، قالوا لي هكا بالضبط. معني فهمت معني هما بالنسبة لهم هما اللي بخوف اللي غاديك، فما برشا عبيد غني تونسي وشرقي يزي منهم، فهمت؟ تبرا عمل حاجة أخرى بالكشي، حطيت في قلبي الحق متاع ربي، قلت بوركوا با معني خليني مشي نجرب. ومشيت وعملت تيست عشان ليريك، قالت لي غني لي حاجه اوبيرا. قلت لها الحق نتاع ربي الاوبيرا دي ما نعرف
3: ما نعرفهاش.
4: جمله قالت لي غني لي اي حاجه اوكسيدونتال اورينتال اللي تحب. ديك بديت نغني قالت لي ستوب انت سي بون عندي وباش نتلهي بيك مش نورمال. وبديت
3: وبدينا شادينا ثنيه الاوبرا والغناء الاوبرا اللي اليوم عملت فيه ثنيه مهمه برش. عملت اعمال كبيره وعملت خديت ادوار مهمه. احكي لنا ترى اول حاجه
4: اول غول هو كارمي هو كشانتوز ميزو سوبرانو حتى في العالم دور احلامها. انا اول دور بديت به محلاها معني على الاخر. الحق نتاع ربي عملت فيه اوديسيون غنيت لي 3 زير نتاع كارمين. ياسر عملنا دانس ياسر دربت تياتر لغه فرنسي شان تكنيك برشا حاجات معني ما خديتوش بالسهل وكهو فوالا.
3: انت الحقيقه الحاجه اللي قاعده نفهم فيها انك تحط كيما قلت لي حطيت في قلبي تحط في قلبك وتخدمها الحاجه بالكدا معناها تحب كي تعملها
4: تشوف. انا قلت بالكشي ربي هكا هزني الثنيه هذيك باش نجم نكون فيها حاجه معناها فهمت. ومحليه البوليفالونس انك تغني اوبيرا زيدا وتغني معناها انا صحيح تونسيه دونك باش نغني التونسي والعربي العربيه تونسيه اما زيدا الحاجه الباهيه اللي انت ماكش طاليانية ما تغني الأوبرا دونك هذه حاجة سبيسيال. قلت بوكوا با برا نجرب علاش لي وجربت.
3: شوف مرام أكيد العبيد معناها الجمهور العادي أكيد الجمهور اللي يعرف ويتبع ويحب الأوبرا يعرفك في تونس ويعرفك البرا زيدا على خاطر تو نحكيو اللي أنت خدمت البرا في ديزوركسترا البرا وصوتك معناها يعرفوا قيمته بالكدا. أما زيدا الناس اللي هاني نتفرج توا في لي كومونتير قدامي في العبيد أصدقائنا اللي تبعوا فينا على يوتيوب وقاعدين يتسائلوا وما يعرفوش أعطيهم حتى 20 سكوند ولا 30 سكوند فهمهم شنو اللي تنجم تعملوا ولا على شنو قاعدة تحكي بالضبط. شنو هالغنية هذي اللي قلنا حاجة من كارمين مثلاً.

0: تبارك الله الله الله هاكا خذيو فكره هاني نشوف في لي رياكسيون هاكا فهموا واش معناها كارمين خدمتوها بالتونسي
1: فوالا هكا علاش لي بارول تونسي ايوا الباقي كله بالتونسي
0: اي التجربه دونك كارمين في العالم الكل يخدموها خدمتها بفيرسيون مثلا مش في تونس
1: غنيناها في شايو في فرنسا
0: ايوا
1: اما غنينا بالفرنسي
0: بالفرنسي وكيفنا التجربه كي يبدا بالتونسي باش تغني شون ليريك بالتونسي حسيتها بيزار شويه من الاول
1: ليه على خاطر انا من تيم الكلمات مش منتي من اللحن دونك نتمس برشا كن نلقى شكون يكتب كلام حلو هكا نجم يمسني صابرين جنحاني نوجه لها تحيه هي جروب يوما كتبت الكلام وكتبت التونسي نتاعنا اللي مس الحب غشير والناس احرار لا يعرف قيود ولا عشاق اسرار دونك كيفاش ما تنجمش تحب الكلام هذا معناه
0: الحقيقه ما احلاه معناها الميكس ما بين احنا مش مستنسين نسمعوا هذا ديجا كارمين قديش عرضتوها لهنا
1: برشا مرات في سيتي دي لا كولتور هذول 5 أو 6 عملناها في الجام وعملناها في الاوفرتور نتاع كارتاج باللهجه التونسيه
0: باللهجه التونسيه مازلنا نجمو نراو عروض
1: والله وي بوسيبل
0: اي على خاطر سي انتريسون الحقيقه العبد اللي يبدا ما يعرفش راك نجم تتعرض تتفرج على اوبرا لكنها شانتي بالتونسي بغنى تونسي بكلام تونسي مكتوب بالذمة نجم تكون اون اكسبيريونس للعبيد اللي ما تعرفش حاجه انتريسون
1: حتى العبيد اللي تقول باريكزومبل ما فهموش الاوبرا ولا حاجه راهو كوستيم وديكو ونحنا نمثلوا وباش حاجه معناها تنجم تفهمها القصه وسوتي تري زيده وكل شيء
0: معناها اقرب المسرحيه غنائيه خلينا نقولوا دونك ديجا يحلك على فنون اخرى معناها انت تتعلم تمثل وتتعلم لغات جديدة تصور تسحق برشا لغات في
1: برشا نغني بالانجلي بالفرنسي بالايطاليان بالاسبانيول
0: لازمكم تكونوا من الاول تعرفوهم اللغات ولا تتعلموا سيغ لو تا
1: اما لازمك كي باغ اكزومبل كي خدينا دي دوينيم بعد خدمناها بالانجلي يجيبونا شكون يعلمنا البرونونسياسيون فهمت خاطر وقتها باروك دونك مش الانجلي اللي نحن نعيشوا بيه توا لا تعلق قديم هذاك
0: الانجلي صعيب شويه كل شكسبير وانت راجع لتالي الحقيقه دونك يبدا صعيب شويه به معناها معناها مش اي حد عنده صوت كهوي نجم يخدم الشيء هذا
1: مش اي حد الحق نتاع ربي وي اللي غني اوبرا نجم يغني كل شيء واللي غني كل شيء ما نجمش يغني اوبرا فهمت
0: بي اللي غني اوبرا نجم يغني كل شيء بي احنا في تونس شنو معناها الاوبرا كيفاش تراها ماخذه حظها فما اصوات ما فماش معناها مش عارفينها مليح مش قاعدين نسوقوا لها مليح عندنا ساعه فما ساحه معناها كافيه فيها اصوات كافيه باش نعملوا اعمال كبيره
1: فما ساحه كافيه برشا فما برشا اصوات كل كسوة متخرجين من معاهد العالية الموسيقى معني عنا بار اكزامبل الانستيتيو تاع الموسيقى هو اللي فيه برشا اصوات سوف كو نحنا ما نعرفش ماهيش ثقافتنا العبيد الحق نتاع عربي ما تحبهاش برشا توا شويه الجنزي والشباب شويه ولا يحبوا يمشي ويعرفوا اش معناها كارمين ويشوفوا كديكو ديكا والضوء شنو اما لي ماهوش لاقي حظه كفن معناها في تونس الحق
0: شكون مقصر مثلا فما معناها البروموسيون ناقصه الاعلام مقصر بالحق معناها انت شنو ترى وانت من وسط الخدمه هذه
1: وي اللي سميتهم الكل مقصرين
0: كلنا مقصرين مرام قالت لنا كلكم مقصرين الحقيقه لازمكم تركزوا معنا اكثر يمكن في تونس ما فماش اعتراف كافي لكن البرا كي تمشي وتخدموا ويعرفوا قيمه صوتكم
1: انا البرا في فرنسا بار اكزومبل خدمت في ايطاليا في زيدا في الشيبخ ديرنييرمون في قبرص ريت اهتمام عمري ما ريته في حياتي راهو يهتموا الاقل ديتاي صوتك لبستك ركب لي بار اكزومبل باش نحكي لك حاجه ركب لي ميكرو جوست في فازه من تالي دوك فيا انا مستنسه نورمال
0: عادي
1: قلت له

0: شي تستقر لبرا باش تخدم باش تعيش مش شون لغيك البرا
1: صحيح باش نكمل قرايتي البرا انا ما حبيتش نقرا في اصلا الماستر حبيت نكملها البرا يعني حبيت نكمل سبيسياليتي شون لغيك البرا على غال ما كتبش
0: به وتوا في معناها في المسيره البروفيسيونيل كي نخمو القدام تقول شنو تحب تعمل تحب تكمل في هذا كهو الا كيما قلت لي صوتك ينجم يغني الالوان الاخرى الكل أي. تحس روحك تحب تغنيهم ولا مضطره باش توصل الاكثر جمهور مش ليغيكم الاوبرا
1: ليه نحب نغنيهم اون فيت انا عبد ينجم يغني بار اكزومبل كليم تونسي لحن ينجم يميتي صوتي نحس لي صوتي صحيح غربي اما تكنيكمون نغني شرقي هو الصوت اللي خلقني به ربي راهو غربي اوكسيدونتال كيما نقولوا ماجدة الرومي نقولوا عابر نعمة هذوما اصوات جوليا بوتروس هذوما اصوات ناتوريلمون غربيين سوف كي نسمع عابر نعمة في ورده ولا في ام كلثوم واو معناها تكنيكمون القويله اللي تقول فيها بالرسمي قويله قويله معناها ماهيش تغني
0: صحيحة
1: ماهيش طليانيه تغني في ورده بار اكزومبل فهمت لي عربيه بالكدي صوت غربي اما يغني شرقي تكنيكمون به على الاخر
0: وانت في من النوع هذايا معناها تنجم تغنيه اما قرب الشرقي ولا التونسي انت قلت لي تربيت على الشرقي اكثر الشرقي اكثر شكون اكثر عبد تربيت تسمع له
1: والله انا بابا كان مغروم عبد المطلب وام كلثوم زكريا احمد قعدت مغرومه بهم وي اما مشيت اكثر لفيروز ملحم بركات الحب
0: الله يرحم
1: الله يرحمه وينعم انا احسن فنان عندي ملحم بركات
0: ملحم بركات به نسمع حويجه ملحم بركات خلينا نعرفوا مرام بوحبل كيف تغني شرقي

0: ما شاء الله. أنا زيدا نحب ملحم بركات صحيت ما تفهمنيش أمانة فرحانة. تبارك الله عليك مرام. نفهم أنك أنك تقول اللي معناها نفهم أنه هذاك أنت الصوت متاعك يهز غادي وأنه يمكن البرة تمشي خير، لكن لهنا ما فهميش عليش ينجم يقعد ديما موجود. أنت تخاف لا تمشي تغني أكثر شرقي وتونسي والشان ليغيك والأوبرا تمشي على روحها؟
1: هذيك كان من الأول حق في الفورماسيون كي بديت في الشان ليغيك فما أربع خمسة سنين ما غنيتش شرقي جملة. بعد سي بون جست باش نولي تولي أكثر التكنيك عندي معناها فهمت. بعد سي بون عندي كل بوتون تاك أوبرا أوكسيدونتال
0: ونفس الفلفس يظهر لي في اللغات.
1: نفس الفلفس.
0: اي بعد شوية باش نحكيو على اللغات على خاطر حتى هذيك حاجة الحقيقة موهبة تبارك الله عليك. مرام هو صحيح شان ليغيك وكل شيء وما فماش برشا يتبعوا لهنا في تونس، لكن خليك تكون موجودة في محطات فنية مهمة، خليك تكون حاضرة على قديش من ركح مهمين كيف كيف وتشارك في سهرات مهمة. نحكيو على نهار 11 أوت مثلا، سهرة ناجحات بلادي في القوس الروماني في زغوان، سهرة تحتفي بالمرأة التونسية. كيفاش خذيتها ديجا الفكره باش اللي انت كنت موجوده وكيفاش كان احساسك
1: به؟ اون فيت كلموني مصلحه الموسيقى اللي هما في دار الثقافه، قالوا لي نحبوا عليك تغني لنا هكا تشرف لنا المراه التونسيه وكل. قلت لهم افيك بليزير وحطوني في زغوين وفوالا. هذا
0: كيفاش كانت الحفله؟ الناس الجمهور
1: مش نورمال، يقولوا لي محليك محليك كيفاش ما نعرفوكش، وينو انتاجك الخاص، نحبوا نسموك على يوتيوب. نقول لهم ان شاء الله بيانتو ان شاء الله تو نبدي وكل في الانتاج
0: الخاص. هاي الانتاج الخاص،
1: والله الانتاج الخاص راهو في تونس صعيبه شويه الحكايه معناها فهمت. لازمك سواء عندك معاك شكون ينجم يتبنى الصوت اللي عندك ويكتب لك بار اكزامبل، ياخذ لك كلمات والحان وكل شيء يتبنيك فنيا كوا، والا انت وحدك تخدم على روحك وتعمل اغنيه، تخدم على روحك وتعمل اغنيه.

0: وين بتيجي توا في الحاجه دي في الفازه دي
1: تخدم على روحك باش نترجموها للناس اللي تسمع معناها تلم فلوس
0: فولا.
1: على بالضبط. خاطر ما تنجم كنت تنتج روحك وباش تصرف على روحك هذه المشكله اللي عندنا في تونس لهنا
0: وغنيه واحده تنجم تكلف سوم كبيره برشا معناها الحق خاطر ما نجمش نهبط اي حاجه معناها فهمت ما نعرفش نحن جميع المتخرجين من معهد العالي الموسيقى ما نعرفش حاجه بيها ولا خايبه الفورماسيون اللي انت عملتها ما تخليكش تهبط اي حاجه والا ولا ميسيلش تقول هاو تو بالانتليجنس ارتيفيسيل برشا عبيد يخدموا بيه ما نجمش دونك لازم نهبط حاجه بيه وهذه ساكوت الحق
1: والحاجه البي ما تنجمش زاده تخدم حاجه وانت تخمم تحسب فيها ماديا معناها نحب ننقص من هذا ونجم
0: ما
1: هذا
0: ما تنجمش تنقص باش تعمل حاجه راهو لازم صوم معينه معناها فهمت ما تنجمش تنقص
1: وزاده كيف تنجم تحاول تبدا تنتج وتنجم الاغنيه الاولى هي اللي تمشي كيما ما تنجم تقعد تحاول برشا مرات معناها
0: تنجم تقعد تحاول هذاك علاش نعمل كان الاغاني اللي انا نحسهم مش نقعد نعمل الاغاني اللي انا نحبهم وين نحسهم وتضرب نمره 10 تنجم تضرب نمره 100 ما يقلقنيش انا باش نقعد نخدم ونعمل اغاني نخدم ونعمل
1: شنو تعمل باش تخدم برام طول الفنان التونسي هكا في اول ثنيه ومازال يخمم في الانتاج وفي اول حاجه ينجم ينتجها باش يعرفوا بها الجمهور شنو تخدم باش تنجم تنتج ولا باش نجم تعيش تو سامبلومون
0: انا كنت قبل انا تخرجت استاذه ديجا تو استاذه بالمعهد العالي للموسيقى قلت كنت المورد الرزق نتاعي الوحيد اللي هو لونسينيومون اللي هو هذاك جوست باش نجم انت تعيش ايش سافا وسافا
1: كيما اي موظف تونسي
0: فوالا
1: ايوا
0: بعد وليت شويه العروض في تونس كيما تعرف يتصابوا مخر ومش ما تنجمش تعمل عليهم
1: ما تعرفش على خاطر
0: ما تعرف
1: مش ثابته ما تعرفش باش نخدم في الوقت الفلاني ونخلص في الوقت الفلاني مش
0: بالضبط زيد مش سور
1: اي
0: dernièrement وليت نخدم في لي سواري بريفي والبلايص اللي في تونس ينجموا
1: ما كنتش تحمل الاول كنت رافضه الفكره ومن بعد
0: كونتر جمله واحده
1: بالحق
0: كونتر كونت وتوا بالعكس معناها فرحانه انا عندي صوت كيما الكبارجي عنده دوري نتاع دوري دو في نجم يكور فيها كيف انا عندي صوت عنده مده زمنيه في كان نغني هوني ولا غادي نغني وكا هاني نغني
1: لوجيك الحقيقة نجم نفهم مش سهلة نعرفوا اللي مش سهلة بالكل يكونوا لهنا في بلاستك مرام فنانين قدم فنانين كبار فنانين صغار ديما نفس المواضيع وعنا نفس الإشكاليات في تونس على خاطر ما فماش الصناعة ما فماش يكون يتبنى ما فماش يكون في الإنتاج يحط على صوت صغير ويمشي معاه ثنية الكل هذا الكل عارفينه اما زيدا فما ديما اللي يخمم وقتها يقول يا هاني نحط قدامي مصر السعوديه توا ديرنييرمون هذاك الفولي هذاك زيدا تخمم فيه ولا لا
0: لا مش برشا مش برشا
1: وقتها تي بريفير الشان ليريك ونوليو نتاجو للاوكسيدون خير
0: بالضبط
1: داكور
0: انا راني خدمت قبل في السعوديه وخرجت وكل وعشت على الاكسبيريونس سوف كو ما نعرفش روحي غادي الحق نتاع ربي جو بريفير في تونس نحب نعمل اسم في تونس نحب يوليو يعرفوا شكوني مرام بوحبل ومن بعد كان كاتبه حاجه اخرى بوركوا با
1: باه قل لي شنو تحب حاجه اخرى بدلنا بعد بالكل خلينا زيدا نسمع حاجه اخرى انا قال لي اخر مراهن عليك ونحبهم يسمعوا حاجات مختلفه تونسي مثلا
0: اي بي غني تونسي
1: شنو تسمعنا
0: اها

0: ما شاء الله الحقيقة حتى في التونسي هاكم هاكم سمعتوا. يعطيك صحة مرام. شنو باش نقول لك تو مثلا كنت خمم في انتاج في انتاج نهار اللي تقول ايا انا تو حاضرة باش نصرف على غنية الاولى وباش نختار كلمات ودنيا كل شيء تونسية شرقية كيفاش تراها الغنية الاولى؟
1: عندي ديجا واحدة تو كلام تونسي نتاعنا عملتوا لي زيدا صابرين جنحاني يوما
0: نسلموا عليه
1: اي نسلموا عليه برشا كلام تونسي نتاعنا اللي نحكيو به اللي مسنا واللحن في شويه قويله تونسيه قويله شرقيه كوا اما الموندو اوركسترالي
0: معناها فيه كل شيء هذا
1: كل شيء
0: تونسي وفيه قويله شرقيه والموندو اوركسترالي حبيت حاجه فيها كل شيء شبه لك
1: حبيت حاجه فيها كل شيء سورتو الموسيقى لارانجمون ديما نحبوا برشا كمانجيت وبرشا هكا اوركستراسيون وكل فهمت والقويله بيان سور شرقيه والكلام تونسي تونسي ياسر يمس ديجا من بعد نحب نسمعها
0: له بيان سور نسمعوها الحقيقه مهم راهو كيف يبدا هكا لي باساج الاولانيين واول ما يبدا يتعرف عليك الجمهور خلينا نغنيو اكثر من اللي نحكيو خاطر لازم نعرفوا الصوت بطبيعه احنا باش نمشيو مرام فاصل صغرون وبعد نرجعوا مازلنا باش نسمعوا برشا برشا حاجات.

0: هذا يا مرام بوحبل تسمعوا في كفر عبير نعمة يظل مغرومة بها
1: برشا
0: بصراحة الغناية محلاها وهذا صوتك أنت هذا الكفر أنت خدمته أنا زلنا سمعناك في الشرقي مرام قلت لي مالا الغناية أي عندك اللحن وعندك الكلمات متاع الانتاج الأولاني وقديش لازمها وقت باش دخلت باش تخرج للنور ونسمعها
1: زيس ما نعرف الشما entre 2 mois 3 mois
0: اي بي بي الحقيقة
1: هذا الكلمات الصعيب لكل وحدة
0: الصعيب انت تحرص برشا على الكلمات نحسك شكون مثلا تجربة تراها انسبيرونت نحكيو على الفنانين الاصوات الجديدة يمكن زادة اللي هما يكونوا قراوا معاك في معناها تعرفهم تعديوا بالمعهد العالي وكل شيء واللي لقاو ثنية لقاو مثلا النهج الفني اللي بيجي ينجموا يبرسيو به معناها من الاول وترى انه تجربتهم ناجحة وتنجم تاخذ الثنية هذيك
1: بي اولا بثينة نابولي فنانة كبيرة برشا عندها تظهر لي الحق اغنيتها الاخرى الكلام هذيك نحب الكلام هذاك
0: سيرين شكيلي سلم عليها هذوك اشعار سيرين شكيلي الكل
1: الكلام هذاك وفما زيد ود كلاسي وزميلي نحبوا برشا احمد ربيع
0: وي احمد ربيعي ولد كلاسك حتى احمد بدا يعمل في خطوه باهيه وانتاج تونسي وكل شيء الحقيقه الاصوات انا قلت لك الاصوات موجوده الانتاجات موجوده الفايده الاجتهاد والصبر سورتو على خاطر هكي ما كنا نحكيو مش سهل انه تنجموا تبداو احنا كي حكينا من الاول على الشان ليريك وعلى ثنيتك في الاوبرا معناها والغناء الاوبرالي حكينا اللي فما مسرح وفما تمثيل وفما دانس وتتعلموا برشا حاجات لازمكم تخدموا مليح باش تنجموا أوبرا أما زادة الخدمة على اللغات
1: وي.
0: على خاطر بشتغنيه بلغات مختلفة وكل شيء وتبارك الله الحقيقة قديش تحكي من لغة قديش تنجم تغني من لغة مرام
1: ستة يمكن
0: سميلي
1: إيطاليان فرنسي إسبانيول أنجلي روس
0: روس والعربي
1: والعربي
0: واللاتان تغنيو باللاتان تحفظ دي تيكست اون لاتان وتغنيهم ما شاء الله الحقيقه يعطيكم الصحه انا خممت نلعب معك لعبه ما نعرفش كيسكو سافا دوني اما خلينا نجربوا انت بوليفالونت صوتك ينجم يغني برشا انماط وتحفظ برشا لغات باش نجرب كل مره نعطيك لغه ونختار لك النمط الموسيقي كانت نجم تغني الاغنيه هذيك بالنمط الموسيقي هذاك كي تقولي روس انت تو احنا اش نعرفوا اكثر حاجه مشهوره في الدنيا الكالينكا سختن ما يعرفوها تعرفوها حتى في الاشهارات متاع الكوب دي مود وكل شيء تو كي تسمعوا تتفكروا تنجم تغني لي كالينكا معناها بالروسي بالنمط الشرقي موسيقى شرقيه جرب تراه

0: Malinka kalinka maya, vadu ya gada malinka malinka maya. Kalinka kalinka kalinka maya.
1: Allah Allah, الحقيقة مشي الاكزرسيس بالكدا بالكدا 20 على 20 من عندي مرام برافو محلاه والله اللعبة حلوة عجبتني نجربوا حاجة أخرى خذ نفس ودابوس المهمة هذيك خذ نفس اسمعني كي يضيق بك الدهر يا مزيانة بالشان ليريك بالأوبرا
2: كي يضيق بك الدهر يا مزيانة بيه

0: والله والله لا الحقيقة وحليها.
1: أنت تغني نحب نسمع ونحب نخمم في اللي بعدها. ما كثرش عليك زيدوا حاجة أخرى. شد الضحك مريم تبارك الله عليك. أسمعني إيطاليا أكثر حاجة معروفة بيلا تشاو. بيلا تشاو بالتونسي بالتونسي ترى.

0: برافو عليك. الحقيقه ما حليوه موفت ياسر حلوه سامباتيك تعديت ما شاء الله عليك. معناها انا قلت باش تستحق اكثر وقت باش تركز يا اخي تبارك الله. هاكا تعرف الاغنيه طول وتشده راهو مش سهل راهو بالحق. معناها تكنيك ما حاجه ما شاء الله عليك مرام بالحق. لازمنا نكون حق كيما قالوا لك في زغوين شبينا ما نعرفوكش شبينا ما نعرفوكش. الحقيقه لازمنا نمشي ونسمع أكثر، لازم ننفتحوا على موسيقى إحنا مش مستنسين بها. طوينا ما نسمع الشان ليغيك وحدي وحدي هكا، ما نحطش حاجة كلاسيك ونسمعها وكل معناها حدي أوكسيدونتال قديم شوية أوكي ليزيتيرنيل، أما مش لدرجة الأوبرا. أما مهم أنه تمشي وتسمع، وخاصة أنه تمشي تعرف أنه عنا الكفاءات هذه في تونس، أنه عنا عباد. إحنا تو مثلا حاجة باهية أنه حسين الدوسو للناس كل تعرف ومعناها ويفهموا في تونس ويعرفوا صوته وعنده إنتاجات ولا يحبوها. أما أودولار فما ناس أخرين زادة أوسي. الحقيقة كان ضيفي زاد لهنا وحكي لي عليكم وقال قديش عنا ناس معناها تبارك الله شاطرين في الأوبرا وفي الشان ليريك. أما زاد نحب نسمعوك في هذا الكل على خاطرك تنجم كما قلت لي اللي يغني الأوبرا ينجم يغني الحاجات الأخرى الكل، وما ما فهمش عليش معناها عندك لا كاباسيتي بور سا تبارك الله عليك. شنو تحب تقولنا آخر مرام احنا نعرفوه؟ معناها شنو حاجات خدم مخني؟ شنو تحلم؟ شنو تحب أبار الإنتاج الخاص وأنك تقعد أنك في تونس تنجم تنجح لهنا من غير ما تستحق تمشي لبلاصه اخرى؟ شنو اخر ترى هكا تحب تعمله في الفن لهنا في تونس؟
1: نحب نعمل بار اكزومبل الكارير اللي عملتها مجده رومي. انا ديرنييرمون مشيت لها الكارتاج. شنو باش نقول لك بالرسمي؟ ملا اغاني وملا وصوتها قديش قعد معني ما شاء الله. هي توا بريسك 70 سنه ومازال تتغني. برشا باك جراوند برشا اغاني عشناهم وحبيناهم، اغاني حتى اكبر مني انا. عينيك لين الصيفية أكبر مني أنا.
0: أي صغيرة أنت ما غير معقول. مازلت ثنية قدامك.
1: ما شاء الله. عنا الأوركستر وعنا اللي شيف دوركستر وعنا الأصوات وينا معاه معني باش نعمل أغاني تشبه للموندو هذيك معناها. وبوركوا با ما نعملش كارير كيما اللي عملتها ماجدة رومي.
0: وأغاني كيف ما هذيك وتقعد وتعيش وتعمل كارير حتى قد معناها بعد عمر طويل يقعدوا يعيشوا بعدك وكل شيء. الوالد فخور.
1: اي بابا فخور. سلم عليه برشا.
0: سلم عليه هاي بيان سور.
1: هو ما نجمش يعيش الحلم نتاعو كفنان. ظروف وكل عائليه و و و دونك جيب بنيا قال هذيك الاولانيه اللي باش نجيبها باش تطلع كين فنانه. يهزني مليانة صغيره الكونسرفاتوار يقولوا له راهي مازالت صغيره رجعها عم الجيره باش نعملوا كلاس بريباراتوار. ومن بعد يقول لي شفت نقراو هوني شارع باريز اللوطه الكونسرفاتوار ومن بعد كي نكبروا نوليو الفوق وهكا. يقول لي نتفكرها مش نرمى. دونك فوالا معايا في كل عرض في كل اغنيه نسمعه هو نستشيره هو الاولاني. ان شاء الله ربي يخليه ليا يا ربي قدوتي والله. ان شاء الله ربي يخليه لي
0: ان شاء الله يراك كيما يحب وكيما يحلم. الحقيقه هو سختن موت هو ديجا فخور وفرحان معني. ان شاء الله. عندك شكون اخر في العيله في الفن في الغناء اصواتهم مزيانين حتى لو كان ماشي يغنيوا؟
1: اخواتي كل
0: اخواتك الكل يغنيوا
1: حتى ماما صوتها مزيان. ماما ما كانتش تغني دا بعد ما عرس بابا
0: اكتشفت اكتشفت اللي هي تنجم تغني.
1: اخواتي يغنيوا بركدي
0: اما حتى حد ما خمم يعمل منها خدمته معناها
1: ما حبوش. ما حبوش وخليهم كيما يحبوهم. انا اللي قال لي كان قبل بابا كي نجيب له نوت خايبه في الماء تتغش ما يتغشش يقول لي برا امشي اعمل اتيود ميسيلش عايش بنتي نلقاو حل.
0: اما في الموسيقى
1: نجيب له تيوري نوت خايبه ولا سولفيج ما عادش يحكي معاه يتغش والله
0: حلمته معناها حاجه مهمه.
1: وانا فرحانه الحق نتاع ربي ان نحس روحي تولدت باش نكون فنانه. ما نجمش نكون حاجه اخرى معني. مش بالسيف وكلي توالي ونادمه ليه الحق نتاع ربي ان باك انفو ما نصورش روحي تو نعمل انفو ولا
0: ما خممتش بعد الباك ما قلتش ما قالوا لكش ما نجمش يعيشك خليه هواية برقرة حاجة أخرى باش تخدم حاجة تعيش بها؟
1: ما سمعتهمش هذوما بالحق. عمري ما باش نقول هالكلمة هذي الحق. نمن بالمكتوب والعبد اللي يحب الحاجة اللي هو فيها ينجم يعمل منها برشا حاجات. معني أنا بار إكزامبل كنت نجم نولي انجينيور متاع فورماتيك ولا حاجة أما أنا عمري ما باش نخدم بها بار إكزامبل خاطرني مانيش ياسر نحبها كخدمة ولا نجم نولي حاجة فيها. دونك لي بالعكس وي الموسيقى في تونس وي ناقصه برشا ما تنجمش تعيشك وهذوك كل اما لازمك انت تكون ياسر تحب الحاجه اللي انت فيها تنجم توصل. انا نمن بالحاجه دي انا نحس روحي باش نولي حاجه
0: ان شاء الله. ليه بالطبيعه الحقيقه مادام عندك اللي زاتو هذوما الكل ولي كومبيتونس موجودين والتكوين الاكاديمي اللي هو زاد مهم برشا والتجربه المتنوعه على رغم العمر الصغير ما تقوليش قداش عمرك ما يسالش الحقيقه ما فماش علاش وخاصه انك ديجا بديت تكمل معناها تجارب مهمين بالكدي حتى في مشاريع هكا اللي تخرج شويه على المالوف نعرف مثلا اللي خدمت في محفل روم 3.0 المشروع اللي ما فيه الاوبرا بالالكترو والموسيقى الصوفيه والجو هذاك الكل كيفاش كانت التجربه هيك
1: ياسر اكسبيريونس محليها سورتو اللي معايا لو غراند علي شبيل
0: اي
1: الله
0: نسلم عليه
1: زيده من الفنانين المفضلين عندي مع احمد ربيعي وبثينه
0: وتحب الاغنيات اللي كتبتهم له سيرين الشكيل الحقيقه باش نعطيك النمرو سيرين الشكيل دوما نخرج بين سلموا عليها برشا الحقيقه دالي كيف كيف نستناو منه في غنايه توا المده هذيه في العاده هو متعود في اوت يخرج الغنايات ان شاء الله انا نستناو دالي الحقيقه اي من الاصوات من الاصوات
1: و بوليفالون الحق نتاع العربي صحيح تو باغ اكزومبل دالي صوتو تونسي الخامه اللي عنده اما يغني شرقي
0: اما يغني
1: وكي تسمع في الشرق تقول الله ما نجموش نحصروا العبيد ليه ديك صوتها اوكسيدونتال تغني كان اوكسيدونتال اوبرا ليه نجم نغني شرقي نقول ولا دالي صوتو وي تونسي تونسي على الاخر دالي يغني بالتكنيك هوني نتاع الخشم وتكنيك ما تونسي
0: تونس.
1: اما كي تسمع في ام كلثوم تقول الله عبد معبي بوركو با
0: وي
1: بوركو با
0: ان شاء الله الدالي والبثينه واللي كنتي والكل اللي عندهم الحقيقه اللي عندكم هالقدرات هذه الكل واللي تستحقوا برشا ضوء بالنسبه لي انا لازم العباد تعرفكم وتلوج وتتبع وتسمعكم ويسال شرف من بلعب برشا العباد توا تبدا بالكفرز وتبدا بانها توصل صوتها للناس على غنيات ناس اخرين الى ان يولي عندكم غنياتكم وخاصه انك تشارك في برشا في العروض اللي نجموا يمشيوا ويشوفوك فيها فما بروجي هكا جماعي حاجه جديده فما اوبرا فما عرض
1: نحن كل عام نورمالمون نعملوا اوبرا بدينا بكارمين ومن بعدها طول عملنا ترافياتا هي باللغه الايطاليه ومن بعد بعام اخر زيد عملنا ديدويني باللونجلي
0: اي شفناها السنه
1: اي وعملناها زيد بالدرجه التونسيه مازلت ما خرجتش قاعدين نقدوا فيها اكثر
0: مازلت ما خرجتش بالدرجه
1: مازلت
0: الحقيقه بها فكره الدرجه الكتيبه كيف كيف صابرين شكون في الكتيبه
1: وين غول سورسير ما نحكي لكش على الكليم هكا نتاع
0: كليم تاع اشرار بيه تجربة مختلفة حلو
1: مش نرمال
0: حلو إن شاء الله ما نسمع وقت يشتاو كي تبدأ سيزون تاع الشتاء معناها أكتوبر نوفمبر إن شاء الله مرام مرسي بوكو اللي انتي جيت
1: عايشك
0: مرسي اللي عطيتنا
1: محليك ومحليكم الكل ولا نرجي قديش محليها
0: يعيشك مرسي مرسي اللي جيت مرسي اللي عطيتنا الفرصة أنه أتخافيرنا لهنا في فان تايم وفي ديوانا فيم نجمو نعرفوا بيك العباد أكثر وتقعد لميسيون هذية وسورتو هاك الاكزرسيس اللي عملناه نتاع الغنيات والدنيا هذية واللغات وكل شيء يعطيك الصحة إن شاء الله نشوفوك وين تحب انت الحقيقه وان شاء الله اللي تتمناه الكل نسلموا برشا برشا على الوالد كيف كيف يعطيكم الصحه شكرا لكم انتم اللي تبعتونا رغم الانقطاعات الخارجه عن سيطرتنا هذه فان تايم اليوم الخميس غدوا نكملوا معكم الاسبوع الجمعه ان شاء الله تلقاوني في نفس التوقيت من الاربعة للسبعة كيف كيف ان شاء الله ليلتكم زينه ونتقابلوا غدوه اقعدوا ديما اسمعوا برامج ديوانا فهم في لمن وباي باي فان تايم

0: الموعد والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

FM. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس نيوز.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز السابعة مساء دي وانا فهم عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجدة بالمملكة العربية السعودية، ويبرز أهمية توظيف الإمكانات البشرية والاقتصادية والتنموية التي تسخر بها دول العالم الإسلامي وتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بما يتيح بناء شراكات أكثر فاعلية وناجعة ويفتح آفاقا جديدة أمام التنمية ويعزز قدرة المنظمة على مواجهة التحديات المثيلة. والوزير يؤكد تمسك تونس بالحوار والوسائل السلمية في تسوية النزاعات واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها والاحتكام إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددا استعداد تونس لمواصلة العمل مع منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء والأسهم في تطوير آلية العمل الإسلامي المشتركة. ممثلو عدد من نيابات توزيع المياه المعدنية يتعهدون بالرفع في كميات الماء المعدني المخصصة لولاية منوبة مع ضمان تأطير عملية توزيعها من قبل فرق المراقبة الاقتصادية ووحدات الحرس والأمن الوطنيين. وجاء ذلك خلال جلسة عمل انعقدت ظهر اليوم بمقر الولاية، كما دعا الولي من جانبه إلى مزيد تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لضمان حسن توزيعها في مختلف المناطق، خاصة في المناطق والأحياء التي تشهد نقصا أو اضطرابا في الإمدادات وانقطاعات في مياه الشرب، وإلى التصدي إلى كل مظاهر الاحتكار ومحاولات تكوين مخزونات بهدف المضاربة فيها ومختلف التجاوزات. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتغيير اسم بحيرة أونتاريو المشتركة مع كندا إلى بحيرة أمريكا. مصادر أمنية بالاحتلال تفيد بأن البرنامج التجريبي في جنوب لبنان الذي بدأ تنفيذه عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين قد فشل. ووفق ما أفاد به موقع عبري، فقد قدم الاحتلال عبر مبعوثين أمنيين معلومات حول أنشطة الجيش اللبناني، معربا عن استيائه من أدائه في مواجهة البنية التحتية لحزب الله وعناصره في المنطقة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب في أمان الله.
3: ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معكم من السبعه حتى للعشره نتاع الليل، من اثنين للاحد بيان سور. نسلم عليكم الناس الكل، ايبا نقول لكم كيما العاده ان شاء الله ساريتكم تعدى معنا حلوه، ايبا زاد نقول لكم ان شاء الله تسمعوا برشا موسيقى حلوه، ان شاء الله نسيكم شويه هكا في المشاكل نتاع النهار. الانقطاعات نتاع الكهرباء ما زالت نفس الـ نفس الـ نفس الموضوع، كانوا الحلقه معاوده وكهو معناها الماء الليسونس شنو البارح صارت شويه هكا تفرعيس الدنيا. ولكن والله انا واحد من الناس تفاجات معناها، خاطر كنت نسمع في الاخبار لهنا، خرجت العشرة نلقى الصفوف على الكيوسك يبا بيدي قعدت ندخل معناها لوج شنو الاخبار، نلقى لو 23 سبتمبر على القطاعات نتاع الاضراب نتاع المحروقات والكل. ما فهمت حتى شيء، اسكو احنا غلطين، اسكو فما الناس فهمت بالغلط. على كل بوليميك صارت حتى على لي ريزو سوسيو، فما الناس تستنى في حاجات هكا من نوع هذا باش زعما تكبتر وتهبط وديوان غلطة، ومش ندفع ديوان ولا كان ديوان غلطة ولا تنقول، ما عندي حتى مشكلة وكهو. أما هكهو فما ناس تستعد وكهو. على كل عبيو ليسانس بالكدا، إن شاء الله ربي يلطف بينا وكهو بعد هالأزمات هذية، إن شاء الله ربي يقدر كان الخير. أنا نقولكم إن شاء الله نسيكم في برشا مشاكل كما كنتوا تسمعوا برشا موسيقى سنة فيكم. أيمن المسعودي سيد المخرج، نسلم عليك برشا أيمن المسعودي، أيامته الأخيرة في الليل ما بقاش يخدم برشا في الليل عاد كبير يرجع للصبحيات خويا، وعاد كبير البرمجة متاعنا الجديدة تخي تخي تخي بيانتو ترجع البرمجة كيما العادة. يونتو كان نقول لكم متواصلين معكم حتى للعشرة، وبرشا موزيكا كيما العادة موجودة معنا في رود تريب.
1: الموزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بشي اسمه شاب خالد في روحية وهران. موسيقى

موسيقتنا حلوة. فاذر شاكر بعد شوية كان جي غاك لازارة تان بلاند إليانا وبالتي اتو سويت بش خليكم مع بنجا بي ام سي مانديان توباخ. هذه الموسيقى متاعنا نقولكم بني كوت انتم تسمعوا في نت كلوب.

صحاك يا شو من نومك، يمكن كلمة الزهر تسكر، يمكن الذوق السكيكي نجم يكون على كل موش عايش معنا فينا المو في تونس. على أنا نتمنى لكم موسيقى بنينة، إن شاء الله تكونوا عاملين دابون كيف. مرحبا بكم أنتم تسمعوا فينا كلوب.

0: l'émission référence de la musique.
1: صحاك صحاك شو والفازيت هذوكم راهم تاع بلايص اخرين معناها تاع تقوم تبدا مفرهد بالنوم صحاك شو من عشنو تجيك الحبيبه بتاتر وكا كيما نشوفوهم في الكليبات والجو هذاك اما مش نتاعنا احنا نتاع ذوق خاص تقوم فرفط بالسخانه يعلم بك ربي واحد يبدا وشبابك مسكره ساعات سيرتو تو عاد المشلير ولا بالكورون زاد معناها بالضوء دونك واحد يقوم يعلم بك ربي يخرج للشمس يقول اه وانا برشا ملي يبقى في وسط البيت على كل نحن الموسيقى بتاعنا مازالت متواصله معاكم باش نرجع بكم لايامات اللي وقتها كان الضوء ما يخصش لايامات اللي كانت فيها الدنيا برود حسرة. اي نعم نمشيو ديراكتومون الكاسيت

في كاسيت من بعد شوية مش اسمه جيتار في لفيت بلاد الله. نجوى كرم في سحرني مريم فارس في أمان محمود العسيلي وبشرة في تبات وأنا بات اتوسويش. خليكم مع محمد فؤاد الحب الحقيقي هذا الموزيكا متاعنا عملوا بوكي. فاحنا رجعنا معكم جيستو مع شوية آخر بعد الأخبار تكون معكم سحر في رسالة ساعية. احنا رجعين في ساعتنا الثانية من نايت كلوبا.

0: الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز ثامنة ليلة ديوان فام على السلامة. اندلاع حريق عشية اليوم على مستوى الحدود التونسية الجزائرية وتحديدا بمنطقة حمام بورقيبة من ولاية جندوبة، وتتواصل الجهود الجهوية للتدخل والسيطرة على النيران دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر إلى حد الآن وفق ما نقلته مراسلة ديوان فام بالجهة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحتضن اليوم ورشة إطلاق دراسة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيد البراق بولاية باجة، وذلك في إطار الحد من التبخر. ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يفيد بأن السدود والبحيرات الجبلية تتعرض لفقدان كمية مهمة من المياه نتيجة التبخر، موضحا أن تقنية المحطات الكهروضوئية العائمة تتيح إنتاج الطاقة النظيفة وتخطيط سطح الماء في الوقت ذاته للحد من تعرضه للأشعة الشمسية وللرياح، مما يسهم في تخفيض نسبة التبخر، مجددا التزام الوزارة بدعم كافة المبادرات والحلول العلمية والتكنولوجيا المبتكرة للتصدي لشح المياه وتعزيز الأمن المائي في تونس. وفي أخبار العالم، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبوني يعلن الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام لوفاة 12 مواطنا وإصابة العشرات في حرائق اجتاحت شمال شرقي البلاد. وتبوني يشير إلى أن النيران باغتت مواطنين في وقت شرعت فيه السلطات في تعويض المتضررين من حرائق سابقة أخمدت. الإمارات تخصص عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص وألحقت أضرار جسيمة. نهاية الموجز، قدمت لكم سحار بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع قدور في فلاش سبور. في أمان الله.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسامر فايبس.

0: Sans limite, en lit, en nightclub. D1 FM. Allez, D1 FM, ma base me siffle, yahla. D1 FM. Soutkom.
1: D1 FM. Flash Sport.
2: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بتعينات حكام الجولة الثانية هي من الرابطة المحترفة الأولى لكرة الثانية ذهاب بلوتو من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار السبت 29 أوت، بداية من 4:30 نادي الفريقي الأمل الرياضي بحمام سوسة. حكم مباراة حسين بولعريس، في الفار منتصر بالعربي، مستقبل المرسى تقدم ساقط الدية الحكم عبد السلام ماني، في الفار دور صفر جنواتي، الاتحاد الرياضي المونستيري الملعب التونسي حكم اللقاء حسني النيلي، في الفار نلقى ألدر ماليرو. بالنسبة لمباراة نادي صفاقسي ترجي جرجيس الحكم محمد علي قروية، في الفار برونو إستيفيس. بالنسبة لمباراة نهار الأحد 30 أود ديما 4:30 متاع العشية، شبيبة العمران ترجي رياضي تونسي حكم اللقاء سيف الورتاني، في الفار ألدر ماليرو. بالنسبة لمباراة حمام لنف والنادي البنزرتي حكمها أمير العيادي وبرونو إستيفيس، نقاوة في تقنية الفار. أولمبي البيجي الاتحاد الرياضي ببنجردين فرج عبدالله حكم ساحة، في الفار أيمن النصري. النجم الساحلي النجم الرياضي بالمتلوي حكم المباراة خليل الجيري، في الفار أسامة بن إسحاق. كل المباريات منقولة على منصة ديوان سبورت. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماع المنعقد بتاريخ 27 أوت أصدر جملة من القرارات في نهاية الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الأولى. معاقبة الملعب التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرة 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان من طرف جماهير الفريق في مباراة النادي الصفاقسي. معاقبة الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وخطية مالية ب 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان في مباراة النجم الساحلي. عقوبة ضد النادي البنزرتي بتوبيخ وخطية مالية 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان في مباراة مستقبل المرسى. معاقبة النادي الرياضي البنزرتي بخطية مالية قدرة 500 دينار من أجل إقصاء ملتقط الكرة خلال نفس المباراة المذكورة. البعثة التونسية واصلت حصد الميداليات خلال دورة الألعاب المتوسطية تارانتو بإيطاليا 2026. آمنة بن حسونة أحرزت اليوم الميدالية الذهبية في سباق 100 متر سباحة بالزعانف، ليرتفع عدد فضيات تونس إلى 3 ميداليات. وفي كرة اليد انقاد منتخب الأواسط ذكور للهزيمة ضد الجزائر 33-26 ليغادر بذلك دورة الألعاب المتوسطية. نمشي القرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، أمجد الكؤوس في القارة العجوز. أسفرت القرعة عن مواجهات نارية وصدمات من العيار الثقيل، بي اس جي باش يكون حامل اللقب في مسار فيه برشلونة ومانشستر سيتي، في حين ريال مدريد في مسار أرسنال وإنتر ميلان. بالنسبة لأبرز مسارات الفرق الكبرى، بي اس جي باش يواجه البارسا، روما، غالاتا سراي، سلوفان براتيسلافا على ملعبه، ومانشستر سيتي أستون فيلا، فيا ريال وكومو خارج ميدانه. بالنسبة ريال مدريد يواجه انتر ميلان، بي اس في ايندهوفن، ار بي لايبزيج، لاس كلينز على ملعبه، الجانرز أرسنال، روما، شختار، أيك أتين خارج ميدانه، البارسا يواجه مانشستر سيتي، أستون فيلا، فاينورد وكومو على ميدانه، يواجه بي اس جي، سبورتينج، لشبونة، غالاتا سراي ونادي الصباح خارج ميدانه. بالنسبة لمان سيتي باش يواجه بي اس جي، سبورتينج لشبونة، نابولي، أيك أتين في ميدانه، البارسا، بورتو، لايبزيج ولاسك ولونس خارج ملعبه. بالنسبة لبايرن ميونخ يواجه في ميدانه أليانز أرينا فريق أرسنال، ريال بيتيس، بودو غليميت وسلافيا براغ خارج ميدانه، يواجه أتلتيكو مدريد، مانشستر يونايتد، ليل الفرنسي ونادي فايكينج. بالنسبة لأرسنال يواجه ريال مدريد، بوروسيا دورتموند، ليل وسابح ألماتي في ملعبه، ويواجه بايرن ميونخ، ريال بيتيس، نابولي، سلافيا براغ خارج ميدانه. بالنسبة لفريق ليفربول أبرز المواجهات باش تكون الفريق هذايا، يواجه أتلتيكو مدريد، بورتو، فيا ريال، لانس في ميدانه، ويواجه إنتر، كلوب بروج، فينربخشي ولانس خارج ميدانه. ختام بزوز مباريات في الليغا الإسبانية حاليا، سيلتا فيغو يواجه أوساسونا 8 متاع الليل، بدأت مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو على ملعب سبوتيفاي كامب نو. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا D1FM.net. كرمكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان، وتحية تونس.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
3: ديوان FM.

ثمانية وسبعة عشر دقيقة على موجات ديوان اف ام. السلام عليكم الناس الكل, وهذه ساعتنا الثانية في نايت كلوب متواصلين معاكم بتبيع حتى للعشرة, وما زلت الموسيقى متاعنا متواصلة معاكم. ان شاء الله تعملوا معنا بون كيف اي با ديريكتومون. لو رانديفو متاعنا يكون تو سويت مع الاغاني القديمة اللي مش يكون الفينيش متاع البيل بورد العام 2003 في اولديز. اولديز دونك كيما قلت لكم, دونك الليله باش يكون الفينيش ولا التوب 5 نتاع البيل بورد عام 2003. غدو الليل ان شاء الله نبداو مع البيل بورد, مع بيل بورد جديد, ونرجعوا مع 2004. فينالمون غنبداو مع المرتبه الخامسه وفي بدايه الالفينات, فرقه 3 دورز داون, كانت من الاسماء اللي نجحت باش تعمل ميلونج بين البوست جرانج والالترناتيف روك وتوصل احساس قوي للراديو, ومنشر الاغاني نتاعهم وين ام جون, الاغنيه اللي خرجت عام 2002 ضمن البومهم الثاني Away From The Sun, وكانت من أكبر الهيتس في مسيرتهم. الفكرة متاع الغنية بسيطة ديب برشا, شنو يصير كي وقت الشخص اللي تحبه يبعد عليك. المغني يحكي على الغياب وعلى الإحساس اللي يخلي الإنسان يتسأل إذا الناس اللي يحبهم باش يتفكروه ويقدروه وقت اللي مبقاش موجود ولا لا. الكلمات تنجم تتفهم بأكثر من طريقة, تنجم تكون على علاقة عاطفية, أما زاد على صداقة, على العائلة, أو أي شخص يضطر إنه يبعد على الناس اللي يحبهم. موسيقيين الغنية تبدأ بجيتار هادي برشا, ومن بعدها تكبر تدريجيا مع درامز, مع دي جيتار إلكتريك. صوت براد أرنولد فيه الريسبيتون, عرفت اللي السيناتور متاع الثري دورز داون, واللي يعطي الغنية إحساس هكا بالحنين والقلق في نفس الوقت. الكورد سواء اللحظة اللي تخرج فيها المشاعر الكل, شخص يحب يعرف إذا غيابه باش يخلي أثر عند الناس اللي كانوا في مهمين في حياته ولا لا. في نالمون الموسيقى ذي وصلت للمركز الرابع في البيلبورد, وزادت أكدت مكانة ثري دورز داون كواحد من أبرز فرق الروك في بداية الألفينات.

في المرتبة الرابعة. كل ما فما غنية قالت كان فما غنية قالت للعالم انه بيونسي ما بقاش مجرد صوت من اصوات ديستيني تشايلد وليت سولو سوبر ستار, فهي بلا شك كريزي ان لوف. الموسيقى اللي خرجت عام 2003 كاول سينجل من اول البوم سولو متاعها اسمه دينجرلي ان لوف, وكانت البداية الرسمية لوحدة من اقوى المسيرات الفردية في عالم البوب والاغامبي. من اول سكوند لورن سكشن تختفك البيت يعطيك احساس بالقوة والانرجي, والبرودكشن كان من ريتش هاريسون اللي بنى الغنية على سامبل من موسيقى اسمها Are You My Woman Tell Me So الفرقة The Chi Lights. لهنا بيونسي تدخل بطاقة مختلفة تماما, وتقوي كونفيونس وحضور يخليك تفهم علاش الغنية اسمها Crazy In Love, خاطر الحب لهنا مش هادي, الحب يخليك تعمل حاجات ما كنتش تتصور انك تعملها. وتدخل من بعد يدخل زادة شخصية مهمة جدا, نحكيه على جيزي بالراب متاعه اللي يعطي الغنية الفلو متاع لي بوب ويخلي هكا ويخلق مسامحوني كيمستري واضحة بيناتهم. التعاون هذا كان من أوائل اللحظات اللي الجمهور بدأ يفهم فيها إنه العلاقة ماهيش كان فنية وكاو, أما بدأت تكون شخصية. الغنية كان ضربة عالمية ضخمة كبيرة برشا, وصلت للمركز الأول في البيلبورد وقعدت 8 أسابيع في الصدارة. الفيديو كليب زاد كان بإخراج جيك نافا اللي زاد رسخ صورة متاع بيونسي الجديدة. نحكيو على تيتيود, نحكيو على فاشن, نحكيو على كوريغرافي, ونحكيو على إنرجي طالعة بالكدا, وخاصة الدانس البريك دانس اللي ولات من أكثر لحظات الليكونيك في الكليب. الموسيقى ربحت الجرامي ووردز عام 2004 من بينها البيست سونج متاع R&B, ومن بينها زادة بيست كولابوريشن. الأهم من هذا Crazy in Love قاد حتى لليوم من أهم الأغاني اللي موجودة من عام 2003.

في المرتبة الثالثة إذا نحكيو على الأغاني اللي خرجت الدانسول من جامايكا وخليتها توصل للعالم الكل، لازمتنا نقفوا عند واحدة من أشهر الليتس متاع بداية الألفينات، جيت بيزي الشامبول، الغنية اللي خرجت عام 2003 ضمن ألبومه الثاني ديوتي روكي، والألبوم هذاك نقطة تحول كبيرة في مسيرته وخلى اسم الشامبول معروف عالميا. من أول اللي بيت تسمع الدانسول ريتم اللي يخليك تتحرك من غير ما تشعر، التراك مبني على ديوال يوريديم اللي كان من أشهر الريتم في بداية الألفينات، والبرودكشن متاع ستيفن لانكي مارتسون أعطاها الصوت السريع والمتميز متاعها. أما جان بول بصوته والفوا هكا والفلو متاع جامايكا كان عنده ستيل خاص، نحكيه على فلو كما قلت من جامايكا سريع، فما انرجي كبيرة، فما هكا تحس روحك كأنك في كينغستون في مش في استديو. الجيت بيزي ما فيهاش قصة معقدة، رسالة واضحة يقول قوم تحرك اشتح، هي الغنية متاع بارتي بكل معنى الكلمة، ومبني على تفاعل مع الكراود ومع الدانس فلور. الهوك متاعها ولا ايكونيك خاصة مع الشان اللي خلي الناس الكل تدخل في الجو، والغنية كانت من أهم الأسباب اللي خلت الدانس هول يدخل بقوة المينستريم الأمريكي والأوروبي. النجاح كان ضخم، جيت بيزي وصلت للمركز الأول في البيلبورد، وكانت أول ييت الشامبول في الولايات المتحدة، والألبوم ديوتي روك زاد ربح الجرامي وورد عام 2004 في فئة البيست روكي ألبوم، وأكد مكان شامبول كواحد من أهم الأصوات الجامايكية عالميا.

فمغاني غاني كي تسمعها البيت متاحها تعرف اللي البارتي باش تبدا. ويغنيشن متاع اركيلي هي واحدة من اشهر اللي تراكس اللي صنعت الليغامبي فايب متاع 2002 و2003. الغنية جت ضمن البوم اسمه تشاكلت فاكتوري عام 2003، والغميكس بذات كانت من اكبر نجاحات اركيلي في الفترة هذية. والحاجة المميزة في الغنية هي انه الغميكس مش مجرد نسخة معادلة وكاو من غنية اخرى. اركيلي كان عنده اصلا غنية بعنوان اغنيشن، وبعد عمل ريميكس باسلوب مختلف تماما، والنسخة جديدة ولت اشهر برشا من الاصلية. البرودكشن فيها فانك، فيها غنبي، فيها اللي بوب مع جروف هكا يتكبتا، والبيت معمول بطريقة تخليك تحس غنية متاع كلوب متاع كار رايد متاع هكا سيقة في الليل مخر بوتيتر زادة نجم تكون. اما كلمة اغنيشن تعطيك فكرة على الجو، نضغطوا على الستارت نبداو هكا نشعلوا الموتور كيما نقولوا وننطلقوا. اركيلي في الغنية يستعمل الفوكال سموث متاعه، يخلق الاتموسفير فيها فلرت، فيها بارتي، فيها الهوك متاعها ولا من اكثر الهوكس اللي تعرفوا يتعرفوا عليهم مباشرة في الالفينات. الغنية حققت نجاح عالمي كبير ووصلت للمركز الثاني كيما قلت في البيلبورد، وقعدت في التوب 10 لاسابيع طويلة. والغنية هذه كيما قلت واحدة من انجح الاغاني اللي كانت الاركيلي.

نحكيه على زهرة، مش مجرد موسيقى، زهرة يا نعم. كان يذكروا الناس اللي عاشوا العام هذاك 2003 بالكدي بون على جونيس نتاعهم وكل شيء، يذكروا لي الغنية هذيا ما كانش مش مجرد غنية كاو تتلعب في البارتي ولا تتحط في الكلوب، لكن زهرة كومبليتمون من الستيل نتاع اللبسة من كل شيء. يبقى فينالمون انا كنت الاسابيع الفارطة الكل نحكي لكم على 50 سنت، قلت لكم كان العام المتميز اللي هو في 2003 تقريبا، نحكيوا على 6 تيتر كانوا موجودين في الالبوم نتاعو، موجودين في البيلبورد، دونك سابروف اللي هو كان من اروع الالبومات ولا من اكثر الالبومات نجاحا في عام 2003. اللي كما قلت فما اغاني مش مجرديت، هي كانت زهره وان ذا كلوب نتاع 50 سنت، هي واحده من الاغاني اللي بدلت شكل الهيب هوب في 2003. الغنيه خرجت في 2003 كاول سينجل من البوم الاول والاسطوري جيت ريتشارد داي تراين، وكانت بمثابه تقديم رسمي ال 50 سنت للعالم بعد ما كان معروف في الاندر جراوند والميكس تيبس. ونأول بيت البرودكشن نتاع دكتور دري ومايكا إليزاندو يعطي الساوند بسيط وثقيل في نفس الوقت، باز حاضر، درامز واضحة وميلودي مينيمال تخلي التركيز الكل على صوت 50 سنت اللي هو كيك في تسمعه مرة باش يبقى متكبتي في البال. أما عند كلوب مش مجرد غنية متاع كلوب عادية، 50 سنت كان يقدم فيهم بيرسوناج جديدة، ثقة، لايف ستايل، ستريت اتيتيود، واحتفال بالنجاح بعد فترة صعيبة من حياته. الفيديو كليب بخراج فيليب باتويل يوري 50 سنت في عالم الجي يونت ودكتور دري، ويزيد يرسخ الصورة الجديدة متاعه كرابر داخل بقوة للمينستريم. النجاح كان ضخم جدا، الغنية وصلت للمركز الأول في البيلبورد وقعدت 9 أسابيع في الصدارة، والألبوم Get Rich or Die Trying باع ملايين النسخ وخلى 50 سنت واحد من أكبر نجوم الهيبوب في العالم. أيمن نستأذن منك شوية أخويا، نعاودوها الموسيقى من الأول على خاطر برميل شانسون لأن نحبهم برشا برشا، واللي هي نمبر 1 في 2003.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة الموسيقى بتاعنا مشكون مع صبيح فخري توت سويت. ابعت لي جواب من أربع الغاني اللي تغنيت كلك سواء بصوت صبيح فخري بأي صوت تغنيها. ملحم مش ملحم نور مهنا ولا لوج على الاسم. تغنيت برشا اصوات من اروع الاغاني اللي تنجموا تسمعوها. بعد شويه زاد باش يكون معاكم سلطين تربي امنتي بالله. هذه المزيكا نتاعنا عملوا معاها بون كيف بون. مش نقول لكم صحين غلا وتبردوا في سخانه الدنيا كوميم. ان شاء الله يكون الضوء يمشي عندكم ديجا كانكم ما نعرفش اسكو تسمعوا ما كنتوش تسمعوا فينا ديجا ابارلي في الكره. على كل ان شاء الله عملوا بون كيف كيما قلت لكم. ان شاء الله المزيكا تنال عجبكم. احنا رجعنا معاكم في ساعتنا الثالثه من نايت كلوب.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز 9 ليلا. ديوان فام مع السلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسي نابل خارج محمد علي النفطي يشارك في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجدة بالمملكة العربية السعودية، ويجدد دعم تونس لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرضه وعاصمتها القدس الشريف، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. وشدد الوزير على ضرورة صون مدينة القدس الشريف والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض كل الإجراءات الأحادية وغير المشروعة الرامية إلى تغيير وضعها القانوني أو التاريخي أو الديمغرافي، داعيا إلى تكثيف التحرك العربي والإسلامي من أجل حماية المدينة المقدسة وصون هويتها الأصيلة. تركيز وتجهيز وحدة متكاملة لطب العيون بالمركز الوسيط بالجيم معتوق من ولاية قبلي بكلفة جملية تقدر ب 40,000 دينار بتمويل من وزارة الصحة. ووفق تأكيد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني لمراسل ديوان فام بالجهة، فإن هذه الوحدة ستوفر عيادة بمعدل مرة في الأسبوع وستسهم في تقريب الخدمة من المواطن وتجنيبه مشاق التنقل. وفي أخبار العالم، جيش الاحتلال يعلن عن اغتيال قائدا بمنظومة الصواريخ المضادة للدروع في الجناح العسكري لحماس وعنصرا بلواء خان يونس في الحركة بمنطقة الشاطئ شمالي قطاع غزة. صحيفة وول ستريت جورنال تفيد نقلا عن مصادر مطلعة قولها أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الوسطاء مرارا وتكرارا أنها لا ترغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم التي توصلت إليها مع إيران في جوان الماضي، مما يعقد الجهود المكثفة هذا الأسبوع لإعادة إطلاق العملية الدبلوماسية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى نايت كلوب في أمان الله.
3: القيروان، بيجا، السليانة، ديوان فام، ديما معاك على 103.2.

0: L'émission référence de la musique. Popcorn.
1: Makilak hadoute. Shamshoun ou Dalila.
2: شمشون
1: اي حاجه تمام ما عدا الدم.
3: احداث الفيلم تبدا قبل ما يبدا العد التنازلي لعمليه سرقه مستحيل اي حد ينجم يتوقع نهايتها. تبدا ببرشا اكشن وتشويق، ابطالهم شمشون ودليلة. وقبل كل شيء خلينا نتعرفوا على الشخصيات الرئيسيه وابطال الفيلم شمشون ودليلة، ونعرفوا كيفاش القدر جمع ما بين زوز اشخاص ما يعرفوش بعضهم وما فما حتى رابط ما بيناتهم، ما فما كان حاجه واحده تجمعهم. كل واحد فيهم عنده ماضي كبير وراه ومخبي برشا اسرار. بالنسبة لدليلة واللي تجسد شخصيتها مي عمر، هي طفلة مزيانة برشا وتستعمل جمالها ووجهها الكيوت والبريء في النصب على الأثرياء، والصدفة باش تخليها تتلقى بشمشون واللي يلعب دوره أحمد العوضي للستائب، يلقى روحه مجبور يرجع لعالم الجريمة باش ينقذ أخته.
4: أرجوك أنجل،
5: عاوز تخرج مع أخته يا فجر؟
6: إيه يا جماعة، في حاجة؟
5: اشرب حليب بوب، أنت عارفة أنهم طلعت معرفة؟
7: دليلة عاشت وكبرت يتيمة الأب، كان لازم تتعلم تدافع عن نفسها.
8: لا، مش معنى اسمي سونيا اني هطلع معاك الأوضة.
9: ايوه امسكوها، سرقت كل حاجة.
3: الثنائي يقرروا يكونوا عصابة مع بعضهم لتنفيذ أخطر عملية سرقة في حياتهم، سرقة ماسة نادرة من رجل أعمال أجنبي. لكن المهمة ما هيش باش تكون بالسهولة اللي تصوروها، على خطر كل خطوة تقربهم من الهدف متاعهم في المقابل تكشف أسرار جديدة وتدخلهم في مطاردات ومعارك وخيانات تخلي الثقة ما بيناتهم على المحك. زعما ينجحوا في تنفيذ السرقة هذه ولا طمع وأسرارهم المخبية باش يخليهم يدوروا على بعضهم من بعد؟ الأسئلة هذه الكل تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في الفيلم المصري الجديد شمشون ودليلة.
8: أنا دكتورة محترمة.
5: دكتورة إيه بقى؟
8: دكتورة مخ وأعضاء.
10: ماسة، أندر ماسة في العالم.
3: فيلم ينتمي لأفلام الأكشن والتشويق مع لمسات كوميدية، خرج في دور العرض نهار 8 جويلية 2026، مدة الفيلم ساعة ونصف تقريبا، ساعة ونصف من غير ولا لحظة ملل.
10: أنت اللص اللي هيرجع حق مصر يا دنيا.
8: شمشون، شمعون، شمل سمحون.
5: وانت بقى نادية الجند اللي هتحمل وطن.
3: البطولة تجمع لأول مرة أحمد العواضي في دور شمشون ومي عمر في دور دليلة، ويشاركهم في البطولة خالد الصاوي، عصام السقة، محمد ثروت، ريتال عبد العزيز، وأحمد الرفاعي، وبرشا ممثلين أخرين.
5: انت كده يعني أسبانية بقى بولا بولا بربلا.
8: مسيرك يا ملخية متنططة تيجي تحت المخرطة.
11: عشيقتك ترتدي سروال
12: من السفلة دي وتتكلم منين؟
13: احسن محايك
14: نظرك هيضعف.
12: جيسوس كرايس، اي سوير تو جاد، والمصحف مقصود.
15: هي تقسم بكل الاديان انها لا تقسم ما فعلت.
3: الفيلم من اخراج رؤوف السيد وتاليف امجد الشرقاوي، عن قصه محمود حمدان وانتاج احمد وكريم السبكي. العمل اللي راهن بالاساس على الريتم السريع ومشاهد الاكشن والمطاردات، مع قصه فيها نصب وسرقات وتحالفات وحب زاده. ننصحكم به خاصه المحبي افلام الاثاره والمغامرات الخفيفه. فيلم ينجح برشا مع جو الصيف سورتو.
12: عشان ابقى براحتي بقى معاك.
5: بتثق فيا؟
12: لا.
5: طب يلا. سامعنا ده سامع؟
8: سامع.
5: طب بالله عليك ما تبصي كده.
12: خلاص نبص سوا. يا نهار اسود.
3: ملستي ويك، حضر جو السهرية وجيب البوب كورن ويتفرج في الفيلم المصري شمشون ودليلة. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: فودكوب ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز والعشرة ليلة ديوان فام عسلمة. مدينة جرجيس تحتضن بداية من الثالث إلى الخامس من سبتمبر المقبل أشغال المؤتمر الدولي التاسع للجمعية التونسية لسرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم الذي تنظمه الجمعية لأول مرة بالجنوب، وفق رئيسة الجمعية ورئيسة المؤتمر خديجة الزويري. وأضافت الزويري في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن سرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم يسجل تزايدا في عدد الإصابات في تونس، وهو مصنف كثاني سرطان يصيب المرأة بعد سرطان الثدي والثالث لدى الرجال بعد سرطان الرئة والبروستات، مذكرة بأهمية التقصي المبكر في التخفيض من عدد الإصابات وأهمية الوقاية من خلال الابتعاد عن الأكلات الخفيفة وتعاطي الرياضة واستهلاك السمك الأزرق والسردينة حسب قولها. تدعيم المنصة اللوجستية الصحية لمركز الصحة الأساسية بحي حاشيد من معتمدية بنزرت الجنوبية بجهازي تحاليل مخبرية متطورين يتمثلان في جهاز تحليل آلي وجهاز لقياس الهيموغلوبين السكري، واللذين سيتيحان تنفيذ أكبر عدد من التحاليل مع سرعة صدور النتائج وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية. وقالت مديرة مجمع الصحة الأساسية ببنزرت هاجر الحروشي إن هذه التجهيزات الحديثة ستمكن من دعم قدرات المؤسسة الاستشفائية المحلية وتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين والتخفيف من أعباء التنقل للمؤسسات الاستشفائية الجهوية عنهم، علاوة على توفير أفضل ظروف العمل للإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة بالمركز. وفي أخبار العالم، الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم رغم فقدان الثقة بأمريكا والحذر منها. مصدر أمريكي يفيد بأن أي اتفاقات تبرم بين إيران وسلطنة عمان لا تحمل أي أهمية لواشنطن، مؤكداً عدم وجود أي مفاوضات قائمة أو مجدولة مع طهران في الوقت الحالي. وأوضح المصدر أن المنطقة هرمز مفتوح حالياً عقب إزالة جميع الألغام منه مع بقاء الحصار البحري مفروضاً كلياً، مضيفاً أن عملية الإقصاء الاقتصادي تتواصل لقطع ما تبقى من شرايين الاقتصاد التي تغذي النظام الإيراني. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع قدور في فلاش سبور في أمان الله.

0: Diwana FM, صوتكم. Diwana FM, Flash Sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بتعينات حكام الجولة الثانية إياب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تكون عزوز دفعات نهار السبت 4:30 نادي الفريقي أمل حمام سوسي حسين بالعراس قاضي المباراة، منتصر بالعربي في الفار. بالنسبة مستقبل المرسى وتقدم ساقي الدير حكم الإيقاع بسليم ماني، دورساف القنواتي باش تكون في تقنية الفار، الاتحاد المونستيري الملعب التونسي حكم مساحة حسني النيلي في تقنية الفيديو، نلقاو الدير ماليرو. بالنسبة لمباراة نادي الصفاقسي ترجي جرجيز حكم الإيقاع محمد علي قروية في الفار برونو إستيفيش. نهار الأحد 30 أود ديما 4:30 العشية شبيبة العمران ترجي رياضي، الحكم صفيان الورتاني في الفار الدير ماليرو. بالنسبة لمباراة نادي حمام لنف ونادي البنزرتي حكم أمير العيادي في الفار برونو إستيفيش. الأولمبي البيجي الاتحاد الرياضي ببن قرديان حكم ساحة فرج عبدالليوي في الفار أيمن النصري. النجم الرياضي الساحلي النجم الرياضي بالمتلوي يحكم اللقاء خليل الجري في تقنية الفيديو أسامة بن إسحاق، وكل المباريات منقولة على منصة ديوان سبور. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال الاجتماع اليوم أصدر جملة من العقوبات أثر الجولة الافتتاحية من الرابطة الأولى، معاقبة جمعية الملعب التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان من طرف الجماهير، عقوبة لترجي الرياضي التونسي خطية 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات. بالنسبة للنادي البنزرتي توبيخ خطية مالية 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات، كذلك عقوبة أخرى للنادي البنزرتي خطية ب 500 دينار من أجل إقصاء ملتقى الكرة خلال المباراة الفارطة. نادي الرياضي الصفاقسي انشر الجزء الثاني من حوار المدير الرياضي طارق سالم. من أبرز ما جاء في الحوار، المفاوضات متواصلة مع فريق الوحدة الإماراتي من أجل انتداب لؤي الترايعي. يقول أنا مقتنع بإمكانية اللاعب وبنسبة كبيرة باش يكون الانتداب الأخير في الميركاتو الحالي. فسخ العقود مع أونانا وطيفور كان ودي ولن تكون هناك خطايا مستقبلا بخصوص الثنائي هذا. يقول سنقوم بإعارة الرباعي نور القروي ريان عزوز كريمة ترابلسي وثامر العبيدي، نعمل على نهوض مركز تكوين الشبان. يقول قمنا بدعم بكفاءات من أبناء النادي وغيرهم من أجل تكوين لاعبين يكونوا نواة الفريق الأول في السنوات المقبلة. بخصوص الأجانب يقول انتداب المواهب من إفريقيا لم يعد أمر سهل لأنه لاعبية النخبة الأفارقة يتم انتدابهم مباشرة من الفرق الأوروبية، ورغم ذلك نحن ساعون من أجل ظفر بمواهب شابة تكون في فريق الأكابر مستقبلا. هيئة الاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت عن تعيينات جديدة صلب عدد من لجان الجمعية والفروع الرياضية. علي البحوري ناطق رسمي، أنيس سكمة رئيس لجنة التأديب، ناصر العويتي رئيس لجنة التنظيم، حلمي بالحاش حمودة رئيس لجنة الأحباء، عبد القادر اسطنبولي رئيس فرع كرة القدم، حمزة الزناتي مشرف عام على فرع شبان كرة القدم، صالح الحديد رئيس فرع شبان كرة القدم، هادي اسكندراني رئيس فرع كرة السلة، جعفر الزناتي رئيس فرع شبان كرة السلة، كمال الزينة أمين مال مساعد في فريق الاتحاد الرياضي المونستيري. من أخبار الاتحاد المونستيري، مشور البعثة التونسية اللي واصلت حصد الميداليات خلال دورة الألعاب المتوسطية تورونتو 2026 آمنة بن حسونة أحرزت اليوم الميدالية الذهبية في سباق 100 متر سباحة بالزعانف ليرتفع عدد فضيات تونس إلى 3 فضيات. في كرة اليد منتخبنا انقاد للهزيمة ضد الجزائر 33-26 ويغادر منتخب الأواسط دورة الألعاب المتوسطية. ختام زوز ماتشوات في الليغا في إسبانيا، سيلتا فيغو هزم ضد أوساسونا 2-1، والبارسا في ملعب سبوتيفاي كامب نو انتصر ضد أتلتيك بيلباو 2-0، بونتوات رافينا في الشوط الأول وهدف في الدقيقة 80 لفيرمين لوبيز. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا في بوانيات. كان معكم قدور، خليكم أبقيت برامجنا، صباح الخير وتحية تونس.
0: Diwana FM.
2: تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجاز الحادية عشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. اندلاع حريق بجبل عيشون في معتم ديت سجن من ولاية بنزرت أتى على مساحة شاسعة من الغطاء النباتي مخلفا أضرارا كبيرة بالثروة الغابية والبيئية. ووفق مصدر محلي لمراسل ديوان أفام بالجهة، أفاد بأنه طالت النيران أشجار الكلتوس والصنوبر الحلبي إلى جانب مساحات من الغابات، فيما أسهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وصعوبة تضاريس المنطقة في سرعة انتشار الحريق واتساع رقعته. شركة خاصة لاستغلال وتعبئة المياه المعدنية والمشروبات بمعتمدية مرناك تتعهد بالترفيع في الكمية المخصصة للتوزيع بولاية بن عروس من 30 ألف قارورة يوميا إلى 60 ألف قارورة، بما من شأنه دعم نسق التزبيد والاستجابة بشكل أفضل لحاجية الجهة، وذلك في جلسة عمل عقدت اليوم بمقر الولاية وخصصت لمتابعة أزمة نقص المياه المعدنية بالجهة والبحث في سبل ضمان انتظام التزويد والتوزيع. كما تعهد تجار الجملة بدورهم بالترفيع في كمية التزويد اليومية، فيما تم الاتفاق على تمكين مصالح الولاية يوميا من جدول مفصل للتوزيع يتضمن الكمية المرصودة وأسماء الموزعين والجهات المستفيدة. وفي أخبار العالم، وسائل إعلام سورية تفيد بأن قوات الاحتلال نفذت حملة لتفتيش المنازل في قرية بريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت وسائل الإعلام أن قوات الاحتلال استهدفت بقذيفتين منطقة واقعة في ريف دمشق الغربية. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع 4 مسؤولين إيرانيين في العاصمة طهران جهود خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار، إلى جانب مقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بالقسم في أمن الله.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل. ديوان فام عسلمة. الإدارة العامة للأداءات تحدد يوم 28 من أوت الجاري كآخر الأجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس تدعو في بلاغ لها أئمة الخطابة إلى تقليص المدة الزمنية لصلاة الجمعة إلى ما بين 10 و15 دقيقة، وذلك نظرا لتواصل موجة الحر التي تشهدها البلاد وتيسيرا على المصلين. وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء يهدف إلى الحرص على أداء الشعيرة في ظروف طيبة. من المنتظر أن تشهد الأرض فجر اليوم ظاهرة فلكية تتمثل في خسوف جزئي للقمر، وذلك عندما يعبر القمر عبر ظل الأرض، وسيكون الخسوف مرئيا بدرجات متفاوتة من مناطق واسعة من العالم، خاصة من أمريكا الشمالية والجنوبية والمحيط الهادئ وشرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وأجزاء من أوروبا وإفريقيا. وتختلف مراحل الخسوف المرئية حسب موقع الراصد ووقت طلوع أو غروب القمر. مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية يقول إن إدارة رئيس دونالد ترامب تهدف إلى حث مسؤولي الشؤون المالية بمجموعة العشرين على الاتفاق الأسبوع المقبل على خطوات لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الاختلالات العالمية ومواجهة تحديات الديون السيادية مع الضغط عليهم لقطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران. ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يعتزمون تقديم مشروع قانون لمواجهة الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب وقضى بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا في الاستخدامات الرسمية الفيدرالية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، تصبحون على خير.
0: ديوان فان
3: تبع الموسيقى.